لا خروجوا في باب الجنة مرائلة بدقدق في دقدق. افتحوا لي افتحوا لي افتحوا لي أجيت كل الجنة. هذا من هو المراد؟ كما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: رباط يوم وليلة أو رباط ليلة أو رباط يوم وليلة خير من ألف سنة. الله صيامها وقيامها. رباط رباط في سبيل الله، لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. كما ورد أيضا عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من رابط في سبيل الله ليلة كان له أجر من خلفه ممن صلى وصام. يعني نحن الآن نصلي معنا أجر قد كل واحد قدر نيته، واحد في الجبهة حتى الأجر هذا اللي تجي لنا ما قال أنا جالي الحسن وهذا جال 5000 وهذا جال 10000 وهذا جال كذا، يحول مثلها إلى رصيد ولي الله، يحول مثلها من الأجر إلى رصيد ذلك. لماذا؟ لأن الناس لم يتمكنوا من ممارسة العبادة بهدوء وطمأنينة إلا بجهد هذا الحارس في سبيل الله، بهذا المرابط في سبيل الله، هذا المجاهد في سبيل الله. فلا فضل أبدا أعظم من أجر المجاهد في سبيل الله. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل يعدل الجهاد شيء يا رسول الله؟ قال: لا يعدل الجهاد شيء. الرجل يدور لا عمل يساوي في أجره أجر المه، هل يعدل الجهاد شيء يا رسول؟ قال: لا. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم نهارا القائم ليلا لا يحصر من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يعود المجاهد. فمن منكم يستطيع فعل ذلك؟ لا أحد يستطيع أن يفعل من ذلك. وقد قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. الجهاد في سبيل الله هذا ذروة سنام الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم فرضت على المسلمين الحرب، فعليهم أن يقفوا وأن لا يتوافل وأن لا يخذل بعضهم بعضا. يقول الحق سبحانه وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تحبوا شيئا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد جاء العدو بكل كبرياء بكل غبرصة تماما كما جاء مشرك مكة في قتال النبي في غزوة بدر، ونحن الآن نمر بذكرى غزوة بدر. جاءت بخيلائها وكبريائها حتى قال النبي: وهؤلاء والله إني مصارع القوم، هذا مصرع فلان، هذا جاءت قريش بفردات أكبادها وإني لا أرى مصارع القوم، هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان. جو خرج: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء كما يحصل الآن مع ترامب وجماعته، جاءوا وحشدوا الأصابع و بحول الله ستكون النكسة عليهم بحول الله. غر علينا أن نخلص الدعاء لله، أن ندعو أن الله أن يفرج هم المهمومين وأن يكتب كرب المكروبين وأن ينصر إخواننا المسلمين في كل مكان وأن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يخذل عدونا وأن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا من جنده فإن جنده هم الغالبون وأن يجعلنا من حزبه فإن حزبه هم المفلحون وأن يجعلنا من أوليائه فإن أولياءه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هو هدى من حيث التكاليف التي شرعها الله سبحانه وتعالى فيه، كلها هدى وكلها نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديه إلى صراط العزيز الحميد. وتفصيل كل شيء وهدى وفي نفس الوقت رحمة، وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وهدى ورحمة لقوم ما، وكأنه حصر الرحمة فقط للمؤمنين
وأما الفساق والفجار والظلمة والملحدون والطغاة فلا حظ لهم أبدا من رحمة الله، كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم إلى آخر الآية. قال وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والعافية المجللة والرزق الواجع وحسن الخاتمة والنصر على الأعداء وعدم الفقر إلى الأكفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واجعل آخر قولنا ورزقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.

من يتصور أو يتخيل أنه باسترضائه لأمريكا بتحالفاته مع أمريكا وبريطانيا وإسرائيل أصبح في وضعية المنتصر، في وضعية المفلح الفائز الرابح الظافر الذي اختار لنفسه الاتجاه الصحيح الذي ضمن مستقبله، فهو في ضلال ومآله الحتمي إلى الخسران، لأن هذا وعد الله سبحانه وتعالى.

فبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي والمواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له، ليس مضطرا إلى أن يكون معاديا لشعبنا، لا لحماية أمن، كان بإمكانه أن يحظى بالأمن والاستقرار وكل شيء دون أن يستهدف شعبنا بهذا النهج العدواني، بهذه السياسة العدوانية.

0: هم الأعداء هم أهل الشر والإفساد والطغيان.
1: هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد. قلنا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، خيار الاستسلام في اليمن غير وارد، غير وارد، هذا غير وارد في اليمن، هذا غير وارد.
2: اليمن غير وارد.
1: شعبنا العزيز، يمن الإيمان، يمن الحرية والعزة والكرامة الإنسانية والإباء، يمن الجهاد في سبيل الله تعالى، يمن العزة والشهامة والمروءة والقيم والأخلاق، يمن الوفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قصرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.
2: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

0: تحذير السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في أول الثورة، وقال حذاري حذاري، فتحذيره بالأمس، سيجدونه إن شاء الله في أعماق قصورهم بإذن الله لانتزاع حقوق هذا الشعب المظلوم.
1: نقول لسيد القائد راهن بنا يا سيدي واشتد، والمعتدي لابد ما يتنكل، حق اليمن بايرتد. يا ويل بن سعود، يا ويل. إننا نقول للسعودي وعمرائه والمنافقين وأمريكا وإسرائيل ما لكم إلا من خشامها.
2: أقول للسعودي أيها الجبان، 12 عاما ونحن صابرين عليك، وحكماء اليمن صابرين عليك. يا سعودي استمع لحكيم اليمن، أما الآن ذبحنا، صبرنا عليك 12 عاما بتأجوع يا جبان، يا جبان تجارنا جارنا، نحن نرحمك والله إلا لا رحمة لك ورحمة للشعب السعودي، ولا والله والله لا نوقف إلا داخل بطنك داخل الرياض.
3: هو الذي بيدعم الإرهاب في كل بلاد وفي كل منطقة، عدونا اللدود الوحيد عدو الإسلام، سرعت بريطانيا لتدمر الإسلام بل لتنهض الإسلام، لكن سنريه من نحن، نحن اليمنيين.
4: مستغيثي وحفي يا حشود، إن ويتي تموت إذا

بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لابد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

وما بعد الغد لنا موقف، لنا خيار، لنا قرار يعبر عن توجه هذا الشعب، عن أصالة هذا الشعب. معادلات الحصار بالحصار، وإذا اتجه العدو السعودي للتصعيد الشامل اتجهنا للتصعيد الشامل، ولدى شعبنا كل مقومات الثبات وكل عوامل النصر. فقط ثقة بالله، استعانة بالله، توكل على الله، تحرك في سبيل الله، حرية وكرامة، فطرة إنسانية، تحرك في قضية عادلة. نحن شعب مظلوم، مظلومية واضحة، شعب معاني بغير حق، يظلمنا السعودي بغير حق. يريد أن يخنق شعبا بأكمله، يجوع شعبا، يحرمه من كل شيء، يعذبه، يضهده، يتحكم به في كل شيء، سياسيا، عسكريا، اقتصاديا، حتى رياضيا، في كل شيء. هذا ما لا يمكن القبول به.

0: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
1: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
2: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: وها هو وتوكلنا على الله. يا الله توكلنا عليك.
1: فداها بالله يا
2: نقول لا لسلو ولا نقول لمن والاهم من المرتزقة. إذا كان عندكم مثقال ذرة من الرجولة والشجاعة أوقف الغارات الجوية على الأبرياء والمساكين وواجهونا برا بجيوش العالم أجمع. ما لم فنحن اليمانيون أولو قوة وألو باس جديد. عهدا علينا أننا لن نخضع ولن نركع إلا للواحد القهار. عهدا علينا أن نسحب جيوشكم وأن نزلزل عروشكم وأن ندك حصونكم وأن نجرعكم الويلات. ونقول لسيدي ومولاي والله لو خضت بنا الجبال والبحار والأجواء لخضناها معك وسيبقى نبض قلبي يمنيا لن ترى الدنيا على أرضي وصيا بالروح بالدم نبكيك يا

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ. نحن سننطلق لمقابلة كل خطوة بمثلها. المطار مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. إذا كنتم تريدون ما هو أسوأ فعواقب ذلك عليكم خطيرة. تأكدوا، عواقب ذلك خطيرة عليكم. نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة. فلتحصل ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت. إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

الستر واصفح ليوم فيه نؤخذ بالنواصي.

قال أبو الصبطين عليه السلام: أيها المؤمنون، إنه من رأى عدوانا يعمل به ومنكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكره بلسانه فقد أجر، وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسيف لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الظالمين هي السفلى، فذلك الذي أصاب سبيل الهدى وقام على الطريق ونور في قلبه اليقين. وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقربان من أجل ولا ينقصان من رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر.

فلا يصدنك عنها من لا

اذهب انت.

فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.

وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا.

عليكم الغد أمرتم أن يحل عليكم غضب من ربكم.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم ومن أن يتحول

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها وحسن

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين، اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين، اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك، اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وأضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون، اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلي قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارمي بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أحص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أتمسك إلا بحبله بك أستجير يا ذا العفو والرضوان من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزان ومن طوارق الحدثان ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة.

أخلص لك دعائي تعرضا للإجابة، وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة. فصل على محمد وآل محمد خير خلقك، الداعي إلى حقك، وأعزني بعزك الذي لا يضام، واحفظني بعينك التي لا تنام، واختم بالانقطاع إليك أمري وبال

رفعة كذا.

تبنجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. أهلا بكم في الحلقة 123. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 57 من سورة النساء، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: بل رفعه الله إليه. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. هذه الآية إتمام لقضية وقصة عيسى سلام الله عليه في دعوى اليهود أنهم قتلوه، وقد ذكر الله في الآية السابقة وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ثم قال تعالى: بل رفعه الله إليه. رفع الله عيسى إليه ولم يصبه أذى ولم يصبه قتل. والرفع هنا رفعه الله إليه، أي رفعه عن التعرض للقتل، رفعه عن التعرض للقتل ولم يحصل له قتل. فهنا الرفع كما ذكر في بعض التفاسير وبعض الروايات أن الله سبحانه وتعالى رفعه إليه، أي إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان إلى الأرض ويعيش فيها فترة من الزمن ثم يموت. لكن الآية ليست واضحة وصريحة بأنه رفعه الله إلى السماء، بل قال رفعه إليه، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله، أي اهربوا من معصيته إلى طاعته. بل رفعه الله إليه، رفعه إلى محل كرامته وإلى محل رحمته، ورفعه عن التعرض للقتل، لأنهم ادعوا أنه قتل وصلب وصلبوه فترة. إذن هنا لم يحصل قتل ولا صلب، بل أن الله سبحانه وتعالى رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. كان الله عزيزا حكيما، الله عزيز. حينما رفع عيسى لم يكن هو عزيز قوي على أعدائه، فحين قال الله وكان الله عزيزا حكيما، أي فرفع عيسى لم يكن لقوة أعدائه، لأن الله لو شاء أهلكهم في لحظة من اللحظات، ولكن اقتضت حكمته. الله سبحانه وتعالى كان قادرا على أن يهلك أعداءه الذين خططوا لقتل عيسى سلام الله عليه، يهلكهم ولا حاجة لرفع عيسى ورفعه عن القتل وعن التعرض للأذى، لكن هناك حكمة اقتضت حكمته تعالى رفعه، فرفعه مع عزته وحكمته، مع أنه لا زال عزيز، لا زال حكيم، قادر على أن ينتقم من أعدائه بالقوة وأن يحيل بينهم وبين ما يريدون من القتل لعيسى عليه السلام. ومن العجيب دعواهم أنه إله وعبد من عباد الله، رفعه الله إليه، ثم ادعوا فيما بعد أنه إله مع الله، تعالى الله عن ذلك، مع أنهم يقولون إنه قتل وصلب، ثم يزعمون أنه إله ويحملون صورة الصليب. هذا المسيحيون الذين ينتسبون إلى عيسى وإلى أنهم ملتزمون بدين عيسى، فالمسيحيون الذين يسمون نفوسهم مسيحيين في عصرنا هذا وهم بمئات الملايين، ليس لهم شيء من دين الله الذي أنزله على عيسى المسيح سلام الله عليه، وإنما يتلبسون بأمر لا صلة لهم به، يتلبسون بدين عيسى في أمر لا صلة لهم به، بل هم يتلبسون بدين عيسى سلام الله عليه، وليس لهم إلا أمور باطلة، كما يزعمون أنهم يحملون الصليب، وأصبح الصليب الذي صلب عليه كما يزعمون عيسى سلام الله عليه، ذلك الصليب يزعمون أنه هو العود الأعواد التي صلب عليها عيسى سلام الله عليه، فهم يحملونها كشعار في صدورهم وعلى كنائسهم وداخل بيوتهم كرمز للمسيحيين، وهذا الرمز هو مرتبط بهذه الحالة وهذه الحادثة التي زعموا أنها حصلت، وهو زعمهم أن عيسى سلام الله عليه قتل وصلب على هذه الأعواد التي رسموها على هيئة الصليب، وأصبحت شعار للمسيحيين من ذلك الحين وإلى هذه العصور. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا، أي وما من أحد من أهل الكتاب ممن ينتسب إلى دين عيسى إلا ليؤمنن به، أي بعيسى سلام الله عليه، قبل موته الذي أراد الله تعالى له أن يموت فيه وليس الوقت الذي زعموا أنهم قتلوه فيه، إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم أي قبل موت عيسى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا بكذبهم في دعواهم. يوم القيامة سيكون عيسى سلام الله عليه شهيدا فيكذبهم في دعواهم أنهم قتلوه وصلبوه، وهذا لا تنافي بينه وبين قوله تعالى حاكيا عن عيسى سلام الله عليه وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لأن هذه الشهادة العامة بما فعلوا وهو حاضر فيهم مشاهدا لهم يشهد عليهم بما كذبوه وبما عاندوه، وهذه شهادة أيضا خاصة بتكذيبهم يشهد عليهم بتكذيبهم فيما افتخروا به من قتله وصلبه، فإنها جارية هنا مجرى الشهادة بالمحسوس من حيث أنه عالم أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولو لم يكن بين أظهرهم وبقي بينهم. ويحتمل في قوله سبحانه وتعالى ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا أي على أهل الكتاب بجميع أفعالهم، يشهد عليهم بجميع أفعالهم، لكنها هنا خاصة بما كان فيهم قبل أن يتوفاه الله. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، أي بسبب الظلم، أي فبذلك المذكور من الآيات بنقضهم بظلمهم الكثير المتتالي بنقضهم ميثاقهم بما نقضوا المواثيق، فهنا على كالإعادة للتعليل في هذا الموضع كالإعادة للتعليل، وفيه زيادة فائدة على ما سبق أن هذه الأشياء كانت علة للتحريم، الظلم الذي حصل من نقض العهود والمواثيق والمعصية لله بعد رؤيتهم لمعجزات الله وآيات الله وحجج الله التي تنزلت عليهم، فبسبب مجموع هذا الظلم كله من الذين هادوا أي من اليهود الذين هادوا هم اليهود حرمنا عليهم، عاقبناهم بأن حرمنا عليهم طيبات كانت قد أحلت لهم، طيبات أحلت لهم كانت قد أحلت لهم، لكن بسبب هذا ظلمهم هذا العظيم حرم عاقبهم الله فحرم عليهم الطيبات. وبصدهم عن سبيل الله هنا عطف على ذلك، أي ذكر أسباب أخرى هنا بصد بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله، أي منعهم، الصد هنا هو المنع عن سبيل الله، المنع عن دين الله، منعوا كثيرا من الناس ألا يهتدوا بهدى الله ولا يدينوا بدين الله، أو صدهم الصد الكثير، وذلك نحو صدهم عن الإيمان بعيسى ومحمد صلى الله عليهما وعلى آل محمد. قال العلامة الشرفي رحمة الله تعالى عليه في المصابيح، قال إمامنا المنصور بالله عليه السلام دلت على تحريم الاحتجاج بالشبه المضلة لأنها صد عن سبيل الله، هنا دلت الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج بالشبه المضلة أو المضللة، لأنه دائما الاحتجاجات بالباطل أحيانا فيه شيء تشبيه وتلبيس بعض الأمور من ما تشبه الحق، ولكنها عند الفحص وعند المناقشة يتبين على أنها ليست بحجج وإنما هي شبه وأضاليل. إذن فعلى هذه الطريقة يفعل المشبهون ويفعل أهل الباطل والذين يلبسون الحق بالباطل، يفعلوا هكذا يتمسكون بما ظاهره في ظاهر الأمر حجج به والتضليل. إذن هنا تحريم، محرم أن يحتج الإنسان بالشبه المضلة، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، هذا سبب آخر، سبب آخر من الأسباب التي كان سبب للتحريم الطيبات عليهم بظلم منهم بصدهم عن سبيل الله بأخذهم الربا وقد نهوا عنه. هنا أخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي كان النهي كاف لإفادة التحريم وقيام الحجة المخالف له، وأكلهم أموال الناس بالباطل عطف أيضا على أسباب تحريم الطيبات التي كانت قد أحلت لهم بهذه بمجموع هذه المعاصي الكبيرة والمعاصي الشنيعة. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، هنا أكل الناس بالباطل يشمل الربا ويشمل غيره من الأمور التي يأكل من طريق الرشوة، من طريق التحايل، من طريق السرقة، من أي طريق أخرى يأكل الإنسان مال غيره بالباطل يدخل في لأن هذا آية فيها عموم يحتج بها في مسائل كثيرة تدخل تحت أكل أموال الناس بالباطل. وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أعد الله سبحانه وتعالى هنا للكافرين الذين استمروا على كفرهم ولم يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ولم يعودوا عن نصيهم، هذا أعد الله لهم وجهزها أعد لهم عذابا أليما في نار جهنم. وعندما قال وأعتدنا للكافرين منهم أي لأن هنا منهم للتبعيض، لأن هناك منهم من آمن، ولكن كما ذكر الله في آيات أخرى كثيرا الأكثر منهم على الكفر على الفسوق على النفاق على العصيان، والقليل منهم من آمن. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. هنا لكن فيها استدراك، هنا الاستدراك لكن في لغة العرب للذين للعامة من الرجال والنساء من السامعين والسامعات الذين لا شأن لهم باللغة العربية، هذه الكلمة لكن تسمى هنا استدراك. وقوله لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك، وهذا شأن من رسخ في العلم، من ثبت في الإيمان يستمرون على الإيمان، لأن الرسوخ في العلم من شأنه أن يدعو صاحبه إلى أن يكون طائعا لله مخلصا لله خاضعا لله عاملا بآيات الله. وكذلك من آمن إيمانا خالصا يدعوه إيمانه إلى أن يؤمن إلى محمد. فمن كان من أهل الكتاب راسخ في العلم، ومن كان من أهل الكتاب مؤمن بالله واليوم الآخر يدعوهم رسوخهم في العلم ويدعوهم إيمانهم بالله إلى أن يؤمنوا بما أنزل إليك يا محمد. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك في كتاب الله القرآن الكريم وما أنزل من قبلك من الكتب السماوية التي أنزلت على أنبياء الله من قبلك. والمقيمين الصلاة أيضا، ومن شأنهم أن يقيموا الصلاة لأن الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة على سائر الأمم وإن كانت تختلف في بعض تفاصيلها أو عدد ركعاتها أو نحو ذلك من بعض التفاصيل. والمؤتون الزكاة، الزكاة هذه فريضة الله سبحانه وتعالى في المال الذي أعطاه الله لعباده عبارة عن وديعة عبارة عن عارية في أيديهم، أوجب عليهم جزءا منه يعود على من حرمهم الله لحكمته ومشيئته من المال أو نقص عليهم من الفقراء والمساكين. والمؤمنون بالله على العموم، المؤمنون بالله وأنه الإله الحق الخالق الرازق المحيي المميت الباعث الوارث إلى غير هذه من الصفات والأسماء الحسنى وما يليق بالله سبحانه وتعالى ونفي ما لا يليق به. واليوم الآخر هنا خص مع أنه قد دخل في الإيمان. المؤمنون بالله هو يدخل في هذه الجملة سائر الأمور الإيمانية العقائدية، لكن الله خص اليوم الآخر بذكر خاص على لأهمية هذا اليوم الآخر، لأنه يوم الحساب والجزاء ويوم الفصل ويوم التغابن. أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما، أولئك من اشتملت أحوالهم على هذه الأحوال، إيمان بالله، إيمان بما أنزل على رسول الله، إيمان بما أنزل على من سبقه من الأنبياء، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة، الإيمان بصورة عامة، الإيمان بصفة خاصة باليوم الآخر. أولئك دليل على بعد مكانتهم وإيمانهم، أولئك لإيمانهم وعملهم صالح سنثيبهم في الآخرة جنات في جنات النعيم، أجرا عظيما. دائما يصف الله الأجر الذي يدخره لعباده الصالحين بالعظيم، لأنه عظم لا لا لا يتخيل، لأنه غير منتهي غير منقطع، دائم مستمر متجدد في نفس الوقت. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إنا أوحينا إليك يا محمد، أوحينا إليك من أمرنا ووحينا وتعاليمنا كما أوحينا إلى نوح، مثل ما أوحينا إلى الأنبياء من قبلك، نوح والنبيين من بعد نوح من الأنبياء ممن ذكر الله أسماءهم في القرآن ومن لم يذكر أسماءهم وهم بالآلاف، من بعده والنبيين من بعده من بعد نوح. وأوحينا، وهنا خص ذكر أنبياء على وجه التخصيص بالاسم، ذكرهم بالاسم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. إبراهيم أبو الأنبياء، وإسماعيل ابنه، وإسحاق ابنه، ويعقوب ابنه، والأسباط ابن أولاد يعقوب، وعيسى أيضا من ذرية إبراهيم من جهة الأم، وهكذا بقية الأنبياء من ذرية إبراهيم سلام الله عليه، ولذلك سمي أبو الأنبياء. وإن هنا فيها دلالة، يقول الله إن فيها دلالة على العظمة لله سبحانه وتعالى، فهي تشير إلى استناد الوحي إلى عظمة الله وجلاله وحكمته وفضله ورحمته وعزته. كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هي فيها دلالة على أنها سنة الله في الوحي، سنة الله في الأولين والآخرين. فلا عجب أن يوحى إليك يا محمد، لست بدعا من الرسل، لأنك قد سبقك رسل من قبلك أوحي إليهم كما أوحي إليك. ورد في تفسير الأسباط هنا بأنهم قبائل بني إسرائيل، قبائل بني إسرائيل ذرية الأسباط، وهم 12 سبطا أو 12 ابنا من ذرية من نسل أو أبناء يعقوب سلام الله عليه. لكن المولى بدر الدين سلام الله عليه هنا قال ليسوا كلهم أنبياء. الأقرب عند المولى بدر الدين سلام الله عليه أن معنى الأسباط هو نبي الله يوسف ومن كان مثله من إخوته وذرية يوسف وإخوته، من كان على النبوة فهم الأسباط، وليس الأسباط هو ذرة بني إسرائيل جميعا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى رسلا هنا بمعنى أوحينا، هو منصوب هنا، ورسلا لمن لديه اطلاع ومعرفة باللغة العربية، رسلا نصب هنا بإضمار أوحينا إليك، رسلا بنصب مضمر بمعنى أوحينا إليك، أي وأرسلنا وأنبأنا وما أشبه ذلك، أو بما فسره قصصنا، فهنا يكون منصوب على هذه الجهة. ورسلا قد قصصناهم عليك، يعني أخبرناك بهم وبقصة رسالتهم وبتفاصيل أخبارهم وذكر أسمائهم في كتاب الله. ورسلا لم نقصصهم عليك، ذكرناهم على سبيل الإجمال، ولأنهم كما ورد في كلام للسيد المولى العلامة الإمام مجد الدين بن محمد بن منصور المؤيدي أنهم 114,000 ما بين نبي ورسول، منذ أن أوحى الله إلى نبيه أبو البشر آدم سلام الله عليه إلى آخر الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، 114,000 نبي ورسول. قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، أي ذكرناهم ذكرا عابرا أو ذكرا إجمالا، وكلم الله موسى تكليما. هنا فيه إشارة إلى اختصاص الله لنبي من أنبيائه وهو نبي الله موسى بأمر لم يخص به نبيا قبله ولا بعده، ولذلك يسمى ويطلق على موسى سلام الله عليه كليم الله. كلم الله موسى تكليما، تكليما أي كلمه بلا واسطة وحي، لأن ذكر الله إن أوحينا إليك، أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، أي أن الله يوحي إلى الأنبياء بواسطة ملك من ملائكته، وقد اختار الله بمشيئته وحكمته أن يكون ملك الوحي وحامل الوحي جبريل سلام الله عليه، هو الذي يحمل الوحي إلى الأنبياء، هو المختص، هو صاحب الشأن بحمل الوحي من الله إلى أنبيائه. لكن الله في مواضع معينة أو في أوقات محددة كلم الله موسى تكليما، كما كلمه في الوادي المقدس، كلمه تكليما بلا واسطة ملك يحمل هذا الكلام أو يحمل هذا الوحي، كلم الله موسى تكليما. وهنا لا يشتبه على الإنسان المؤمن أن الله يتجسد في صورة جسد أو في صورة جسم يصدر منه كلام، لأن العادة في عادة البشر أنهم لا يتخيلون ويتصورون كلاما إلا وهو يصدر من شخص ينطق بلسان وشفتين وتخرج صوت وحروف. الله سبحانه وتعالى كما جعل الآن، وهذه من المعجزات الله، جعل الهواء يحمل الأصوات من مكان إلى مكان وتلتقطه أجهزة الاستقبال بالراديوهات ونحوها، جعل الله سبحانه وتعالى شجرة في ذلك الوادي تتكلم، خلق فيها كلاما يتكلم، فهو منسوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال كلم الله موسى مثل ناقة الله، ناقة الله سمى مثل كلام الله، ناقة الله التي لم يخلقها الله سبحانه وتعالى من تناسل كما يخلق بقية النياق، بل خلقها خلقا مباشرا بلا تناسل، سماها الله لهذا الاختصاص ناقة الله، فكلام الله على هذا الوجه. وإلى هنا أيها الأخوة والأخوات نتوقف، وسنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ونواصل معكم ونستمر في حلقة قادمة بإذن الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

لو تشعرون وما

لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر

كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله

عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز.

بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: البر وحسن الجوار زيادة في الرزق وعمارة للديار. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد ثلاثة. ورد العدد ثلاثة أولا في سورة مريم في قوله تعالى: قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سوية. فبعد أن صلى زكريا عليه السلام لله عز وجل ودعاه بأن يرزقه بابن له يحمل الرسالة ويرث آل يعقوب، استجاب الله له وبشره بيحيى من زوجته التي كبرت على الإنجاب. فطلب زكريا من ربه أن يعطيه علامة على تحقق ذلك، فجاءه الجواب بأن لسانه سيثقل عن مخاطبة الناس مدة ثلاث ليال، كما ذكر الرقم ثلاثة للدلالة على أوقات مخصوصة حددتها الآية من سورة النور: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. فقد دلت الآية على أن يستأذن الأطفال والخدم من أولياء أمورهم قبل أن يدخلوا عليهم، وذلك في ثلاثة أوقات، هي عند الفجر للدلالة على وقت استبدال الملابس بعد الاستيقاظ، وعند الظهيرة عند استبدال الملابس من أجل أخذ القيلولة، وأخيرا عند العشاء حين يعود الإنسان لمنزله فينزع ثيابه ويتخذ غيرها والتي تكون أقل سترة. كما ورد العدد ثلاثة في قوله تعالى في سورة المرسلات: انطلق إلى ظل ذي ثلاث شعب. والخطاب في الآية إلى من كفر بيوم القيامة وأنكره، فإنه سيؤمر بالذهاب لظل من عذاب جهنم وله ثلاث فرق، وقد أسماه الله بظل استهزاء بهم، وفيه العذاب، وهو لا يدفع لهب جهنم وحرارتها المتصاعدة. ومن موارد ذكر العدد ثلاثة في القرآن الكريم عدد أيام صوم الكفارة لمن حنث بيمينه ولم يقدر على إطعام 10 مساكين أو عتق رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
5: من الكرم صلة الرحم، من كرم النفس، ومن كرم العطاء من الجود، من الدلائل على الإنسان كريم عندما يصل رحمه الله سبحانه وتعالى بقدر ما أمر بالإحسان إلى الناس، أيضا أمر وأكثر من ذلك بصلة ذوي الأرحام. عندما يأتي الأمر بالإحسان يقدم في كثير من الآيات القرآنية التي تحدثت عن ذلك الأرحام قبل غيرهم من الناس، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. تأتي المرتبة الثانية بعد الوالدين ذوي القربى الأرحام، لأن البعض من الناس يكون كريما لكن الآخرين أما أرحامه أما أقاربه فليس كريما إليهم ولا محسنا إليهم.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ما زلنا معكم أيها الأحبة الكرام في كتاب مهم، كتاب الصلاة. الصلاة يقول لنا النبي: الطهور الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان. بعدها قال: والصلاة نورا نورك يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة، والثانية مغبرة، عليها قتر، عليها غبرة، عليها سواد، عليها ظلمة. يعني على سبيل الوجوب تجب وجوبا على المسلم، وإن كانت واجبة على الكافر، لكن ما تصلحش منه. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. أول ندعو إلى لا إله إلا الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل. ما يقبل عمل إلا إذا كان مسلم. لحن بعض المشعوذي المطبلي يقول: اليهود مسلم، والملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قلنا: عقل عقلوا، قل صدق الله حينما قال: فويل لهم مما كتبت أيديهم. أخبرنا الله أن اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل، وأدخلوا فيها ما ليس من دين الله، حتى التبس الحق بالباطل وجاء الحق الميكن، وهو ديننا في كتاب ربنا. فإذا كانوا يشتوى الإسلام، وذا الإسلام الميكن الذي أخبرنا أن دين موسى وعيسى هو دين الإسلام، لكن مسخوا وغيروا، وحفظ الله القرآن وبقي الإسلام فيه. لا مشتوى الإسلام الصدقي، وذا هو القرآن غير ماشي. فالإسلام لا بد منه شر صحة، وأن يكون عاقل قبل العقل نعلمه. ولذا بيقول النبي: لي الذي أولي الأحلام والنهى العقلاء البالغ. الصلاة. ولذا كان النبي حينما يرتب الصفوف الرجال ثم الأطفال ثم النساء، الآن سعى ما خبيث، قال: خلي يصلي. قلنا: قر هي صلاة، قروا قروا قروا صلاة. بعد عجيلكم ترتيب الصلاة، صلوا كما رأيتموني. الصلاة هيئتها، ترتيبها، أحكامها، فروضها، شروطها، علمنا النبي. ما ندخلش بنوانا وطبيعتنا. والبلوغ، الإنسان إذا قد بلغ 15 أو نبت ظهر شعر تحت سرته، أو احترم في المناء، أو المرأة صارت حائض، أو صارت تلد يعني وحمات حملات، فهي بالغة. فأنا على سبيل الوجوب، الأحكام الشرعية في حقها على سبيل الوجوب، قبل البلوغ على سبيل الند. علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم. يعلم الإنسان، مفهوم هذا؟ لكن قبلها وبعدها كان الأوائل، الأب يعلم ابنه، الآن بيتركوا أبنائهم. همهم الآن الإطلاق، همهم الدنيا. إذا رأى ابنه ثري، له الفلال، له السيارة، له الأرصدة، استراح، ولو كان خمارا، قاطعا للصلاة، موالي للظالمين، مؤذي للجيران، ليس عليه باب. واجب على الأب أن يعلم ابنها الصلاة، وإذا ما شو متعلم الأب يتعلم. فاسألوا أهل الذكر، مش عيب، ما مش عيب. خيركم من تعلم القرآن وعلم، مش عيب، مش عيب. هيبصروا لها شروط. الأول الوقت، قال الله: أقيم الصلاة على سبيل الوجوب لدلوك الشمس ميلان، وهذا وقت الظهر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر، ثلاثة أوقات مذكورة. وجبريل عليه السلام، هذا حديث متفق عليه، نزل يومين، احفظوا، نزل يومين يعلم النبي. من حب الله لنبيه أنزل إليه أفضل ملائكة، وهو جبريل عليه السلام. نزل في اليوم الأول حينما مالت الشمس توصل إلى كبد السماء الوسط، ثم تميل إلى جهة القرب، دخل الله. قال جبريل: صل قبلها كما قال في المقصد الحسن، بما يقاوم 5 دقائق أو دقيقة. قال: لا صلي الزواء قبل أذان الله ب5 دقائق. يكره أن يصلي الإنسان نافلة قبل أذان المغرب بربع منزله المقدر ب12:30، يكره في الصلاة. قبل شروق الشمس ب12:30، يكره فيها الصلاة. هذا الثلاث الأوقات الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نزل جبريل حينما دخل وقت الظهر ما عاد يأتي لكم شرح حديث. قال له صلى الظهر. وحينما صار ظل كل شيء مثله حينما يأذن والعصر ما يقدر بثلاث ساعات ما بين الظهر والعصر، قال صلي العصر. ثم حينما غربت الشمس دخل المغرب، قال صلي المغرب. وحينما ذهب الشفق الأحمر الظاهر في جهة الغرب، قال صلي. يجي نص ساعة من المغرب للعشاء، هذا من قد مضى بقيم وقيامه، هذا هو الوقت النبوي. راقبوا، ما علينا الآن مع سعة الناس واطمئنان الناس وتركوا الأعماء. في عهد النبي كان الأنصار يعملون والمهاجرون يعملون عملا كثيرا، فيصلوا المغرب والسنة وكذا، فإذا ظهر الشفق صلوا ما بما يقدر نصف ساعة، لكن إذا بقوا ساعة ساعة ما نقدرش نمنع أحد، لكن لا عليهم أن يعاتبوا أو يمنعوا أو سواء يسرقوا في وجه من يصلي. الوقت الشرعي هو الذي حدده النبي وحدده القرآن. المغرب عندما قلت لكم كما قال إلى غسق الليل، وأما العشاء عند ظهور الشفق الأحمر خلاص ما لكم، أي إذا غاب خلاص لا ثلث الليل، هذا كان اختياري. والفجر عندما يظهر الفجر الصادق، لأن معنا فجر الفجر الأول الذي يقال له التسبيح والأذان الأول، هو كالنخلة ممتد من الشرق إلى الغرب، لكن الفجر الصحيح الصدقي هو الممتد من الجهة الجنوبي إلى الجهة الشمالية، ولذا جاء الخيط الأبيض لأنه لأوله ولضعفه سمي كالخيط الدقيق لعدم مشاهدة كثير من الناس خاصة منهم في أوهاض الأرض أي الأودية، ولا يظهر إلا من المرتفعة. هذا الأوقع. النبي في اليوم الثاني لم ينزل على النبي إلا في وقت العصر، قال صلي له الظهر، ونزل وقت ما بيصلي عشاء قال صلي المغرب، وأما الفجر في نفس اليوم. بعدها قال إن هذه الصلاة صلاة المغرب عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ سواء عضي أجره مرتين. ثم قال بيقول له ما بينها بين الوقتين وقت لك ولأمتك ليوم القيامة، هذا الأوقع هما الوقت، خلاص سمينا الأوقع هذا الوقت. فإذا صلى الإنسان قبل أذان الظهر قبل دخول الوقت ما يصح، ما يصح. ومن شروطها، من شروطها الظهر له وقت، المغرب له وقت، الفجر له وقت، هذا القرآن بين هذا الوقت. الثاني ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبين لنا النبي الرجل من السرة عورته لا تحت الركبة، لا الركبة وغير يقولوا لا تحت الركبة، إذا أراد الإنسان يصلي ليعلي الثياب عن السرة حتى لا تظهر، يعني لو تظهر إلى نص الساعة. أما المرأة كلها في الصلاة إلا الوجه والكفين إذا كانت بمفردها أو في بيت أهل. المرأة يندب لها أن تجعل لها قميصا أي ثوب للصلاة سابقا حتى يغطي أرجلها، حتى الرجلين تغطيها. سواء هذا يتعلم الإنسان. بعض الناس يصلي للأسف حتى هو إماء ويغطي على جبهته، ما صح سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لابد أن يزيح الثوب أو العمامة أو الصماتب بلغتنا أو عن جبهته. المرأة إذا غطت جبهتها بالثياب ما بشقلها حتى تغطي جميع شعرها، حتى تغطي جميع شعرها. الرجل ممنوع. إذن معانا كما قلنا الوقت سلو طهارة البدن كالسبب لا هو جنابه ولا على النجاسة، قد توضأ وقديت لكم الوضوء تقدم عيجي إن شاء الله، وأن تستر عورته. بعض الناس يجي يصلي وله ثياب رقيقة تظهر جلدته، ما صح صلاته، أو مخروق مخزوق بلغتنا ما صح صلاته، يعمل السروة سروة صانكم الله من تحت الثوب يستر من سرته إلى تحت ركبته، ولا يعمل له ساتر. بعضهم يصلي بالناس وفي هذا، وأن يكون سرو كل ما بيحمل الطاهر ساعته فرضا في جوب مندي قطعا من الثياب فيها دم وصلى بها ما صح، والرجز فاجو وثيابك فطهر. وأن يكون مباح، قالوا لو أن الخيط الذي خاط به ثوبه مقص أو مسلو أو حرام صلاة باطلة، كيف الذي بيغصبه ولا ينهب المال العام ولا يتحيل على المكلف ويأخذ الثياب ويصلي ويعرور دقنة لو ما تسود، ها اللعب جعلنا التنس تصويري، هذا سردوا حن يفعلوا الواحد صوره ويزهنقوها فوق شجره لو ما جيتها المرو انه مدري كيف صورته ما شو على ما بيبسوه، ما نشيش التزين في الصور إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وقال التقوى ها هنا، مش دين عمل، لا دين أقوى. لما تقولوا ما لا تفعلوا؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. إذا رأيتم الرجل مقبلا على الله بصلاته فاعلموا أنها الصلاة المقبولة، وإذا رأيتم الرجل يصلي ولم تنهوا صلاته عن المنكر كان عدو الله باعدا من رحمته. الصلاة تشتي عمال والمكان، بعضهم بيجي يقصب لك حق الوقت، بعضهم مغفل يصير ما حب يكلمه يصير يعمل فوق المقبرة، وكيف حيصلي؟ كيف حيصلي؟ إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل من المتقي. المتقي ما شو الذي يسرق ولو شب، المتقي الذي ما ينهب على المكلب ولا يتحيل على الواب ولا على المالك ولا الشري ولا ولا ولا، حلال طيب يتحرى لأنه أدخل قبره وحده، لا أرضى عد انزل معه ولا أرصد ولا سيار ولا أولى. لو أنك تعشق والدك أعظم من عشق يعقوب ليوسف لما رضيت أن تدخل نفسك القبر، خاصة إذا كان الجثة قد عفنت وتغير ريحها. أين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم يا عباد الله؟ هذا يتأمل الإنسان فيها يتحرى. قال سعد بن أبي وقاص: قوى يا رسول الله بلغتنا، ادعو الله حتى أكون مجاب الدعوة، الله يجيب كل واحد. لكن شنو؟ قال: أطب مطعمك ومشربك يا سعد تكون مستجاب الدعوة. صلح ما بينك وبين الله، اقبل على الله، الله فاتح لك باب الخير وأنت بدي سلوك باب الشر، وتشتي يقبل الله منك الشر. الله ما يقبل لا طيب لأنه طيب، الله ما يقبل لا من المتقي، لا يقبل الله إلا من المحسن، لا يقبل الله إلا من الصادق، لا يقبل إلا من الذي تابوا مع الله وكانوا صد. وما أكثر الناس ولو حرصت، وأن يكون كله، لأنك الله يقبل منك أن تكون ظاهر الظاهر والباطن، صادق الظاهر والباطن. ما نشيش من هنا إلا هنا يسع الخوارج، فلا يجاوز تراقيم، هذا ترقوها، هذا من هنا إلى هنا كلام حل، كلام مؤثر، لكن بينه وبين الله ما من ناشا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا عيرجع الإنسان يودف يوم القيامة. الدنيا ما يجي، الدنيا ما بشي، أيام بعد يوم يصدق واحد مع الله. هذا القليل من العمل ينفعك، والعمل الكثير لأنت ما منها شيء. حتى الخير سروا، حتى الخير، حتى شوية التراب الذي عتيمن بها، الشوية الماء الذي عتوضى بها، تحروا يا عباد الله، لا تفرحوا. بلقشقشة رجل من أصحاب رسول الله بركاكة في أحد جاهد واستشهد، قال النبي هو في النار، تألم والصحابة كيف هذا في نفسي؟ أنا لو أقول ما مات، جاهد وعدخل النار، جاهد ومات استشهد وعدخل النار، تألموا. النبي علم أنهم تألموا، سألوا، قال: غلى شمله، غل أخذ شمل الشال بلغتنا، خرقه أخذها من غير إذن، وعدي غنيم بين النار، قال: هي تحترق به في نار جهنم، خرقه خرقه وأدخل بها النار. كيف الذي بيأخذ الأراضي حق الغير ويصير يشارع بالكذب ويآذي النار، ولا يتحيل على المكلف، ولا يأخذ الواق، ولا حق الشري، ولا كذا؟ قال:

0: تلاعنوا، قال ولا تلاعنوا ولا شيء، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله والصراط.
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق اف ام.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسئ أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار،

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

نحن لا يمكن أن نسكت عن ما هو حاصل طويلا. أفسحنا المجال بالوساطة بالقدر الكافي. إذا لم يحصل تطورات إيجابية، إذا لم يحصل معالجة لتلك الإجراءات الظالمة بحق شعبنا، إذا لم يقلع السعودي عن سياساته العدائية وعن إصراره في الاستمرار على النهج العدائي ضد شعبنا والاستمرار في حالة العدوان والحصار والظلم والمؤامرات والاحتلال، فإن موقفنا سيكون موقفا حازما وصارما. ونحن بحمد الله لسنا غافلين خلال هذه المدة، نحن نسعى إلى تطوير قدراتنا العسكرية بكل ما نستطيع من أجل هدفنا المقدس في التصدي للأعداء، في دفع الظلم عن شعبنا، في السعي لتحقيق الأهداف المقدسة لتحرير وإنقاذ بلدنا، ولأن يحصل شعبنا على حقه في الحرية والاستقلال التام. أنا في هذا المقام أوجه التحذير الجاد إليهم وأقول لهم لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه الاستمرار في حرمان شعبنا من ثروته الوطنية، تجاه الاستمرار في الاحتلال لبلدنا، تجاه الاستمرار في حالة العدوان والحصار. وإذا كنتم تريدون السلام فطريق السلام واضح، وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية.

شعبنا مستعد أن يفوج مئات الآلاف من المجاهدين للذهاب إلى فلسطين في مواجهة العدو الصهيوني.

إذا تدخل الأمريكي بشكل مباشر نحن مستعدون للمشاركة حتى على مستوى القصف الصاروخي والمسيرات والخيارات العسكرية بكل ما نستطيع.

أنا في هذا المقام أوجه التحذير والنصح معا لتحالف العدوان. صبرنا سينفد إن لم تبادروا بالتفاهم الجاد والعمل في الملف الإنساني والمعيشي لشعبنا. لا نقبل بحرمان شعبنا من ثروته الوطنية في الاستحقاقات المتعلقة بالمرتبات والخدمات العامة. هي ثروة لشعبنا، من حقه أن يحصل على هذه الثروة. يمكن أن ينفد الوقت، ويمكن أن نعود إلى خيارات ضاغطة للحصول على هذا الحق من أجل شعبنا العزيز.

0: وبدلا من أن يحمل السعودي نفسه الأعباء الكبيرة المكلفة ويتعب نفسه فيما لا يصل فيه في نهاية المطاف إلى النتيجة الحاسمة التي يسعى لها، وكذلك يتعب الآخرين، أتعب اليمنيين أيضا، أتعبهم كثيرا. بدلا من كل هذا، لو أنه يترك هذا النهج العدواني تجاه شعبنا العزيز ويتعامل على مبدأ حسن الجوار، كان في هذا الخير له والخير لشعبنا والخير للمنطقة بكله. ثم يترك المجال هناك الأمريكي والإسرائيلي ليكونوا هم من يواجه شعبنا بشكل مباشر، كما حصل في الجولات الأخيرة، جولات في مواجهة الأمريكي، المواجهة مع العدو الإسرائيلي بينهم وبين شعبنا اليمني. فليترك هذه المواجهة لتكون مباشرة، وليجنب نفسه أعباء هذا العداء الذي لا ضرورة له.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: ذات شعار وآتوا حقه يوم حصاده. دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: إذا جن النصر واليمن يخر الدهر وين

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
1: حياكم الله مستمعينا الكرام إلى برنامجكم الصباحي آفاق الصحافة، نقرأ لكم فيه أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع الإخبارية. القوات المسلحة تنفذ عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافا حساسة في الرياض وشركة أرامكو في ينبع.

0: الجامعة البيضاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. إذن مستمعين الكرام، ننتقل وإياكم من الموقع الرسمي لأنصار الله إلى صحيفة الثورة الرسمية. وفي أول عنوان بارز في صحيفة الثورة، ردا على محاولات العدو السعودي استهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية، القوات المسلحة تقصف أرامكو في ينبع وأهدافا حساسة في الرياض بعشرات الصواريخ والمسيرات. مساء اليوم بميدان التحرير بإذن الله، مهرجان كشفي بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. السعودية تنقل إرهابيين من سوريا للقتال في اليمن. اعتراف أمريكي بتعاون عسكري واستخباراتي وثيق بين إسرائيل والسعودية. إذن ننتقل وإياكم إلى الموقع الرسمي للمسيرة نت ونقرأ لكم أبرز الأخبار. الدكتور لقاسم لبوزة، أعظم وفاء لثورة 21 من سبتمبر هو في تحقيق جوهر أهدافها في يمن مستقل خال من الوصاية والهيمنة. الدكتور بن حبتور لأول مرة في التاريخ وبفضل ثورة 21 من سبتمبر استطاع اليمن حظر الملاحة على العدو الصهيوني في البحر الأحمر. إصابات وأضرار واسعة في ممتلكات المواطنين جراء القصف المدفعي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة. مصدر بوزارة النقل متوسط عبور السفن في باب المندب بلغ 35 سفينة يوميا منذ 10 وحتى 18 من سبتمبر. العلامة فؤاد ناجي، اتهام اليمن باستهداف مكة فرية والمواقف تكشف من يحمي ومن يستهدف بيت الله والمقدسات. أربعة عشر اعتداء للمستوطنين بالضفة المحتلة. اندلاع حرائق وتوقف لحركة الطيران في مطار الرياض. جامعة ذمار تنظم ندوة فكرية حول ثورة 21 من سبتمبر. وفي كذلك جريدة الأخبار اللبنانية، تركيا توقف 201 مشتبه بهم في شبكة احتيال دولية مرتبطة بإسرائيل. عراق جي أمن الشرق الأوسط تصنعه دول المنطقة للقوى الخارجية. انتخابات إسرائيل يسعى لمنع عودة ناخبين من الخارج. احتجاجات في الحسكة رفضا لارتفاع أسعار المحروقات. إذن مستمعينا الكرام، كانت هذه جولة سريعة قرأنا لكم فيها أهم وأبرز ما طلعتنا به المواقع الإخبارية. في أمان الله.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ورب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات من الله.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ونعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرمة الشعب اليمني.

0: طايف الذي قال لنا روحي لكم الفداء نحن نقول له نحن وأرواحنا وكل ما نملك لك الفداء.
1: سيدي وتاج راسي روحي لك الفداء.
2: يا سيدي روحي لك الفداء.
3: روحي لك الفداء يا سيدي وقائدي ومولاي.
4: روحي لك الفداء.
5: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
6: يا سيدي روحي لك الفداء.
7: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
8: روحي لك الفداء.
9: روحي لك الفداء.
10: روحي لك الفداء.
11: روحي لك الفداء.
12: سيدي عبد الملك روحي لك الفداء.
13: يا سيدي أرواحنا لك الفداء.
14: روحي لك الفداء يا سيدي.
15: أفدتك أرواحنا وكل ما نملك يا مولانا.
16: روحي لك الفداء.
17: روحي لك الفداء يا سيدي.
18: يا سيدي روحي لك الفداء.
19: يا سيدي روحي لك الفداء.
20: يا سيدي روحي والله.

وقفات كبرى لكبرى القبائل اليمنية، خرجت برجالها وعتادها وسلاحها. الكثير من الوقفات المهمة التي عبرت فيها عن موقفها الأصيل، موقفها الإيماني، موقفها الشجاع، موقفها الثابت على النهج الإيماني والقرآني الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأفشلت الكثير من المؤامرات التي سعى أعداء الإسلام والإنسانية من خلالها إلى إضعاف موقف الشعب أو اختراقه أو إغراقه في الفتن فيما بينه. أفشلت الكثير من ذلك، حافظت على السلم الاجتماعي ووجهت الجهود والاهتمامات في إطار هذا الموقف العظيم، وقدمت الشهداء وأسهمت كل الإسهام بالعطاء المالي وغيره في إطار هذا الموقف العظيم، في إطار الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. صباح الخير مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونرحب بكم مستمعين الكرام في هذا الصباح الذي يمتلئ بالمعنويات العالية بالثورة السبتمبرية، ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال. كل عام وأنتم بخير، كل عام وأنتم أحرار، كل عام والإيمان يملأ قلوبكم، والمعنويات العالية تسيطر على نفسياتكم. ثورة 21 سبتمبر هي الثورة التي أسقطت كل رهانات الأعداء، هي الثورة التي حطمت مخططات الأعداء وجعلتهم إلى زوال وإلى نهاية. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعتنا آفاق اف ام، نحييكم بتحية الثورة والحرية والاستقلال، نحييكم في هذه الفترة الإذاعية الاستثنائية التي نحتفي فيها بيوم من أيام الله الخالدة، اليوم الذي تحطمت فيه أوهام الوصاية، وانكسرت فيه أطماع المستكبرين، وسقطت فيه أدوات العمالة والخيانة على أعتاب الإرادة الشعبية الصلبة. إنه يوم 21 سبتمبر المجيد.

0: نرحب بكم في هذا اللقاء الأثيري، ونبدأ فترتنا الصباحية بفقرات الصباح، بداية مع كنوز الهداية.
1: كنوز الهداية.
0: نرحب بكم في فقرتنا كنوز الهداية، حيث نستقي من بحر الحكمة نصوصا تهدي القلوب وتستنير بها العقول. إن نهج البلاغة للإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام يمثل منهجا إنسانيا وأخلاقيا رفيعا، يزخر بمواعظ تلامس واقعنا وتصلح بها أمور ديننا ودنيانا، حيث يقول الإمام علي عليه السلام في صلاح النية وأثر العلم: العلم وراثة كريمة، والآداب حلل مجددة، والفكر مرآة صافية. وعن الصبر وضبط النفس يقول: احذروا الصولة عند الغضب، والهيبة عند القدرة، فالقوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس عند الانفعال، والترفع عن الظلم عند المقدرة. وفي قيمة المودة والتواضع يقول عليه السلام: أعجز الناس من عجز عن اكتساب الإخوان، وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم. الإمام علي عليه السلام.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، ونسأل الله لنا ولكم دوام الصحة وتمام العافية. بما أننا في موسم الرمان وبدأنا نشاهد الرمان في الأسواق، الرمان 4 فوائد صحية تجعل هذه الفاكهة خيارا مميزا في نظامك الغذائي. يعد الرمان من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية والمركبات النباتية المفيدة، لذلك يحظى باهتمام كبير ضمن الأنظمة الغذائية الصحية، فهو يحتوي على مضادات للأكسدة متنوعة إلى جانب فيتامين سي وحمض الفوليك والألياف وعدد من المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم. لا تقتصر أهمية الرمان على قيمة الغذاء، إذ تشير دراسات إلى ارتباط تناوله بعدد من الفوائد المحتملة لصحة القلب والدماغ والجهاز الهضمي، فضلا عن دوره في دعم الجسم خلال ممارسة التمارين الرياضية. أولا، يعتبر الرمان غني بمضادات الأكسدة. يساعد الرمان على التعافي بعد ممارسة الرياضة. ثالثا، الرمان يدعم صحة القلب. رابعا، للرمان فوائد محتملة وكثيرة للدماغ والذاكرة. ماذا يحتوي كوب من الرمان؟ تتميز حبوب الرمان بقيمتها الغذائية المتنوعة، إذ توفر كمية معتدلة من السعرات الحرارية إلى جانب الكربوهيدرات والألياف والبروتين مع كمية قليلة من الدهون، كما تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة من بينها البوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين إي وحمض الفوليك وفيتامين كي والمغنيز. يوفر الرمان عدداً من الفيتامينات والمعادن التي تؤدي وظائف مهمة في الجسم، ويساهم فيتامين سي في دعم الجهاز المناعي وتحفيز إنتاج الكولاجين والمشاركة في عدد من العمليات الحيوية، كما يلعب حمض الفوليك دوراً مهماً في نمو الخلايا ويكتسب أهمية خاصة خلال فترة الحمل، بينما يساهم البوتاسيوم في دعم وظائف الجهاز العصبي والمساعدة في تنظيم ضغط الدم. إذن كل هذه الفوائد أنعم الله بها في الرمان، فلا تبخلوا على أنفسكم بشراء الرمان وأكل هذه الفاكهة الطيبة والتي تعتبر من ثمار الجنة. دمتم بصحة وعافية.

0: أيت العنكبوت، أيت العنكبوت.
1: بيت العنكبوت، كم خطط العدو وباءت مخططاته وانهزمت وفشلت. كم حاول العدو إركاعنا وإخضاعنا لكنه فشل عسكريا وسياسيا واقتصاديا. لماذا؟ لأن ثورة 21 من سبتمبر كانت هي الحصن الحصين. النهب بالأرقام، حين ينكشف الممر الضيق لمافيا الفساد تماما كبيت العنكبوت، منظومة هشة واهية أقيمت على النهب والتبعية. ظن صناعها أنها حصن حصين حتى تداعت أمام أول هبة لوعي الشعب وإرادته. فقرتنا اليوم بيت العنكبوت، تقرير يكشف بالأرقام كيف كان اقتصاد البلاد مدارا بخيوط واهية لا تسمن ولا تغني من جوع.
2: الأرقام الفاضحة وحدها كافية لتكشف حجم الانهيار الذي سبق ثورة 21 من سبتمبر. فقد كان الاقتصاد اليمني غارقا في ديون خارجية ثقيلة تجاوزت 7 مليارات و200 مليون دولار، فيما انهارت العملة الوطنية بشكل كارثي من 2.79% إلى أكثر من 210 ريالات للدولار الواحد. هذا الانحدار لم يكن إلا انعكاسا لسياسات مالية مختلة أفرزت عجزا سنويا في الموازنة يصل إلى 3 مليارات دولار. وفي ظل هذا الواقع تحول اليمن إلى سوق استيراد مفتوح بفاتورة استيراد ضخمة بلغت 12 مليار دولار سنويا مع عجز تجاري يقارب 2 مليار دولار. لكن الوجه الأكثر قتامة تجلى في قطاع النفط، فرغم أن اليمن صدر خلال الفترة من عام 1986 إلى عام 2013 ما يقارب 2.9 مليار برميل بعائدات تقدر بنحو 140 مليار دولار بحسب المعلن رسميا، إلا أن هذه الثروة لم تلمس حياة اليمنيين، بل على العكس فقد تراجعت القوة الشرائية للريال 76 ضعفا منذ بدء إنتاج النفط، ليصبح النفط لعنة على الشعب بدل أن يكون نعمة. وما خفي كان أعظم، فبينما روج بأن الاحتياطي النفطي المؤكد لا يتجاوز 3 مليارات برميل، كشفت وثائق وكليكس عن حقيقة مذهلة تؤكد امتلاك اليمن لاحتياطي هائل يقارب 500 مليار برميل، أي ما يفوق احتياطيات الخليج مجتمعة. وحده احتياطي حوضي الصليف وكمران يقدر ب 22 مليار برميل، ما يعكس حجم التضليل المتعمد لإخفاء ثروات البلاد. أما فيما يتعلق بالإنتاج فقد كان التزوير صارخا، فبينما أعلنت وزارة النفط أن الإنتاج اليومي لا يتجاوز 188,000 برميل، أكدت مراكز أبحاث أمريكية أن إنتاج حقلين فقط يصل إلى 400,000 برميل يوميا، وهو دليل آخر على النهب الممنهج. ولم يتوقف الاستنزاف عند النفط والغاز، بل امتد إلى الثروات المعدنية. فقد كشفت الوثائق عن دور شركات أجنبية مثل كانتيكس الكندية في نهب ذهب محافظة حجة، إضافة إلى شركات أخرى تورطت في نهب الفضة والمعادن النادرة، في مشهد يعكس حجم الفساد الذي التهم مقدرات اليمن. بعد ثورة 21 من سبتمبر لم تتوقف المؤامرة الاقتصادية، بل أخذت شكل حرب شاملة. فقد نهبت قوى العدوان أكثر من 32 مليار دولار من النفط، وحرمت الشعب من عائدات سنوية تقارب 20 مليار دولار من منشأة بالحاف الغازية. وإلى جانب ذلك أدى الحصار إلى تضاعف تكاليف الاستيراد بشكل غير مسبوق، فيما ساهمت الطباعة المفرطة للعملة في انهيار القوة الشرائية للمواطن. كل ذلك تزامن مع إجراءات قاسية استهدفت الشعب مباشرة، رفع جنوني للرسوم الجمركية والضريبية، حصار خانق على ميناء الحديدة، وحرمان الموظفين من مرتباتهم.

0: مختارات أدبية.
1: قال لما بارق الثورة ورعدها رعد، وشعب اليمن في يومها حقق المراد، تفرق بها 21 وانفرد، وأي نور سبتمبر لها السبق في الجهاد، خرجنا بثورة ساطدة ننقذ البلد من الظلم والطاغوت والنهب والفساد، وحكم السفارة ذي على شعب استمد، رفضناه وخرجنا الوصاية من البلاد، ومشروع أمريكا دعسناه للأبد، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، ودسنا قرار البيت الأبيض والاتحاد، ومن كل دولة ضدنا الباطل احتشد، الإجهاض ثورة قادها صفوة العباد، وشعبي بعون الله في حربهم صمد، وفرق حشود الحلف وحده على انفضاد يماني، وفيه العزم والصبر والجد، يخوض المعارك كل ما زاد انتقاد، شموخه على المريخ والمشتري صعد، ومن هيبته كل الدول تعلن الحياد، ومن مجد الأمجاد تستجدي المدد، وحتى العطاء من جوده الوافر استفاد، يماني مكاسب ثورته مالها عدد، ولو كان حتى البحر في حصرها مداد، ومن منجزاته ومن منجزاته وقتنا الحاضر ابتلد، ومن منجزاته وقتنا الحاضر ابتلد، وصل بعد عين الله لأهدافها البعاد، تأمل وقارن أمس باليوم ثم غد، تشوف الفوارق كل لحظة في ازدياد، فما بين قبل وبعد تاريخ معتمد، وأحداث لا تنسى مليئة بالاضطهاد، زمن كانت أمريكا وصية على البلد، زمان كانت أمريكا وصية على البلد، وصارت بفضل الله في عهدنا رماد، وكانت لها من كل شيء حصة الأسد، ومن كامل الثروات دي تنتج البلاد، وكان اليمن في ظل قادات القلب بلد مضطهد ما يمتلك حتى الانتقاد، ومن فيه ذرة شك فليسأل عنك ويسأل مياه البحر الأحمر إذا أراد، حكومات كانت تهلك أموالنا لبد، وباعت سيادتنا لأمريك في مزاد، وحكام كانوا يحكمونا بلا رشد، كالحكومات كانت تهلك أموالنا لبد، وباعت سيادتنا لأمريك في مزاد، وحكام كانوا يحكمونا بلا رشد، كم عطلوا رابر كم دمروا مضاد، أقروا علينا عطلة السبت والأحد بعذر التقدم في التجارة والاقتصاد، معاول لهدم أحلام من جد واشتاد، وأكبر مكاسبهم طموحاتنا تباد، ولا صنعوا قال معاول لهدم أحلام من جد واشتاد، وأكبر مكاسبهم طموحاتنا تباد، بناهم على استيراد حاجة اعتمد، ولا فكروا مرة في الزرع والحصاد، ولا صنعوا في أيدهم غير أبو ولد، وإحنا صنعنا الأسلحة وافتك العتاد، ولا صنعوا في أيدهم غير أبو ولد، وإحنا صنعنا الأسلحة وافتك العتاد، وجيش اليمن والأمن اللي كان في كبد تطور من لا شيء في جدة واجتهاد، على كل نسمة على كل نسمة حرية شخصة مفتقد، ومن أجلها ضحى العرانينة والجياد، ورب السماء لو ما بقت روح في جسد على عقابها الأنصار ما تعذب ارتداد، فما غيرنا للقدس وأطفالها سند، ولا غيرنا قال فما غيرنا للقدس وأطفالها سند، ولا غير صابعنا الخفيفة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا. لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا. إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا في قوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: هي مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: يا خبير مالك اليوم؟ شفتك تفعل باقات خيرات، ايش عندك عيد؟
7: أنت وينك؟ العالم كله محتفل، سبقفون كملت 25 عام والعيد الفضي نزل بقوة.
6: 25 عام؟ والله عمر كبرنا مع سبقفون. وأيش العروض؟
7: تخيل لو اشتركت بباقة أنتل 7 جيجا أو باقة واحد الشهرية يعطوك 25% رصيد إضافي مجانا فوق باقتك.
6: قوية. طيب واللي مشترك بتطبيقات سبق كاش وأنا سبقفون ما بش عروض عليهم؟
7: من قال؟ تقدر تشترك بنفس الباقات وتحصل الزيادة، وكمان معك تخفيض 25% في سعر باقة أنتر 6 جيجا، وكمان المشتركين الجدد اللي سجلوا في تطبيق سبق كاش وأنا سبق فون يحصلوا هذا العروض ومعها 1 جيجا مجانا.
6: والله إنه عيد من صدق، يعني الواحد يلحق العروض والمفاجآت قبل ما تروح.
8: وما فرحة العيد الفضي، المفاجآت والعروض مستمرة. سبق فون، ربع قرن من التواصل. كل عام ومشتركين الكرام بخير. للتفاصيل أرسل 25 إلى الرقم 211 مجانا أو تابعونا على منصات التواصل وتطبيقات سبافون.
9: سبافون، أصالة وتواصل.
10: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: قادمون في العام السادس، معتمدين على الله، متوكلين عليه بمفاجآت لم تكن في حسبان تقالف العدوان.

الثورة الحادي والعشرين من سبتمبر المجيدة على أثير إذاعة آفاق، أيقونة سلام ونضال يمني.

0: إذن معكم مستمعينا الكرام في فترتنا الصباحية التي نتحدث فيها عن ثورة 21 سبتمبر، تلك الثورة التي رفضت الوصاية الخارجية وقالت للعدو إلى هنا وكفى. طبعا هذه الثورة هي ثورة الحرية والاستقلال، ففي مثل هذا اليوم المشرق بزغ فجر اليمن الحر، أشرقت شمس السيادة الوطنية بعد عقود طويلة من الارتهان للشرق والغرب، بعد سنوات من جعل القرار اليمني مركونا من سفارات دول الاستكبار والاستعمار. لقد جاءت ثورة 21 سبتمبر كموقف إيماني وإنساني وطني حاسم، قادها السيد القائد الحبيب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، بفكرة وبتوجهات قائد الثورة السيد عبد الملك حفظه الله، أعطتنا هذه الثورة شجاعة وحكمة واقتدارا، فقادنا السيد وقاد الشعب اليمني من ظلمة التبعية والارتهان إلى ضياء الحرية والاستقلال، وليصنع من اليمن يمنا عصيا عن الانكسار، وكيانا مهابا يحسب له العالم ألف حساب. فنرحب بكم في هذه الفترة، ونرحب بكم بهذه القوة التي تميزت وتفردت بها يمن الإيمان والحكمة، فقالت إلى هنا وكفى، لا للظلم ولا للوصاية.
1: كان 21 سبتمبر تتويجا لتحرك مسؤول وفاعل ومؤثر لشعب يأبى الإذلال والعبودية ويرفض الوصاية الأجنبية. ثورة 21 سبتمبر، حرية واستقلال.
2: حرية واستقلال.

0: نتساءل مستمعين الكرام، كيف كانت اليمن قبل ثورة 21 من سبتمبر؟ الفترة مشي طويلة، ارجعوا بذاكرتكم شوية وتذكروا، حتى أن أبناءكم عايتذكروا كيف كانت الاغتيالات، كيف كان حتى الطيارات الهليكوبتر كان ينكعين في العاصمة صنعاء، كان طريقة الاغتيال بالدراجات النارية، القادة العسكريين، كانت الدنيا سيئة، حتى المناهج الدراسية من الذي كان يتحكم بها؟ السفير الأمريكي. اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر كان بلداً مجرداً من قراره السيادي، كانت السفارات الأجنبية وعلى رأسها السفارة الأمريكية والريال السعودي هي من تصيغ السياسات وتحدد القوانين وتتحكم بالاقتصاد، تدير حتى التشكيلات العسكرية والأمنية. كان اليمن مرشحاً للانهيار والتقسيم، وكانت إيديولوجيات التفكير والتكفير والتدمير تتمدد برعاية دولية ومحلية لتمزق النسيج الاجتماعي لأبناء هذا الشعب العظيم. لقد أرادوا قبل ثورة 21 من سبتمبر لليمن أن يكون حديقة خلفية لقصور النفط وساحة لمشاريع الإذلال والتركيع، لكن الشعب اليمني العظيم بوعيه الإيماني وأصالته العريقة لم يرتضي الهوان، ومن قلب المعاناة ومن بين ركام المظلومية انطلقت الشرارة الأولى بتوجيهات حكيمة ورؤية قرآنية نيرة من قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. لم تكن ثورة 21 من سبتمبر مجرد تغيير لوجه أو استبدال لحكومات، بل كانت تجريفا شاملا لمنظومة الفساد والارتهان، كانت قطعا كاملا لأيادي الوصاية الخارجية. لقد أعادت هذه الثورة لليمن اعتباره وكيانه، وجعلت من هذا البلد الصامد رقما صعبا في المعادلة الإقليمية.
1: إن التحرك الجماهيري العظيم والفاعل في 21 من سبتمبر سيبقى صفحة بيضاء ناصعة لكل الأجيال الآتية، سيسجله التاريخ لهذا الشهر. العيد لثورة 21 من سبتمبر، حرية واستقلال.
2: الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

ولأن العدو الشيطاني وحلفائه أدركوا أن يمنا حرا ومستقلا يهدد عروشهم ومشاريعهم التآمرية، ماذا عملوا؟ سارعوا إلى شن تحالفهم العدواني الباغي برئاسة النظام السعودي والإماراتي وبإشراف أمريكي مباشر. رجعوا بالذاكرة لأول يوم من العدوان، من أين تم الإعلان على العدوان على اليمن؟ اعلنوا العدوان على اليمن واعلنوا عاصفة الحزم من وسط واشنطن. إشراف أمريكي وتحرك سعودي وإماراتي، ليش هذا كله؟ ليش هذا كله؟ الجواب بكل بساطة، لأن اليمن نهضت بثورة، ثورة حرية واستقلال، رفض للوصاية، ثورة 21 سبتمبر. أهدافها كثيرة، أهم هدف لها وأبرز هدف لها هو رفض الوصاية الخارجية، يعني أن القرار يكون يمني، الاكتفاء الذاتي، الثورة الزي...

قوة ردع استراتيجية تشهدها أساطيلهم اليوم في البحار والمحيطات. إننا اليوم ونحن نحيي ذكرى ثورة 21 من سبتمبر والتي ستحل علينا بإذن الله يوم غدا، نتذكر أشياء مهمة. كم تطورنا عسكريا، تصنيع حربي تحدى كل الترسانات العالمية، كذلك موقف مبدئي وثابت لا يلين في نصرة قضايا الأمة. كل العالم وقف ساكت إلا يمن، الإيمان تحركت بالقول وبالفعل وبإرسال الصواريخ والمسيرات إلى عمق الكيان الصهيوني دعما وإسنادا للقضية الفلسطينية، القضية الثابتة، القضية التي لا تلين ولن تستكين، القضية الفلسطينية وغزة الصامدة.

0: إذن نجدد التحية بكم مستمعين الكرام في هذه الفترة الثورية، في هذه الثورة التي تملأنا عزيمة وإيمانا، ثورة 21 سبتمبر. في هذه الأجواء الثورية المجيدة ينضم معنا عبر الهاتف الخبير والمحلل العسكري والسياسي الأستاذ عبد اللطيف السراجي، وهو واحد من الثوار في هذه الثورة. فمرحبا بك أستاذ عبد اللطيف في هذه الفترة الإذاعية، وكل عام وأنتم بألف خير بذكرى ثورة 21 سبتمبر، ثورة الحرية والاستقلال والثورة التي رفضت الوصاية الخارجية.
1: أهلا وسهلا بكم، وكل عام وأنتم بخير وشعبنا العزيز وقيادتنا الثورية والسياسية.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، أنت واحد ممن شهدوا هذه الثورة. إذا أردنا أن نضع المستمع الكريم في صورة الموقف التحليلي، كيف كانت طبيعة الوصاية الخارجية على اليمن قبل 21 سبتمبر، وكيف استطاعت الثورة أن تسقط هذه الوصاية وأن تستعيد القرار السياسي المستقل؟ يعني نرجع لأحداث ما قبل 21 سبتمبر.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله. في الحقيقة إذا أردنا أن نرجع إلى الوراء ونعرف كيف كانت الوصاية على اليمن، الكثير ربما يعرف تلك الوصاية، والبعض ربما يحاول أن يتنكرها، ولكن عندما نرى الأوضاع الحالية ونرى ما يحدث الآن في عالمنا العربي والإسلامي، سنعرف أن تلك الثورة كانت ضرورية من أجل إخراج اليمن من تحت الوصاية الأمريكية. تخيلوا معي الآن، السعودية تعتبر نفسها قائدة للدول العربية، ولكن عندما يأتي ترامب ويتحدث بأنه يريد من محمد بن سلمان أن يقبل مؤخرته، كيف كان الوضع، كيف سيكون الوضع الآن فيما لو لم تقوم ثورة 21 سبتمبر؟ الوضع بالتأكيد كان سيكون أكثر مخزي بشكل أكبر. محمد بن سلمان نعرف أنه ولي نعمة ترامب، يقدم له تريليونات، وبالتالي فإن الإهانات والوصايا التي كانت مفروضة على اليمن، كان الشيخ، كان السفير الأمريكي يعتبر شيخ مشايخ اليمن والذي يتحكم بالسياسة اليمنية على مستوى تعيين الوزراء والوكلاء ومحافظي المحافظات، لم يكن هناك أي تعيين إلا بعد استشارة السفير الأمريكي وبرضا السفير الأمريكي. نعم. وبالتالي فإن السياسات التي كانت مفروضة على اليمن وانتهاك السيادة كانت بشكل طبيعي. تخيلوا معي أنه لو لم يكن هناك ثورة 21 سبتمبر، كيف سيكون الحال في طوفان الأقصى؟ كيف هل ستستطيع اليمن أن تساند غزة وأن تقوم بهذا الدور المشرف فيما لو كان الأمريكي هو الذي يحكم صنعاء؟ هل كان هناك سيادة فيما لو لم تقوم ثورة 21 سبتمبر؟ نعم تفضلوا.
0: نعم نعم، يعني في لولا ثورة 21 سبتمبر لكان السفير الأمريكي هو الرئيس وهو الحاكم الفعلي، لأنه كان قد بيتدخل في كل الأمور الصغيرة حتى يعني والكبيرة.
1: إذا كان الآن يتدخل في دول مثل دول الخليج هي التي تقوم بدفع تريليونات له، كيف سيكون الحال ونحن كان علي عبد الله صالح يتحدث أنه يريد مساعدات من الأمريكي؟ كيف كان الوضع فيما لو لم تقوم ثورة 21 سبتمبر؟ بالتأكيد أنه سيكون أكثر استهزاء، أن ترامب سيكون أكثر رعونة مع فيما لو بقي علي عبد الله صالح ونظامه أو أحد أبنائه، لكن نعم. أنه سيكون أكثر رعونة معه وبالتالي مع الشعب اليمني، لأنه كان يمثل الشعب اليمني، ومهما كان كيفما كان تحركات هذا الرئيس أو ذاك هي تحركات تمثل الشعب اليمني في الأول والأخير، شاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي فإن هذه الثورة هي التي أعادت لليمن، وليس فقط أعادت لليمن في الحقيقة، أعادت للعروبة والإسلام المكانة التي ينبغي أن تكون عليها. في طوفان الأقصى لم يتحرك العرب ولم يتحرك المسلمون، ولكن تحركت ثورة 21 سبتمبر، تحركت وبيضت وجه الأمة، بيضت وجه العرب، بيضت وجه المسلمين، جعلت ذلك الوجه السيء الذي أصبح وجه سيء، جعلت ذلك الوجه أكثر إشرادا. عادت الأمل للأمة العربية والإسلامية في الخلاص من الجرائم الصهيونية ومن الجرائم الأمريكية ومن التدخلات الأمريكية في الشعوب العربية، وأعادت للعرب وللمسلمين شيئا مما فقدوه خلال المرحلة الماضية، وهي بداية للتحرر. ينبغي أن تكون بداية لتحرر العرب والمسلمين، وهي كذلك بإذن الله سبحانه وتعالى إن أنها قادرة أن تعيد للعرب والمسلمين جزء نعم. من هيبتهم. نعم
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، بعد أشهر قليلة ما خلوش لهذا الثورة حالها، يعني جاء العدوان السعودي الأمريكي وبإدارة أمريكية، وأعلن هذا العدوان من وسط واشنطن. هل كان هذا العدوان نتيجة مباشرة لفقدان قوى الاستكبار نفوذها؟ يعني ما توقعوش أنهم يفقدوا نفوذهم في اليمن وسيطرتهم على اليمن؟ وكيف قرأت القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد هذا التحدي منذ اللحظات الأولى؟ يعني من شهر سبتمبر إلى شهر مارس أشهر قليلة، وجاء العدوان السعودي وبقيادة أمريكية وبدعم من كل الدول العربية التي تمشي بعد أمريكا.
1: نعم، هو ما حصل تقريبا في ثورة الجمهورية الإسلامية في إيران حصل مع الجمهورية اليمنية، والتجربة كانت بالتأكيد فاشلة. هم حاولوا أن يعيدوا مثلا في إيران كانت هناك سفارة أمريكية وكان هناك سفارة إسرائيلية، وتم تحويل السفارة الإسرائيلية تقريبا إلى سفارة فلسطين فلسطين، وهم حاولوا أن يجهضوا هذه الثورة، وللأسف كانت على أيدي من يسمون أنفسهم عرب ومسلمون. ولكنهم الآن لو يتفكروا ويتفحصوا بنظرة المحلل الحاذق لوجدوا أن تلك الثورة كانت من مصلحتهم. لو لم يكن هناك ثورة لما يعني عندما يقوم ترامب يستهزئ مثلا بولي العهد السعودي وبالملك سلمان الذي قاموا بمحاولة إجهاض هذه الثورة، عندما يرون أن ترامب يحاول أن يذينهم، ولماذا يذينهم؟ لأنهم قاموا وعملوا من أجله الكثير الكثير، قدموا له الأموال، حاربوا الشعب اليمني من أجل المصلحة الأمريكي، ثم بعد ذلك يحصل لهم تلك الإهانات. ولو فهموا ولو عرفوا أن هذه الثورة هي في مصلحتهم هم في مصلحتهم هم، لأنها تقضي على النفوذ الأمريكي في اليمن وفي المنطقة، وكان ينبغي عليهم أن يكونوا أن يحتذوا باليمن وأن يكون اليمن مثالا لهم.
0: نعم.
1: يمكن أن يتحركوا بناء على ما قامت به اليمن، ويتخلصوا من الوصايا الأمريكية، الوصايا التي ليس فيها تكريم.
0: صحيح.
1: لا للحكام ولا للشعوب.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، يعني أنت كثائر وكواحد من أبناء هذه الثورة، محلل سياسي وعسكري، ثورة 21 من سبتمبر تميزت بأصالتها الشعبية وعدم ارتهانها لأي أجندة خارجية، وأعتقد أنها الثورة الأولى يعني التي تكون يمنية أصيلة. ما هي المقومات الإيمانية والوطنية التي جعلت هذه الثورة صامدة أمام أكبر تحالف كوني خاض حربا عسكرية واقتصادية ضد الشعب اليمني؟
1: نعم، بالتأكيد أنها كانت من الشعب وللشعب، وأن الشعب هم من داموا بها، وأن المبادئ التي تحرك عليها ثوار 21 من سبتمبر أنها كانت مبادئ دينية ووطنية وعربية وإسلامية، لا يستطيع أحد أن ينكر ذلك. ونحن نرى في الحقيقة ونتلمس صحيح أن الأوضاع الاقتصادية، نحن نعاني فقط من الاقتصاد بسبب حصار آل سعود للشعب اليمني ومنعه من تصدير ثرواته وما إلى ذلك، والجميع يعرف ما هي المشاكل الاقتصادية التي تحدث. لكن على مستوى المبادئ والقيم التي قامت عليها ثورة 21 من سبتمبر، نحن نرى تحقق الكثير الكثير من تلك المبادئ وتلك القيم التي تحركت عليها باسمها الثورة، ونرى أن الكثير منها في الحقيقة قد تحقق منها ما هو من مثلا إسناد أخواننا في غزة لم نكن نحلم بذلك ولم يكن أحدا يحلم بذلك، ولا يوجد لحد الآن مثلا عربي أو مسلم يحلم بأن يكون هناك ثورة مشابهة لثورة 21 سبتمبر، وأن تقوم بما قامت به هذه الثورة في أي منطقة أخرى من دولنا العربية والإسلامية. هم يرون الخضوع والقنوع للأمريكي والإسرائيلي سياسة ينتهجها الجميع، تنتهجها
0: نعم
1: كثير من الدول العربية وحتى بعض الحركات الإسلامية للأسف،
0: نعم
1: ينتهجون سياسة الخضوع الأمريكي، ولكن هذا ما لم تكن تقبله ثورة 21 سبتمبر، ولن تقبله بإذن الله.
0: صحيح، لن تقبله أبدا مهما كانت التضحيات. دفعنا ثمن هذه الثورة وثمن الحرية والاستقلال 11 عاما من العدوان، وها نحن سنقبل على العام 12 وما زال العدوان على بلدنا والحصار مستمر، لكن لن يركعنا ولن يخضعنا إلا بشروطنا التي ذكرها السيد القائد بحريتنا باستقلالنا. أستاذ عبد اللطيف، ننتقل إلى الجانب العسكري والردعي. كيف تحول اليمن من بلد كان يدمر فيها السلاح والدفاع الجوي بقرارات أمريكية، ونستذكر جميعنا تلك المشاهد التي أوجعتنا وهم يدمرون القدرات العسكرية اليمنية وإلى جانبهم الضابطات الأمريكيات قبل ثورة 21 سبتمبر، واستطاعت هذه الثورة أن تجعل البلد يمتلك أسلحة ردع استراتيجية، صواريخ باليستية، طيران مسير ينافس ويفرض معادلاته البحرية والبرية. رأينا كيف وصلت الصواريخ إلى عمق الكيان الصهيوني واخترقت أنظمة الدفاع الجوية، وصلت إلى الرياض، وصلت إلى ينبع، تطورت اليمن عسكريا. كيف تحول اليمن من بلد كان يدمر فيها السلاح إلى بلد قوي يملك قوة ردع استراتيجية قوية؟
1: نعم، في الحقيقة أن هناك شيء أساسي، إذا استطاعت تمكنت أي بلد وأي دولة أن تمتلكه تستطيع أن تمتلك ما تبقى. عندما يكون هناك القرار بيد اليمن ولا يكون اليمن مسلوب الإرادة وقراره بيد الأمريكي ولا بيد السعودي ولا بيد الإسرائيلي، هنا يمكن بناء قوة عسكرية جبارة تستطيع أن تواجه العالم وأن تحمي البلد وأن تحمي الأمة. لكن عندما يكون هناك نظام لا يمتلك القرار ويسلم قراره للأمريكي، فإنه بالتأكيد تنسحب على بقية الأمور سواء العسكرية والاقتصادية أو في مختلف المجالات. لا يكون هناك قرار، عندما يكون القرار بيد الأمريكي هو الذي يتحكم والذي يعمل ما يشاء ويريد، بالتأكيد أنه سيأمرهم، وعندما يكون القرار بيد الأمريكي سيأمرهم بتدمير ذلك السلاح ويدمروه، يأمرهم بعزل هذا الشخص ويعزلوه، يأمرهم بمقاتلة أنصار الله ومقاتلة الثورة الشعبية ثورة 21 سبتمبر، ويعملوا على محاربتها. وبالتالي هناك شيء أساسي وبناء عليه تنسحب بقية الأمور. ثورة 21 سبتمبر هي إعادة القرار إلى الشعب اليمني وإعادة القرار إلى اليمنيين أنفسهم، ولم يعد بمقدور السعودي والأمريكي والإسرائيلي التدخل في شؤون اليمن. واستطاعت اليمن عندما امتلكت القرار قرارها بيدها استطاعت أن تبني قوة عسكرية ضخمة تتمكن من خلالها أن تواجه الأمريكي وأن تواجه الإسرائيلي، وهذا ما كان يخيف الأمريكي، وكان يعتقد أن تلك الأسلحة أنها ستصل في يوما ما إلى الشعب اليمني، وأن الشعب اليمني فيما لو وصلت إليه تلك الأسلحة فأنه لن يتردد في أن يستخدمها ضد الأمريكي وضد الإسرائيلي ولحماية الشعب اليمني من التدخلات الخارجية. ولذلك هو كان يعرف ويعمل مبكرا على ألا يكون على ألا يصل ذلك السلاح إلى يد قوات وطنية، وقام بتدمير ذلك السلاح من أجل هذا الأمر. ولكن القوات المسلحة اليمنية بالإضافة إلى ما حصلت عليه من أسلحة من النظام السابق قامت بتطوير العديد من الأسلحة.
0: صحيح.
1: وعندما امتلكت تلك الإرادة وتلك القوة استطاعت أن تحقق الإنجازات الكبيرة التي يعجز الوصف عن وصفها، ويعرفها الجميع أنها كانت إنجازات كثيرة، واستطعنا بفضل الله سبحانه وتعالى أن ندخل في مواجهة مع الأمريكي ومع الإسرائيلي معا، وكان هناك تحالف حتى تحالف أوروبي وتحالف من عدد من دول العالم، ولكنها هربت من ذلك التحالف وبقي الأمريكي لوحده في الأخير، وحتى الأمريكي فضل الهروب وفضل عدم المواجهة مع الشعب اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل ما من عليه من ثورة 21 من سبتمبر، لأنه في الحقيقة عندما نرى الخضوع العربي والخضوع حتى لبعض الحركات الإسلامية ومنها السلفية والإخوان، نعرف أن تلك الثورة لم تكن يعني أنها كانت بإرادة إلهية، عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فإن تلك الثورة، وقد تحدث السيد القائد رضوان الله عليه عن هذه الآية وقال أنها في أهل اليمن، وبالتالي فإن هذه الثورة كانت بفضل الله سبحانه وتعالى ثورة في الوقت الذي كانت فيه الشعوب العربية والجيوش العربية جيوش تجمع الشعوب وتقاتل لخدمة الأمريكي والإسرائيلي، تحولت هذه تحول الجيش اليمني إلى جيش يحمي الشعب اليمني ويحمي الشعوب حتى العربية والإسلامية.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، يعني بحديثكم عن القيادة وعن الرمزية عن قائد الثورة، كيف أثرت الحكمة والشجاعة والخطابات التوجيهية لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في توجيه بوصلة الثورة والحفاظ على مسارها، بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس عقائدية ووطنية صلبة، بحيث أنه يعني لو نتذكر كان السيد مواكب في كل أيام الثورة وما بعد الثورة، كيف أثرت هذه الحكمة والشجاعة في ثورة 21 من سبتمبر عندما يكون القائد بهذه القوة وبهذه الصلابة؟
1: نعم، لو نلاحظ أن الشعب اليمني هو الشعب اليمني والجيش اليمني هو الجيش اليمني، لم يختلف أي شيء عما كان عليه سابقا، الذي تغير في واقع الأمر هو القيادة، كان هناك قيادة مرتهنة، كان هناك قيادة متخاذلة، وهذا هو المتغير الوحيد الذي طرأ على الشعب اليمني. هو هذا الشعب الذي كان موجودا وهذه الأرض التي كانت موجودة والإمكانيات بشكل عام ربما نفتها، ورغم أنها يعني لم تكن نفتها في الجانب الاقتصادي، لكن بشكل عام كل شيء على ما هو عليه، والمتغير الوحيد الذي حصل هو وجود قيادة. القيادة هي التي تدفع وهي التي تحرك الناس وهي التي توجه الناس المسارات، إما المسارات الصحيحة والصائبة كما فعل السيد القائد رضوان الله عليه، أو في المسارات الخاطئة كما كان يفعل النظام السابق ويوجه الناس ويحرك الناس فيما يضر مصلحتهم وما يضر مصلحة الأمة. وبالتالي فإن القيادة هي المتغير الوحيد وهي التي أعطت كل هذه الانتصارات، عندما نتحدث عن انتصارات وتغير في الجانب العسكري وتغير في القيم والمبادئ للشعب اليمني، فنحن لا نتحدث عن شيء في الحقيقة، نحن نتحدث عن متغير، هذا المتغير هو الذي حقق هذه الأمور جميعها بفضل الله سبحانه وتعالى، هو الذي استطاع أن يحول اليمن من بلد مرتهن يقوم العدو بتدمير أسلحته إلى بلد منتج للأسلحة، من بلد مرتهن يتحكم فيها الأمريكي والإسرائيلي إلى بلد يواجه الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ولا يواجهها فقط وإنما يتغلب عليها ويستطيع أن يهزم جيوش ودول كبيرة، وكل هذه بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل القيادة التي أرسلها الله سبحانه وتعالى والتي مكن الله سبحانه وتعالى الشعب اليمني من هذه القيادة التي كانت في الحقيقة مؤتمنة. نعم. على الشعب اليمني، وكما تفضلتم سابقا بأنه تم محاربة هذا المشروع وهذه القيادة منذ اللحظات الأولى، ولكن رغم تلك الحروب رغم تلك المواجهات، رغم الصعاب التي لا زالت موجودة إلى اليمن، إلا أن القيادة الثورية تسير بالشعب اليمني في الاتجاه الصحيح، في اتجاه عزته وفي اتجاه كرامته، ولا تحيد ولا تميل عن تلك المبادئ. ويوما ما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى وتتحقق رجمية المطالب، منها الاقتصادية، لأن البعض يركز على الجانب الاقتصادي بشكل كبير، وهو أيضا بتأكيد أنه مهم الجانب الاقتصادي، ولكن ما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى وإنجاز كبير.
0: نعم.
1: والزيادة الثورية التي حقق الله بيدها تلك الإنجازات العظيمة والتي تعتبر أشبه بالمعجزات، هو قادر على أن يحقق ما تبقى من الإنجازات الثورية.
0: نعم أستاذ عبد اللطيف، يعني ختاما اليوم نحتفل بهذه الذكرى، ولأول مرة المخا وباب المندب يقع على سيطرة أبناء اليمن، يبتعد عن الوصاية الخارجية، عن الوصاية الأمريكية، عن الارتهان السعودي. في هذه الذكرى وفي هذا اليوم رسالتكم وكلمتكم في ثورة 21 من سبتمبر.
1: نعم، في الحقيقة أن ثورة 21 من سبتمبر بإذن الله سبحانه وتعالى لن تكون مقتصرة على الداخل اليمني، لأنه لو نرى حتى تحليل بعض الخبراء ومنهم محمد حسنين هيكل، بأنه قال عندما قال بأن اليمن هو بركان نائم في جنوب الجزيرة العربية، وإذا انفجر فإنه سيلتهم الجزيرة العربية بأكملها. نرى أن التخوفات من ثورة 21 من سبتمبر ليست محصورة في المناطق اليمنية المحتلة، وإنما هناك تخوفات على مستوى الدول العربية والإسلامية. يحاول العدو الأمريكي والعدو السعودي أن يشكلوا تلك التحالفات، بعد أن كانوا يشكلوا التحالفات على مستوى الجمهورية اليمنية، الآن يحاولوا أن يشكلوا تحالفات دولية وتحالفات إقليمية لمواجهة هذه الثورة. ولكن نرى مثلا عندما نرى التصريحات مثلا ودعوات التركي، وهو أحد أطراف التحالف الثلاثي السعودي الباكستاني التركي، ودعواته لأن يكون هناك سلام وما إلى ذلك، وتحركات التركي تنبئ أنه يحاول أن يتبرأ من التحالف الذي أبرمه مع العدو السعودي، وأن تلك التحالفات لم تجدي في مواجهة اليمن بعد أن دخلت اليمن المواجهة مع الأمريكي والإسرائيلي مباشرة. ومع بعض يرى الكثيرون أنه لا تنفع تلك التحالفات، ولن تنفع تلك التحالفات سواء التحالفات الداخلية عبر الأدوات والمرتزقة أو التحالفات الخارجية وما إلى ذلك من دول إقليمية ودول دولية ودول على مستوى العالم بشكل عام. وبالتالي فإن هذه الثورة المباركة تواجه عدة أطراف، منها أطراف داخلية وأطراف إقليمية وأطراف دولية، ولكنها بفضل الله سبحانه وتعالى الجميع يعرف وحتى العدو يعرف أنهم غير قادرين على مواجهتها، وليس أمامهم إلا أن يخضعوا لشروطها وأن يتحركوا بما يجب أن يقوموا به، وإلا فإن ثورة 21 من سبتمبر لن يكون لها ذلك الموقف المتقابل الذي أحذوه من اليمن، ولن يكون لها إلا الموقف الإيجابي الذي يبين الله به وجه اليمنيين أولا ثم العرب والمسلمين ثانيا. وهذا هو المؤمل من ثورة 21 من سبتمبر، بأنها بإذن الله سبحانه وتعالى ستتقلب على هيمنة الطغاة والمجرمين في هذا العالم.
0: نعم.
1: وتستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن تحقق الكثير من الإنجازات، وما تبقى من الإنجازات بإذن الله بأنها ستتحقق.
0: نعم. نعم. بإذن الله أن تستمر هذه الثورة وأن تستمر في تحقيق كل أهدافها كما بدأت وكما استمرت، رغم كل المؤامرات التي حاولت إسقاط هذه الثورة، رغم كل الأشياء اللي عملها العدو الأمريكي والسعودي لإسقاط هذه الثورة داخليا وخارجيا وبالعدوان وبأساليب كثيرة واقتصاديا وسياسيا، لكن فشلت كل مؤامراته، وبإذن الله ستستمر هذه الثورة في تحقيق أهدافها. سنحتفل غدا بكل فخر وبكل عزة وبكل كرامة أننا بلد رفض الوصاية الخارجية. في الختام الشكر الجزيل لكم ضيفنا العزيز الأستاذ عبد اللطيف السراجي المحلل السياسي والعسكري على هذا الطرح القيم والتحليل العميق لمسارات ثورة 21 سبتمبر، وكيف أن هذه الثورة استطاعت أن تؤسس لمرحلة جديدة من الحرية والاستقلال، وأن تكسر قيود التبعية والارتهان.

0: لا وهن لا خوف لا ضعف لا استسلام في هذه الثورة الحرة وفي هذه الثورة الأبية. ثورة 21 سبتمبر ما أفرزته هذه الثورة إلى الدفاع الوطني، لولا هذه الثورة ما كان لليمن موقف كما هو عليه اليوم. ما فرضت اليمن حصارا على الملاحة الصهيونية والأمريكية في البحر الأحمر، لولا هذه الثورة ما تطورت القدرات العسكرية اليمنية، ولولا هذه الثورة ما كانت لليمن حريته وكلمته في إسقاط الوصاية الخارجية. مستمعين الكرام، نتابع سويا هذا التقرير الذي يحكي عن ثورة 21 من سبتمبر وما أفرزته من الثورة إلى الدفاع عن الوطن.
1: ما بدا مستحيلا خلال عقدين حدث يقينا أكبر من ثورة. في ذروة الانتصار أعفى الثوار عن ماض أسود لبعض القوى المحلية على قاعدة الثورة تجب ما قبلها. مبدأ قائد الثورة إسقاط التدخل الخارجي وإعادة إحياء الداخل المدفون. لم ير الشعب انتقاما من خصوم ثورتهم أو معتقلات للذين سجنوا نهضة بلدهم أو حتى تشفيا بالذين أطيح بهم من مراكز النفوذ غير الشرعية. بعد العفو صفحا وبعد الصفح مغفرة وعقب الغفران صفحة جديدة على أن ثورة 21 من سبتمبر 2014 أضافت إلى كل ذلك إقرار الشراكة إلى السلم. وفي مستوى أعلى، عقيدة الثورة أن مالك الحكم وصاحب السيادة والناهي الآمر لم تكن أطرافا محلية بل جهات خارجية، ويجري إخراجها واستعادة البلاد والحدود والقرار. سيكون الحزم هنا أكثر مما قدره رؤوس التدخل الخارجي وأقطاب الهيمنة، ولقد كان عكسيا وقاسيا وحاسما وجازما يكسر الاعتقاد الغربي الأمريكي والأوروبي أن الثورات العربية لا تنجح إلا بهم. قالت الثورة إسقاط الهيمنة الغربية لا التقرب منها، إغلاق الأبواب عن الوصايات الخليجية لا فتحها، إحكام قطع خطوط التواصل بالعملاء لا تمكينها. وتبدى في أيام وأسابيع أنها تفرز وتفحص وتدقق، ففضل بعض الهيمنة الخارجية على السيادة الوطنية المكيدة لصالح واشنطن ولندن والرياض وعواصم أخرى على السلام لصالح اليمن واليمنيين. وفي وقت لم تغير الثورة موقفها، لم تقل أن لا تثريب عليكم اليوم كان مبدأ خطأ وإنما فرصة مفتوحة قبل السقوط، وصدق حدس الثورة وتنبؤها. سقطوا من السلم والشراكة إلى العدوان والخيانة، وصعدت الثورة من حركة ثورية إلى حركة ثورية ودفاع وطني، ورأى شعب الثورة تحولا في المواجهة، تدخلا خارجيا مباشرا ودفاعا وطنيا مباشرا وقويا وصلبا. 21 من سبتمبر 2014 قد أخرجت بقواعد معادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ: تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.
0: إذن مستمعين الكرام، ثورة 21 من سبتمبر ثورة الحرية والاستقلال، ثورة العزة والكرامة، هذه الثورة التي جعلت من اليمن رقما صعبا في المعركة، وجعلت من اليمن اسما صعبا يسمعه الأعداء فيعيدون حساباتهم مرة تلو الأخرى. خضنا معكم في هذه الفترة رحلة في أعماق التغيير، ووقفنا على أعتاب المجد الذي صنعته دماء الشهداء وتضحيات المجاهدين وثبات الشعب اليمني العظيم. في هذه اللحظات نستذكر شهداء ثورة 21 من سبتمبر وشهداء العدوان السعودي الأمريكي على بلدنا منذ أول يوم وحتى اللحظة. نقول لهم سلام عليكم وعلى أرواحكم الطاهرة والزكية التي حافظتم على سيادة الوطن، حافظتم على أرض الوطن بتضحيات الشهداء والمجاهدين وبثوات الشعب اليمني العظيم. تظل ثورة 21 من سبتمبر إن لم تكن حادثا عابرا في تاريخ اليمن، لا، بل كانت ولادة جديدة لوطن رفض الانحناء، لوطن كسر قيود التبعية وصنع من حصاره وأوجاعه سلاحا وقوة. لقد أثبت اليمنيون للعالم أجمع أن الحرية لا توهب بل تنتزع، وأن السيادة لا تستجدى بل تصان بالدم والتضحيات. نحن اليوم نعيش ثمار هذه الثورة المباركة، نراها في القواعد العسكرية، ونراها في المسيرات، ونراها أيضا في الخروج المليوني المشرف. نرى هذه الثورة في الصواريخ الباليستية وفي الطائرات المسيرة التي تطال أعداء الأمة. نرى هذه الثورة في الموقف الحر الشريف الذي رفع رأس كل يمني وعربي وحر وإسلامي. نحن نصنع الملحمة إلى جانب إخواننا في فلسطين، وهنا ومن هذا المنبر الإذاعي نجدد العهد والوفاء لشهداء الثورة والوطن، نجدد العهد والولاء لقائد المسيرة القرآنية وقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله وأعزه، معاهدين الله أن نكون الصخرة الصماء التي تتحطم عليها كل المؤامرات، وأن نكون اليد التي تبني وتحمي هذا الوطن الغالي. عاشت ثورة 21 من سبتمبر مجيدة وحرة ومستقلة، والرحمة للشهداء الأبرار، الشفاء للجرحى والمصابين، والفرج بإذن الله للأسرى، والنصر والتمكين والعزة والغلبة لليمن ولأمتنا الإسلامية. في الختام تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، ومن رافقتني إخراجا سوسن مجاهد، كما هو الشكر لضيفنا العزيز المحلل السياسي والعسكري عبد اللطيف السراجي. في الختام نقول الثورة مستمرة بإذن الله حتى ينتهي هذا العدوان، وترفع السعودية أيديها عن اليمن، ويفتح مطار صنعاء، ويفتح المنافذ ممثلة بميناء الحديدة وكل المنافذ البرية. في الأخير نقول آيات النصر تتجلى بإذن الله، الله معنا وإلى جانبنا في كل الجبهات التي يقاتل فيها المجاهدين، ونقول لهم ثبت الله أقدامكم ونصر الله هذه الثورة وهذا الوطن الذي قد ضحى بخيرة أبنائه وخيرة شبابه دفاعا عن السيادة وعن الأرض والعرض والكرامة.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق الخبر. فالخبر ليس مجرد حدث نمر عليه سريعا، بل هو زاوية نرى من خلالها المستقبل. في آفاق الخبر هنا لا نكتفي بنقل الرواية، بل نغوص في أبعادها، نستقرئ ما بين السطور، لنفتح أمامكم آفاقا جديدة للفهم والتحليل. كونوا معنا في هذه الرحلة لتستكشفوا أبعاد الحدث وكواليس القرار، حيث نقرأ في محورنا الأول أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس السبت عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرة المسيرة. استهدفت الأولى منها أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، فيما طالت الثانية شركة أرامكو في منطقة ينبع. وتكللت العمليتان بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. وأكدت القوات المسلحة أن ما تروج له وسائل إعلام العدو من دعايات كاذبة حول استهداف المدنيين لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن أي أضرار مدنية تجري في العمق السعودي إنما هي ناتجة عن الاعتراضات الفاشلة التي تقوم بها دفاعات العدو. البيان أوضح أن هاتين العمليتين جاءتا ردا على البهتان العظيم باتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة، وانتصارا لها من إساءة النظام السعودي، وردا على استمرار العدوان في شن غاراته الجوية التي بلغت 732 غارة بطيران F-15 وتايفون المنطلق من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فضلا عن كون العمليتين ردا مباشرا على محاولات العدو السعودي استهداف العاصمة صنعاء بأساليب إجرامية مسبوغة بالصبغة الداعشية عبر تفجيرات تستهدف المدنيين بدون تمييز. وشددت القوات المسلحة على مواصلة فرض معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات العسكرية التابعة للعدو حتى وقف العدوان بالكامل وإنهاء الحصار على البلاد. أكد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمرو البخيتي أن تصعيد العدو السعودي ضد الجمهورية اليمنية سيواجه برد يمني أقوى وأشد، موضحا أن إيغال العدوان في ارتكاب الجرائم يضاعف فاتورة الحساب وسيدفعه ثمن أي تصعيد جديد، مشددا على أن اليمن لن يتردد في تسديد أقصى الضربات لردعه هذا التصعيد. وأجدد البخيتي في تصريحات دعوة النظام السعودي إلى إيقاف جرائمه وقصفه وحصاره الممتد على مدى 12 عاما، لافتا إلى أن افتراءات الرياض بشأن اتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة سقطت أمام وعي شعوب العالم التي باتت تدرك الدقة المتناهية للضربات اليمنية والانضباط الأخلاقي والإيماني للقوات المسلحة. وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن لجوء العدو السعودي إلى الأساليب الداعشية ومحاولات تنفيذ تفجيرات تستهدف المدنيين بالعاصمة صنعاء يعبر عن سلوكه الوحشي وعجزه الميداني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتجه للاقتصاص الصارم من هذا النظام من كل جريمة يرتكبها بحق الشعب اليمني. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي لممارستها في اليمن. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الممارسات تعيد للذاكرة السلوك السعودي التاريخي في اليمن والعراق وسوريا، مؤكدة امتلاك اليمن الحق المشروع للرد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنه واستقراره، ومشددة على أن الضجيج الصادر عن بعض الأنظمة عقب كل رد يمني مشروع إنما يشكل غطاء وشرعنة للأنشطة السعودية الإرهابية. دعت صنعاء إلى تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لمراقبة أوضاع المقدسات عقب فقدان النظام السعودي لمصداقية إرادتها جراء توظيفها السياسي المتكرر في الصراعات الإقليمية وإثارة الفتن الطائفية. وطلب عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري النظام السعودي بالاعتذار الصريح عن الاتهام الخطير والتلفيقات الموجهة لليمن باستهداف مكة المكرمة والتعهد بعدم إقحام المقدسات الإسلامية في الصراعات السياسية. جددت وزارة النقل بحكومة التغيير والبناء التأكيد على انتظام وانسيابية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وفق روتينها المعتاد في ظل التأمين المباشر والحرص المستمر من قبل القوات المسلحة اليمنية على حماية خطوط التجارة الدولية ودحض التزييف السعودي. وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن عبور 316 سفينة لمضيق باب المندب خلال الفترة من 10 حتى 18 من سبتمبر الجاري بمعدل يومي يصل إلى نحو 35 سفينة. وأكد المصدر أن الملاحة البحرية آمنة ومتاحة لكل السفن باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي التي يخضع عبورها للعمق البحري لقرار المنع الشامل تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن هذه البيانات الرسمية تفند مزاعم العدوان وأدواته الساعية لتهويل الأوضاع وتدويل المنطقة عقب فشلهم في زحزحة المعادلات الميدانية. سقط عدد من الجرحى المدنيين وتضررت الممتلكات والمزارع جراء اعتداءات مدفعية مكثفة شنها العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية على المناطق المأهولة بالسكان في مديرية رازح وغمر الحدودية بمحافظة صعدة. تستعد الحركة الكشفية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لإطلاق مهرجان كشفي وكرنفالي كبير مساء اليوم الأحد بميدان التحرير بمشاركة نحو 400 كشاف وقائد احتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وأنهت جمعية الكشافة والمرشدات بروفاتها الأولية في ملعب الضرافي حيث أكدت قيادات الكشافة استكمال التجهيزات لإظهار العروض والفقرات الفنية والرياضية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بالثورة يأتي في إطار معركة التحرر والاستقلال ودحرق والهيمنة والعدوان. كشف أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي عن إبلاغ واشنطن بسبعة شروط إيرانية لبدء أي مفاوضات، مؤكدا أنه لا خيار أمام الإرادة الأمريكية سوى القبول بحقوق إيران وشروطها أو الغرق في المستنقع والمأزق الذي صنعته بنفسها. أكد السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي وجود تنسيق وعلاقة عسكرية واستخباراتية وثيقة بين تل أبيب والنظام السعودي، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الطرفين يهدف لتعزيز الشراكات العسكرية والتكامل الإقليمي في المنطقة. شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار وتحرير الأرض وإخراج العدو الإسرائيلي ذليلا، مؤكدا في كلمة له أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,910 شهداء و 174,914 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023، حيث استشهد ميدانيا وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شنه الاحتلال الإسرائيلي. استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان ومحيط الدفاع المدني بجباليا ودوار بني سهيلة بخان يونس، إضافة إلى استهداف انطالات مخيمي البريج والمغازي وحي الشجاعية. ننتقل إلى المحور الثاني معكم مستمعين الكرام. تطورات متسارعة، قواعد اشتباك جديدة فرضتها صنعاء بالعمق السعودي ردا على المحاولات الإجرامية والمخططات المسبوغة بالصبغة الداعشية. في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات الرسمية للرياض من مغبة مواصلة تصعيدها الجوي وحصارها الممتد، تؤكد المعطيات الميدانية والملاحية ثبات المعادلة البحرية واستقرار حركة التجارة عبر باب المندب، مستثنية السفن السعودية في إطار تطبيق معادلة الحصار بالحصار. حول أبعاد هذا التحول الميداني والردع البالستي المتصاعد، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي والكاتب الأستاذ نوح جلاس. أهلا وسهلا بكم.
3: أهلا وسهلا ومحببكم وبكل مستمعي إذاعة
2: أفاد. أهلا وسهلا أستاذ نوح، كيف تقرؤون دلالات الرد البالستي السريع على الرياض، على عاصمة السعودية، وينبع عقب كشف المخططات السعودية الإجرامية بالصبغة الداعشية التي كانت تستهدف العاصمة ويريدون من خلالها استهداف العاصمة، وإلى أي مدى كرست هذه الضربات النوعية معادلة العاصمة بالعاصمة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. طبعا من خلال عمليتنا الأخيرتين التي أعلنت عنهما القوات المسلحة اليمنية بالأمس بشأن استهداف مطار الرياض وكذلك عدد من احتياطي أرامكو ينبع، والعملية التي أعلن عنها طبعا هذه تؤكد أن اليمن يفرض معادلة الرد الفوري والسريع على أي اعتداء سعودي، وهذا من بند رد مستقل عن بند الرد على العام الذي يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار. وبالتالي القوات المسلحة اليمنية تثبت قواعد رد أو قواعد اشتباك متقدمة تجعل العدو السعودي يدرك أن كلفة العدوان ستكون مضاعفة، وأن كلفة أي اعتداء قادم سيضاعف حجم الرد، إضافة إلى مسار الرد المستمر الذي هو كما ذكرت من بند الرد على استمرار الحصار والعدوان بحق شعبنا اليمني. وكذلك من خلال حجم العمليتين الأخيرتين يتضح أن القوات المسلحة اليمنية تنتهج الآن قواعد اشتباك تقوم على الرد المضاعف على أي حماقة سعودية، وهو ما يردع العدو السعودي ويجعله يدرك أن أي اعتداء على العاصمة صنعاء أو أي عدوان على الشعب اليمني ستكون كلفته مضاعفة.
2: نعم أستاذ نوح، في ظل تأكيدات وزارة النقل استقرار الملاحة عبر باب المندب بعبور أكثر من 316 سفينة تقريبا خلال 10 أيام، كيف أسقطت هذه الأرقام المزاعم السعودية المحاولة لتهويل الأوضاع وتدويل البحر الأحمر؟
3: طبعا بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات اليومية التي تكشفها مصادر في وزارة النقل، وكان آخرها ما وضحته بالأمس بشأن أن متوسط العبور بلغ 35 سفينة لكل يوم، وأن متوسط وأن إجمالي عبور السفن من 10 سبتمبر حتى 18

0: سنوات هي من يحرص على تأمين الملاحة ومن يحرص على أن تكون المصالح أن تكون اليمن بوابة لتأمين المصالح على أساس المصالح المشتركة. وبالتالي حتى كان تحالف العدوان ومن يشكل خطرا على الملاحة كانوا يستخدمون إلى تلك المناطق عناصر تكفيرية وعناصر إجرامية، وبالتالي كان استمرار التصعيد في تلك المناطق سيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة. لكن القوات المسلحة اليمنية والحنت حسمت المسألة وتمكنت من تحرير الساحل الغربي وباب الأندب، وتقوم الآن بتأمين الملاحة، وهذا يسقط كل الحجاج على العدو السعودي ومن يشغله ويدفع بتشكيل تحالفات جديدة ضد اليمن.
1: أستاذ نوح، المعادلة كانت واضحة، المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار وبالأمس العاصمة بالعاصمة. حذرت الحكومة من أن التصعيد السعودي سيضاعف فاتورة الحساب ويدفع نحو خيارات أشد، فما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة إذا ما أصر العدو السعودي على مواصلة غاراته الجوية ومراهناته الأمنية؟
0: طبعا بالنظر إلى حصيلة فترة الردع الماضية وقواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية ومعادلة الردع المتقدمة التي فرضتها، الجميع بات يدرك أن أي حماقة سعودية ستكون مضاعفة الثمن وستكون تكلفتها باهظة. هذا إلى جانب أنه حتى لو نفترض أن العدو السعودي لم يجدد غاراته أو لم يجدد عدوانه، فهناك بند ردع مستقل هو من بند استمرار الحصار، وهذا يترتب عليه أيضا ملاحقة الشطن السعودية وكذلك استهداف منشآت النفط، كل هذا في إطار معادلة الحصار بالحصار. وبالتالي أي حماقة سعودية أو أي جرائم أو أي كذا ستدفع إلى مضاعفة الرد. وكما ذكرت سابقا هناك اكتشافات يعني عفوا حسابات ردع متعددة تشري عليها القوات المسلحة اليمنية ولديها بنك أهداف واسع. والعدو السعودي كلما يعني أوغل في إجرامه أو كلما تطاول أو كلما تمادى يكون قد فتح على نفسه يعني حساب ردع جديد. بالتالي المعادلة باتت واضحة والتحذيرات والرسائل والنصح بات واضح بأن أي حماقة ستكون باهظة الثمن، وأن استمرار العدو السعودي في التنصل وفي التهرب وفي المماطلة، وهذا بحد ذاته يقود إلى مزيد من العمليات وإلى مزيد من الرد.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الأستاذ نوح جلاس، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين.
1: إذن مستمعين الكرام، مستمرون معكم في برنامجنا آفاق الخبر، وننتقل إلى المحور الثالث حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية، صالح أبو عزة يقول: أزمة الصواريخ الاعتراضية التي يعانيها الجيش الأمريكي جراء حرب على إيران تنسحب على الجيش السعودي جراء حرب على اليمن. أزمة لدى السعودية في الدفاعات الجوية والصواريخ الاعتراضية دفعها إلى اللجوء إلى بعض الدول العربية والأوروبية دون معرفة مصير طلباتها بالموافقة أو الرفض. وفق مسار العمليات اليمنية ستصل السعودية إلى مرحلة العجز الجوي في التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنية. زيد البعوى يقول: النظام السعودي كان حريصا على الحصول على إدانة بخصوص كذبة استهداف مكة، إدانة من تركيا والأزهر المصري وقطر بهدف إثارة حفيظة الإخوان المسلمين، وبهدف إثارة ضجة إعلامية عربية وإسلامية، وبهدف إعطاء المعركة بعدا طائفيا، وبهدف الهروب من حقائق الصراع، لكنه سيفشل وقد فشل كما فشل في الماضي. صالح العمدي، الدكتور صالح العمدي يكتب: يعيش مرتزقات الفنادق حالة من الذعر والرعب تدفعهم للهروب نحو جبهة الفيسبوك لصناعة انتصارات وهمية تعوض عن هزائمهم المتلاحقة، فبينما يغرق هؤلاء في إدارة غرف عمليات الزيف وإطلاق الشائعات عبر منصات التواصل، تواصل قواتنا المسلحة تقدمها الواثق على الأرض مستولية على أهم المواقع ومثبتة أن السيادة تنتزع بالأفعال لا بالمنشورات. هذا التخبط الإعلامي ليس سوى انعكاس صريح لإفلاس أدوات الارتهان وعجزهم التام عن مواجهة الحقائق الميدانية. إن الشعب اليمني

بات يمتلك جهازا فطريا لكشف الكذب، يفرز هذه السموم الإعلامية بمجرد سماعها ويسقط تأثيرها. الانتصارات الحقيقية تصنع في ساحات المواجهة بأيدي الرجال، بينما تترك أحلام اليقظة لكتائب المرتزقة التي تقتاتهم على الأوهام الرقمية. يحيى محمد الشرفي يقول: اهتمام الإعلام الإسرائيلي بكل تفصيلة صغيرة أو كبيرة تحدث في اليمن يشير إلى أن العدو الإسرائيلي هو الذي يتحكم بكل قرارات الرياض بخصوص اليمن. عشرات الأخبار والتقارير يوميا في الإعلام الإسرائيلي، مواقع صحف وقنوات عن اليمن منذ أن حررت القوات المسلحة اليمنية بقية الساحل الغربي لليمن. طالب الحسني يقول: ومن فجور حركة النفاق أن يهاجم كل فلسطيني أو مع فلسطين يكتب بحياد مع اليمن، وهذا من أغرب الانحرافات. البعض يريد من الآخرين أن تصديق أكاذيبه ليس تبرير، ووقوفه مع العدوان السعودي الأمريكي الذي قتل عشرات الآلاف من المدنيين، بل للزعم أن لديه قضية أنهم يمين الصهيونية العربية. عبد الرحمن الأهنومي يقول: محاولة أبواق العدو السعودي رفع معنوياتهم بكذبة الإنزال أو بكذبة ضربة أمنية لا يعرفون تفاصيلها كاللهاث وراء سراب يقعه ويحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. يكفي كذب على أنفسكم، 11 عاما يا أيها العملاء ستموتون وتدفنون في منافيكم وأنتم تعيشون حالة استطالة الوهم التي لا تنتهي. وأخيرا مع الإعلامي والكاتب علي جاحز، حيث قال: أمام التحريك التحرري اليمني هذه الأيام يحاول العدو وإعلامه وإعلام حلفائه أن يفصل الوعي الجمعي عن عظمة وتاريخ الموقف المساند لغزة الذي جسدته اليمن أمام حقارة الموقف الرسمي العربي الذي تصدرته السعودية، ومن ثم إعادة رسم صورة ذهنية مشوهة من خلال الافتراءات، ولن يفلحوا بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج آفاق الخبر. تقبلوا تحياتي تقديما بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن حرة عزيزة شامخة، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: حربا وحصارا بحصار.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

على السعودي أن يدرك جيدا أنه لا يمكن أبدا أن نسكت عن مثل تلك الخطوات الرعناء الحمقاء الغبية. عليهم أن يكفوا عن هذا المسار الخاطئ، وإلا سنقابل كل شيء بمثله. مطار الرياض بمطار صنعاء، البنوك بالبنوك، وهكذا الموانئ بالميناء. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كان. إذا كنتم بهذا المستوى من السلبية لم يكفكم ذلك، وكنتم تريدون الإقدام على ما هو أسوأ وأخطر وأكبر، أن تتورطوا وتخسروا مصالحكم، أمنكم، استقراركم، وتجلبوا الخطر على نفطكم وعلى مخزونكم النفطي الضخم وإمكاناتكم الاقتصادية، وتجروا المشاكل. هذا هو خياركم. ماذا نفعل لكم إذا كنتم إلى هذا المستوى من الغباء والعمالة للأمريكي والعمالة للإسرائيلي؟ إذا كنتم تريدون أن تتورطوا فتورطوا وجربوا.

ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، فإنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

ولذلك نفوسنا طيبة، والمسألة مسألة حرية وكرامة ودين وحقوق مشروعة في كل الدنيا. نفوسنا طيبة بأي مستوى من التغطية، بأي كلفة لهذا الخيار، برفضنا لاستمرار الحصار وفي استعدادنا للتصدي للعدوان الشامل الذي يتجه إليه الصعود. شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضا أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي أذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: يمكنك.
1: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى، برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.
2: من صوب الرمية
3: يا الله سدد يا الله، وما رميت هذا رميت ولكن الله.
2: من جذف الرعب في قلوب الأعداء، من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، ومن الله سبحانه وتعالى.

ودهش ودهل وبهل قصدي.

0: صفوة يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: جاهزون مستعدون
1: لخوض الحرب ضد العدو السعودي قبل الإسرائيلي.
2: جهوزيتنا عالية وخياراتنا استراتيجية وحوارنا البندقية
3: ودف ثم ودف ثم ودف.

0: توجيهاتك يا سيدي، توجيهاتك. ندخل اليوم، ندخل اليوم جاهزي.
1: حرب من الآن يا سيدي عبد الملك،
0: أعلن الحرب. ننتزع حقوق الأمن على الظالم.
2: والله لا نقلع عيونك يا سعودية.
3: ذقنا ما عبش نفس خلاص.
2: من أبوها السعودي ومن هو بالبلاد، والله لا نذويها الويل.
3: لن نخضع لهم،
2: لن نخضع لأبناء سعود،
4: لن نخضع لكم.
2: الاستسلام والخضوع في اليمن غير وارد. نحن قوم منطق النور وطلقة النار.
3: خلقنا أحرار وسنعيش أحرار وسنموت أحرار، ولا أبى العبودية إلا لله الواحد القهار.
0: لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى.
3: أنتم خضعتم لأمريكا والإسرائيل، ونحن خاضعين للواحد الأحد.

0: بقيادة السيد المجاهد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: نحن إلى جنب سيدنا.
2: نحن ورجالك فداك أرواحنا وإخوتنا وأموالنا وآباؤنا.
3: أنا وأموالي وأبي وأمي
0: فداء لك.
2: خذ بنا فإنا رجالك.
4: والله لن نكل ولن نمل.
0: إحنا جهوديتنا عالية ومستعدين في أي لحظة في أي وقت أن يوجهنا سيدي عبد الملك.
5: والله لن يتخلف منا رجل واحد.
6: جاهزين للحرب جاهزين.
7: إحنا جاهزين نتحرك الآن، ما عدا النفوش والبيوت، أن نتحرك دواري للحدود ونقول سيدي عبد الملك أبشر بعزك. إحنا جنود تحت أمرك في سبيل الله.
8: السيد حتى الموت.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

المشكلة فيما يتعلق بالنظام السعودي هو الحقد، الحقد، الحقد على هذا الشعب، والذي جعله يتبنى سياسة سلبية عدوانية على مدى عقود من الزمن. يعني لا نعرف منذ عقود من الزمن أي مرحلة تغيرت فيها السياسة السعودية نحو اليمن والشعب اليمني على أساس إيجابي وفق مبدأ حسن الجوار والمصالح المشتركة والتعاون الأخوي بالاستناد إلى الانتماء الإسلامي والعربي والجوار وغير ذلك. والشعب اليمني يعرف هذه الحقائق بشكل واضح، حتى في ظل النظام الرسمي السابق وانبطاحه في العلاقة مع النظام السعودي وتقديمه للتنازلات في ملفات كبيرة جدا مثل ملف الحدود وغيره، مع كل ما قدمه من تنازل وما كان عليه من عمالة وخيانة لم يفد ذلك شيئا، وبقي التعاطي قائما على أساس التوجهات السلبية والتعامل السلبي تجاه شعبنا اليمني. لكن ما فاق من المشكلة أكثر وجعل الأمر يسوء أكثر هو ارتباط النظام السعودي بالأجندة الأمريكية والإسرائيلية تجاه شعوب هذه المنطقة وفي مقدمتها اليمن، وهذا جعل الدور السعودي دورا سيئا جدا تجاه شعبنا وبلدنا.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام. وإحسان
1: يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف يا تشارك جميع الكون.
2: اصبر ما تصبر
3: مش وقته خالص.
4: اش فيه مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
3: بث لي انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
3: أيوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
0: 7-0، أصالة وتواصل.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لانفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نأمن؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت هكذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: أسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير. والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله. وإن شاء الله بإذن الله ربك يأوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
4: بعد كل هذا الفشل الواضح لتخالف العدوان توجه بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي. فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. وما رميت إذ رميت ولكن الله

القرآن الكريم هو الذي يمتلك في خصائصه التي أودعها الله فيه في قوة الحق والقدرة على إزهاق الباطل، مع أنه حبل الله المتين الذي يصل هذه الأمة ويصل من اتجه من المجتمع البشري إلى اعتصام به، يصله بالله بتأييد الله بمعونة الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجدون فيه هو الخطر الكبير عليهم الذي يمكن أن يسقطهم، يبطل باطلهم، أن يفشل مخططاتهم ومؤامراتهم، أن يفضحهم المجتمع البشري، يكشف حقيقتهم للناس، أن يحصن المجتمعات من خداعهم، من أساليبهم في الإضلال والإفساد وغير ذلك. ذلك من خلال هذا الوعي بأهمية القرآن وعظمته ينزعجون منه أشد الانزعاج، ويجدون فيه هذه الأهمية وهذا الخطر الكبير في مقابل مخططاتهم للإضلال والإفساد والإجرام بحق الشعوب.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اليوم هي المواقف التي تؤثر الجميع، ونحن جند السيد القائد ورجاله.
1: ونقول لسيدنا وقائدنا وقائد مسيرتنا:
2: نحن رجالك ونحن سنكون وفق توجيهاتك وأوامرك،
3: ونعلن الجهوزية الكاملة لأي مواجهات قادمة أينما كانت،
4: جاهزين بكل عتادنا وعدتنا لرفع الحصار على بلدنا.
5: قانون المطار بالمطار والميناء بالميناء والنفط بالنفط، إن لم ترجع إلى جادة الصواب.

الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفا ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مره.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: الحق وروحي.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الدرج الرفيعه العاليه في الجنه، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، انك لا تخلف الميعاد. امين اللهم امين، وصلي وسلم على محمد واله.

قلبك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لأنه ربنا ملكنا إلهنا. ولذلك من يريد أن يستعبدنا من دون الله سنجاهده في سبيله، سنقاتله في سبيله. من يريد أن يتحكم بنا في حياتنا، في كل أمورنا وشؤوننا، فلا نفعل شيئا إلا بإذنه، ولا نتحرك أي حركة إلا بموافقته، ولا يدخل إلينا أي شيء من زادنا أو طعامنا أو بضائعنا إلا بموافقته. خسر أن نقبل منه بذلك. نحن أحرار.

0: نفسي فداء لك شعبي العزيز، روحي لله وحياتي لله في خدمتك، وبألا تظلم لا تهان، ألا تقهر، ألا يستعدكم أي طاغية في هذه الدنيا.
1: أبي أنت وأمي ابن رسول الله، أرواحنا لك في الفداء.
2: والله يا سيدي
1: إن أجسادنا اكشعرت،
3: إن قلوبنا أدميت، وأعيننا ضربت بالدموع.
1: يا سيدي عبد الملك، نحن نفداك بدمائنا وأرواحنا وأهلنا، فداك أبي وأمي.
4: فليأخذ الله من أعمالنا ويطول بعمرك.
5: روسنا دون راسك، وأرواحنا دون روحك يا سيدي ومولاي، ودمائنا وأبنائنا فداك.
1: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر على يسارنا بأن نتركك ولو لحظة واحدة ما تركناك.
6: أرواحنا فداك، والله والله لو نتقطع قطع، لو نفنى أنا وأموالي وأبي وأمي.

مطلع العام 2011 علت النداءات المطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة للبلاد آنذاك. خرجت الجموع الشعبية وفي مقدمتها الشباب يرفضون استمرار الفساد والقهر والارتهان للخارج ويدعون إلى امتلاك القرار السياسي.

0: الثورة عندما خرجت في 11 فبراير 2011 هي خرجت ضد منظومة نظام كاملة ونتيجة للأوضاع التي وصلت إليها الوطن من فقر وبطالة ويعني سياسات فاسدة.
1: لم يكد الحراك الثوري يلتهب بالهالة الجماهيرية المهيبة حتى لون بغزارة الدم المسفوح في جمعة الكرامة في 18 مارس 2011. كانت المجزرة صادمة للجميع، وتوالت بعدها الصدمات للشارع المطالب بالتغيير. وعقب يومين من مجزرة الكرامة ابتليت الثورة بانضمام قائد الفرقة الأولى مدرع، أحد أركان النظام العتيد.
2: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمية.
1: تباينت ردة الفعل المطالبة بالتغيير، جزء منها اختار الترحيب، وجزء آخر أكد أن الاحتجاج الشعبي يطال كل وجوه القبح التي تدير البلاد.
0: المحتل يضيف شيء للثورة، بل أضر الثورة، ومن التحقوا بالثورة بعد جمعة الكرامة أضروا بالثورة.
3: ابتداء نقول انه طبعا لاهميه ثوره 2011 والذي شكلت الارهاصات القويه لانطلاق يعني التصعيد الثوري وصولا الى ثوره 21 سبتمبر، فالتصعيد الثوري كان يحظى باهميه كبيره جدا وكان منطلق قوي لثوار، وان كان افتقد يعني للقائد، ظهور القائد بشكل واضح في تلك المرحله، الأمر الذي مكن علي محسن من أن يجتر الأحزاب والشباب للأسف الشديد إلى مربع الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط تأمره هو احتواء الثورة والقضاء على النفس الثوري والوهج الثوري لثورة 2011.
1: مع توالي شهر ثورة فبراير تصدر المشهد الإخوان المسلمون بقيادة حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.
3: ثورة 2011 إذا جاز التعبير تم تدجينها من خلال أو من قبل الإخوان المسلمين تحديدا، وتم ارتهان القوى السياسية.
1: وفي مايو من العام ذاته 2011 اندلعت مواجهات الحصبة، ثم نهم وأرحب وتعز. في نهاية نوفمبر من العام 2011 ذهب المشترك للتوقيع في الرياض على استمرار النظام متجاهلا ثوار الساحات، وذهب الشباب إلى مسيرة الحياة.
0: مسيرة قطعت مسافات كثيرة سيرا على الأرجل لأن تصل إلى عاصمة صنعاء، وهي تبين تماسك الوحدة الوطنية وأن الثورة جاءت من كل أبناء الشعب. هنا خذل الشباب لماذا؟ لأن الأحزاب لا زالت على هويتها في أن في قضية إصلاحات وليست قضية تغيير تلبي طموحات.
4: يا مسيرة الحياة، أنت شعلة الثورة،
5: أنت شعلة الثورة،
4: أنت شعلة الثورة،
1: نجحت القوى الخارجية في احتواء أحزاب المشترك، لكنها لم تنجح في تطويع الشباب وقوى ثورية أخرى رفضت تكريس النظام الفاسد، واستمر حراكهم مفعما بالإيمان بأن التغيير فعل راديكالي.
4: حتى إسقاط الثورة.

0: المجتمع الغربي هو أصلا لا يؤمن بمنطقة الثورة ولا بالشرعية الثورية، يتعامل مع النخبة فقط، ويعتقد أنه إذا استطاع أن يمسك بالنخبة فقد أمسك بالوضع، ولا يعير مطالب الجماهير ولا الجماهير أي اعتبارات، لأنهم عبارة عن مجموعة من الغوغاء الذين يتحركون وفقا لخطاب غرائزي معين.
1: الثالث من يناير من العام 2012 أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق، وبعد 18 يوما من تشكيلها سنت مع مجلس النواب ما عرف بقانون الحصانة.
2: المبادرة الخليجية جاءت بمثابة يعني تدخل خارجي، الغرض منه والخوف من الزخم الثوري الذي انطلق في 2011، وأيضا يعني توالياته يعني وتصعيد المستمر لهذا الأمر. فكان تدخل أمريكي مبطن بتدخل سعودي هو الحفاظ على النظام والبحث عن صيغة جديدة لتحفظ عملائهم في الداخل. والتعطيل بالدستور شيء تلقائي، هي جاءت لتعطل الدستور حتى تتمكن أن تصيغ اللعبة السياسية برمتها. وبالتالي كانت كل ما ذهبنا إليه فيما بعد من الاتفاقات هي المهيمن عليها المبادرة الخليجية، كونها أفضت إلى محاصصة حزبية مقيتة.
1: لم تحظى الانتخابات الرئاسية الشكلية لعبد الرب منصور هادي في نهاية فبراير بالشعبية الكافية، ومع ذلك قيل حينها دخلت اليمن مرحلة جديدة، وأثبت توالي الأيام والشهور عكس ذلك.
3: أسلم عام بالثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلى يد آمنة وهو الزبيب.
4: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه. والله على ما أقول شهيد.
1: حكومة الوفاق في فترتها الأولى أثبتت أنها منظومة متكاملة تتفوق على نفسها في سوء الأداء، فضلا عن انهماكها في تدوير الفساد وهدر المال العام بين حلفاء الحكم القديم الجديد.
5: وأنا أعتبر من أن أداء حكومة الوفاق كان أداء فاشلا لم يلبي هذه المطامح، بل أن التنسيق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يكن موجود حسب ما تتطلبه الآلية التنفيذية.
6: لم يكن هناك وجود رؤية اقتصادية حقيقية لدى الحكومة لكي تقوم بإحداث نزعة أو نقلة نوعية حقيقية في زيادة مستويات الدخول للفترة القادمة.
1: أسدل الستار على عام 2012 بعملية هيكلة الجيش اليمني، وهو ما اصطلح على اعتباره أكثر مشاريع القوى الخارجية طموحا، إذ كان لافتا إعلان مجلس الأمن الدولي في 19 من ديسمبر تأييد هيكلة الجيش.
2: يعني لا نغالي إذا قلنا إنه يعني البدايات الأولى للعدوان على اليمن تمت أمام بصر العالم ودون أن يلتفت أحد في هذا الأمر، لأنها كانت تنفذ بأيادي أجنبية وبموافقات السلطة في اليمن. هيكلة الجيش كان الغرض منه القضاء على القوات الجوية ومنظومة الصواريخ التي كان ممكن تشكل خطر، وبإشراف وتنفيذ أمريكي مهين كشفت عنه الثورة فيما بعد.
1: في العام التالي 2013 أخذ سيلان الدم في الاتساع أكثر. اغتيالات ضربت عددا من كوادر المؤسسة العسكرية. وتعالى منسوب الحوادث المستهدفة لسلاح الجو اليمني كأبرز نتيجة لهيكلة الجيش. من 10 من مارس 2013 جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان بالنسبة إلى القوى الوطنية الحية ممرا مأمولا إلى مستقبل أفضل.
7: إذا اعترفنا ببعضنا وعالجنا مشاكلنا على أساس هذا الموضوع فإننا سنستطيع أن نصل إلى الحلول.
1: سردية يوميات مؤتمر الحوار أظهرته كمحطة للتخلص من الاحتقان الشعبي والحالة الثورية التي استقطبت جزءا كبيرا من الشارع اليمني.
0: تعاملوا في البداية مع مؤتمر الحوار الوطني على أساس أنها محطة للتنفيس عن غضب الشباب والاحتقان الحاصل على مستوى الجمهورية، لأنه كما تعرف أي ثورات تحدث في العالم يتحدث على رأس حزمة من التوترات البنيوية سواء سياسية واجتماعية واقتصادية تصل إلى مرحلة الانفجار. ومعنى هذا أنها تحتاج إلى حلول جذرية، وحلول يعني لا تقبل الحلول الشكلية ولا تقبل محاولات التنفيس فقط.
1: أسفرت فترة مؤتمر الحوار عن محاولات للقوى التقليدية لإزاحة بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل، وصلت في ذروتها إلى مباشرة جرائم اغتيال أعضاء في الحوار الوطني.
8: يا أخي أقتلوا واحد قدام عيني في جولتنا.
1: وقبل ذلك قمع لشباب الثورة.
9: الشعب يريد حذر عن الكبري ارتكاب هذا الجهاز للعديد من الجرائم التي مارسها بحق الشعب قبل وبعد الثورة الشبابية وما زال يمارس ذلك.

0: تصرمت شهور الحوار وانفض سامر القوم المتحاورين متمخضا عن عقد اجتماعي ناقص.
1: يمكن أن نلاحظ يوم قراءة ورقة الضمانة وهو آخر يوم من مؤتمر الحوار الذي استشهد فيه الأستاذ المرحوم الدكتور أحمد شرف الدين، تمام، ذلك اليوم دماء تسال. فكانت لجنة النواب رئيس لجنة الحوار طلبوا تأجيل هذا الموعد، جاء الرئيس ليصر على تمرير هذه الورقة بنفس اليوم.
2: كان عبد ربه هو النخبة التي مع السياسية التي معه يعتقدون أنه بشيء من الشطارة يمكن أن نط على منطقة الأزمة، وأن مجموعة من القرارات الإدارية يمكن أن تمشي الأمور، ولذلك حاول أن يستخدم صلاحياته سواء في هيئة الحوار الوطني أو الهيئات المنبثقة عن الحوار الوطني مثل الهيئات الرقابية.
0: مسودة الدستور اختلف على السطور بالغة الأهمية فيها، وتم الانقلاب بشكل مبكر على اتفاق تشكيل حكومة جديدة تحفظ التمثيل لمختلف القوى الفاعلة في الساحة الوطنية.
1: صياغة لجنة صياغة الدستور تحولت إلى لجنة سورية في القرار الذي أصدره، وهذا انقلاب على مخرجات الحوار من رئيس الجمهورية.
2: في مسألة الأقاليم يعني كان المجتمع الدولي وهذه قد حسموا أمرهم على تقسيم معين لم يراعوا فيه لا مصلحة وطنية، ولم يراعوا فيه لا اعتبارات اقتصادية ولا اعتبارات اجتماعية ولا اعتبارات تفتيشية، فقط تلبية رغبات بعض القوى في الداخل وبعض رغبات المجتمع الدولي وربما بعض دول الجوار.
0: استمرأت سلطة هادي وباسندوة السير في منحدر السياسات الاقتصادية القاتلة للطبقة الواسعة من الشعب، وأقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ملقية بأعداد جديدة من اليمنيين إلى تحت رحى الفقر الطاحنة.
3: عملية تصحيح الأسعار في ظل الفساد، كأنك تقول للفساد ابقى على ما أنت عليه، والموازنة الدولة المواطن هو الذي يدفع تكاليف ذلك، وبالتالي كان الأحرى أن تتم ومحاربة الفساد وتحسين الإدارة وجباية حق الدولة، وعندما تصل إلى أسعار حقيقية ممكن أن تتكلم عن الجرح.
0: منسوب التدخلات الخارجية في الشأن اليمني وصل إلى درجة شعر معها اليمنيون أن البلاد تدار عن طريق سفارة واشنطن في العاصمة لا عن طريق نظام هادي والإخوان المسلمين الذي فتح بوابات اليمن لدفعات من جنود المارينز الأمريكي في سبتمبر من العام 2012 في ظل استمرار اختراق سيادة اليمن جوا وبحرا من قبل الأمريكان، وهو ما استفز المشاعر الوطنية.
4: مبرر أصلا لتواجد الأمريكيين في اليمن،
5: وإننا حاضرون بإذن الله لمواجهتهم بأي وقت متى ما شاءوا ومتى ما أرادوا، وبإذن الله سيكون هزيمتهم في اليمن.
6: من شخص في تونس خرجت ثورة، شخص امتهنت في حقوقه في رزقه، أما إحنا على المستوى السيادة، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإداري، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الأمني، على المستوى العسكري، على المستوى أكيد أنه كانت لابد من ثورة.
0: الثامن من يوليو من العام 2014 العدو الصهيوني يعربد مصعدا من عدوانه على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامت. جل الشارع العربي والإسلامي حينها غارق بهمومه، فيما كانت أنظمته الرسمية منهمكة في تقويض الدولة في سوريا وفي غيرها من البلدان لصالح العدو ذاته الذي يضرب غزة. الثالث من أغسطس 2014 تواترت الأخبار عن إطلالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما عرف بخطاب التضامن مع الشعب الفلسطيني والإنذار للحكومة اليمنية ومطالبتها بالعدول عن قرار الجرعة.
4: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لا لهذه الجرعة، وليقف ويعلن من جديد ويؤكد استمراره
7: في مناصرة شعب فلسطين المظلوم وتفاعله المستمر مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة كل الأمة.

0: قضي على الخروج المليوني ودائرة صنع القرار مديرة ظهرها عن هموم الجماهير، وكأن شيئا لم يحدث. مساء 17 من أغسطس توت مفاجأة السيد عبد الملك الحوثي عبر إعلان الخطوات الأولية في التصعيد الثوري. تمثلت خطوات التصعيد الثوري في انتقال الجماهير الثائرة من المحافظات إلى صنعاء على أن تنصب مخيمات للاعتصام في القيعان التي تلف العاصمة. وأمهل قائد الثورة دائرة صنع القرار 5 أيام تشهد مسيرات مكثفة حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وألمح إلى الانتقال إلى خطوات سلمية لكنها أكثر إزعاجاً إن لم يحصل تنفيذ لمطالب الشارع. ودعا السيد عبد الملك الحوثي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أن تكون جزءاً من الحراك الشعبي بهدف إسقاط الجرعة السعرية وإسقاط حكومة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار.
1: ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلميا وفي نفس الوقت ضاغطا ومشروعا، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكررا ومؤكدا، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أندر.

0: تجب ولا كم هم الحكومة هذا ولا كم إحنا شعب، إحنا شعب، إحنا زلزة، إحنا والله ما نزلزل الأرض من تحت أقدامهم. هم خدام عندنا، مش يعني رجعنا عبيد لهم يردون يخلونا نركع بالقاتل والجوع وبس.
1: تدفقت الجماهير ونصبت خيام الاعتصام، وشكلت القيعان التي تلف العاصمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ميادين الثورة، وفيها تعاظم حضور الجماهير الشعبية من مختلف ألوان الطيف اليمني. جذبت ميادين الثورة الطبقة المسحوقة والقبيلة والأحزاب، وخرجت المرأة والقطاعات النقابية. ولم تكن المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة عن الالتحام بالثورة الشعبية على أمل الغد الأفضل.
2: الثورة كانت نابعة من الشعب، وحاجة كان يلمسها الشعب، واستعدت أن يضحي لأجلها، وكان المشاركة من كل الفئات في المجتمع، من كل القطاعات في المجتمع، كان ربما هو الشيء المميز والشيء الذي كان السبب الرئيسي لنجاح هذه الثورة بعد الله عز وجل. لم يمر يوم من الأيام إلا والقوافل، قوافل المجتمعية، قوافل الدعم التي كان يبذلها المجتمع بشكل كبير جدا، كانت تصل في بعض الأحيان إلى أن تأتي قافلتان أو ثلاث قوافل إلى ساحة واحدة من ساحات الاعتصام.
1: أمام تعالي المشهد المدوي للثورة، تهيبت سلطة الوفاق خيار تجاهله، فكلفت لجنة قابلت قائد الثورة في صعدة. أما القوى الدولية فقد تبنت نبرة التهديد في خطابها مع طوفان الثورة، وهذا ما عبرت عنه رسالة الدول العشر، فضلا عن تهديد آخر للاتحاد الأوروبي يكشف عنه اليوم لأول مرة.
3: وكانت لدينا لقاءات مع السفراء الأوروبيين، وفي حينها وجهوا لنا قبل العدوان رسائل واضحة أننا إذا أصرنا على إسقاط الجرعة وعلى تشكيل حكومة جديدة، أنه سيدفعون بنا إلى حصار اقتصادي كبير يفشل أي مشروع لنا لبناء الدولة.
1: المواقف الدولية التي أشهرت في وجه الثورة تلاشت مع إعلان قائد الثورة الشعبية مساء 21 من أغسطس افتتاح المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، دون إغفاله التعليق على مجمل المواقف الخارجية.
4: وبالتالي ردة الفعل الخارجية كانت غير موفقة إلى حد كبير، لأنها انحازت بدلا من أن تكون إلى جانب الشعب اليمني في قضيته المحقة والعادلة في تحركه المشروع، لأنه يعاني معاناة حقيقية ويتحرك من واقع معاناة حقيقية وليس عبثا ولا ترفا أبدا.
5: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجرام للإسلام والمسلمين جميعا، لا لليمنيين خاصة.

0: يعزز ويقلب نظرة إيجابية تجاههم من داخل الأمة.
1: تسارعت خطوات التصعيد الثوري سلميا في نهاية أغسطس 2014. سلطة الوفاق حاولت مواجهة الشارع الثائر تحت عنوان الاصطفاف الوطني، الذي ظهر هشا أو اصطفافا مع الجرعة والفساد كما وصفه قائد الثورة، الذي سجل موقفا تاريخيا تجاه موقف المؤسسة العسكرية.
2: وأنا هنا أسجل موقفي للتاريخ ولله وللشعب، أن الكثير من أبناء الجيش والأمن في ضباطه وجنوده في مختلف المستويات فيه، موقفهم إلى حد الآن مشرف وإيجابي وواع وفاهم ومتفاعل مع شعبهم الذي هم جزء منه، يعانون كما هو يعاني. وهنا ندائي أن تبادر الحكومة وفورا إلى رفع الحد الأدنى من مرتباتهم التي هي فعلا نقص في مستوى ما يقدمونه من خدمة. ندائي لهم أن يكونوا مع شعبهم وإلى جنب شعبهم، وألا يستجيبوا لأي أوامر إجرامية تحاول الدفع بهم لارتكاب جرائم بحق شعبهم، لأن هذه ليست مسؤوليتهم. مسؤوليتهم هي حماية الشعب، ودورهم المقدس والشريف والعظيم والمشرف هي أن يدافعوا عن هذا البلد وعن هذا الشعب، لأن يكونوا أداة بيد المفسدين.
1: تدفقت الجماهير ظهر 27 من أغسطس إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء تأييدا للخطوات الثورية التي ستقرها قيادة الثورة، والتحمت مع فلسطين والمقاومة في فرحة إفشال ما أطلق عليها العدو الصهيوني حينها عملية الجرف الصامت. بعد يومين من خروج الثوار حاملين راية فلسطين، مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا رئاسيا في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن. قطع البيان الدولي الطريق أمام التعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية من قبل قوى محلية مشاركة في الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى جر السلطة إلى سماع صوته هو لا أصوات الجماهير الثائرة. على المستوى المحلي، اللجنة المكلفة من هادي باللقاء مع قائد الثورة في مدينة السلام صعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق عادت إلى العاصمة صنعاء وقدمت للسلطة تقريرا فاجأ محتواه الجميع، كان جزءا من الحرب الدعائية ضد الثورة.
2: أيضا من المزاعم الغريبة جدا، قالوا عنا أننا قلنا أننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، وهذه يمكن أن نصنفها في النكت. هذه نكتة، من أين يمكن أن ندفع هذا العجز وعلى أي أساس؟ على أي أساس هل نحن نتحمل مسؤولية أن ندفع هذا العجز؟ ومن أين؟ نحن مكون أنصار الله جزء من هذا الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر نتيجة سياساتكم، يعاني من الحرمان نتيجة سياساتكم، نتيجة فسادكم. هذا غير صحيح. نحن لم نقدم أبدا أي استعداد لأن ندفع كما يقولون هذا العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية. وما دار بيننا وبين اللجنة هو مسجل، هو موثق.
1: مضت الجموع الشعبية الغاضبة باتجاه تنفيذ العصيان المدني في إطار المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، وأظهرت هذه الخطوة أن الشارع اليمني أجمع على قرار مغادرة عربة المصير القاتم التي تقودها سلطة المبادرة الخليجية. صباح السابع من سبتمبر من العام 2014

0: بدأ المراقبون في العد التنازلي للأيام الأخيرة للحكومة، وفي 8 سبتمبر 2014 هدير الثورة يتردد حافلا بالمعنى مثيرا للاهتمام. وكان جديرا أن يسمع وهو يحذر السلطة من الهرولة في طريق قتل الثائرين وتأبيد الفقر والبؤس والحرمان كمتلازمات ترافق المواطن اليمني.
1: أتوجه من جديد بنصح وتحذير إلى تلك القوى ألا تتورط في المزيد من الاعتداءات. إذا تورطت في المزيد من الاعتداءات وسلكت المسلك الإجرامي هي تتحمل المسؤولية. أيضا إذا رأينا أن هناك تعنتا كبيرا ورفضا للاستجابة لمطالب هذا الشعب وأن المسألة ستتعقد أكبر، فنحن سنقدم على خيارات استراتيجية وكبيرة جدا، ولكن نأمل ألا نحتاج إلى الوصول إلى ذلك. وبالتالي يمكن أن نتشاور مع العقلاء والحكماء في هذا الشعب أيضا لمثل تلك الخطوات الشاملة، ليست فقط مسألة صنعاء أو مسألة موقف هنا أو هناك، أمور استراتيجية كبيرة جنبا إلى جنب على التصعيد الثوري. إذا رأينا أولئك لا يتفهمون مطالب هذا الشعب ولا يصغون إليها ولا يستجيبون لها.
2: يا جيش اليمن، يا أحرار اليمن، يا من صوروكم للعالم.
0: عقب الاعتداء على الثوار في شارع المطار وعدت السلطة بمحاكمة الجناة الضالعين في الجريمة، لكن أمرا آخر هو ما حصل.

0: اتجهت قوى النفوذ في الحكم إلى تعقيد المشهد وتأزيمه أكثر. اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى مدرع يتولى تخضيب مشهد الثورة من جديد بالدماء أعلى شارع الإذاعة وقريبا من رئاسة الوزراء. على النقيض من دموية السلطة التي خطفت أرواح الثائرين، كانت خطوات الثورة تتوالى دون قطع الحبل بتاتا مع أكثر القوى تطرفا داخل حكومة باسندوة، حرصا منها على فتح ثغرة الضوء.
1: كان لدينا مبادرات مهمة، كنا نحاول غالبا أن نضع نضع أنفسنا مكان الآخر، نقدم التنازلات للآخر. في حينها أنا أتذكر ذهبت أنا إلى الأستاذ عبد الوهاب الآنسي في منزله بجوار رئاسة الوزراء، وكانت في نفس اليوم المسيرة المعروفة والمشهورة الدامية التي ذهبت إلى رئاسة الوزراء. كنا في حينها نقدم مبادرات للإخوان في الإصلاح، نقدم مبادرات، كنا نضع أنه نحن مستعدون للتنازل حتى عن بعض حصتنا لأي مكون حتى للإصلاح، على أساس نشرع في فكرة التغيير بشكل حقيقي.
0: مهدت حادثة رئاسة الوزراء الدامية باتجاه اللحظة الحاسمة لثورة 21 من سبتمبر. وجدت قيادة الثورة نفسها أمام أمرين: الأول التزام أخلاقي قطعته تجاه دماء وأرواح الثائرين، والثاني صعوبة احتمال عدول السلطة عن منطق القوة والرعونة.
2: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر، ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى، وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
0: في منتصف سبتمبر الفرقة الأولى مدرع تضرب المواطنين في قرية القابل إلى الشمال من العاصمة صنعاء، فاتحة بذلك الباب على مصراعيه أمام مرحلة الحسم الثوري.
3: جاءت الأحداث متسارعة، حصلت أحداث القرية، وهي كانت مخططة ومرتبة ربما من الطرف الآخر في إشعال في الانتقال إلى الحالة الأمنية والعسكرية، ولكن كانت لصالح الثوار.
0: حرصت تدابير اللجان الشعبية على فرملة تهور الفرقة الأولى مدرع وإخماد النيران التي تلاحق الثوار عبر اختزال أمد المواجهة، تفاديا للكثير من الأضرار التي قد تطال السكان. لم تمض أيام إلا وكرة النار تجتاح قلعة الجنرال الأحمر الذي عمد بطبيعته الدموية إلى التصويب على الأحياء السكنية المختلفة وإلى ساحة الثورة بشارع المطار.
4: ثورة 21 سبتمبر حقيقة حتى لا نغالي وحتى لا ننتقص من هذه الثورة العظيمة. ثورة 21 سبتمبر هي التي أعادت الوهج الثوري لثورة 2011 قبل أن يخبو نارها، يعني أبقت على أو أوقدت شعلتها الكبرى من تلك الشعلة التي كادت أن تنطفي. جاءت وركلت وألقت وقذفت بكل عملاء الكيان السعودي خارج البلاد.
5: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تلقت ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الإخوان المسلمين الممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: عصر 21 من سبتمبر سقط قرار الجرعة وسقطت الحكومة قبله، وبرز زخم إنجاز ثورة 21 من سبتمبر في تحرير القرار السياسي من قبضة الخارج المهيمن وفي دراماتيكية أحداثها حتى وصفت بالأمر الخارق للعادة.
5: دعت اتفاقية السلم والشراكة إلى التزام الأحزاب والمكونات السياسية بإعادة النظر في بحث شكل الدولة واختيار الخيار الأصلح والأنسب في ضوء الالتزام الدقيق والكامل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأيضا دفع اتفاق السلم والشراكة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لمحاربة الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية تعنى بمهمة تشخيص حالة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتصحيح الاختلالات ذات الصلة، وأيضا تجفيف منابع الفساد بما يوفر إيرادات الدولة ويحميها ويطورها ويعني تتعاظم مع موارد الدولة وإيراداتها، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط. فمضت الأمور ووقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية.
4: عندما طرح فكرة اتفاق السلم والشراكة،
6: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: العلوم العسكرية وكذلك في الحسابات التقليدية لقيادة تحالف العدوان والخبراء الأمريكيين والأوروبيين والإسرائيليين الذين تشاركوا معا في التخضيض للحرب على اليمن وتحديد الأهداف وتوفير الموارد القتالية، كان منطقيا من وجهة نظرهم أن يتم القضاء نهائيا على أنصار الله في الفترة الزمنية القصيرة التي تم الإعلان عنها، لتباشر دول ما يسمى بالتحالف بعدها وفي فترة أقصر بإعادة بناء سلطة جديدة في صنعاء تستأنف دورها الوظيفي التبعي للسعودية والولايات المتحدة. لم تكن مؤشرات القوة في الميزان العسكري لطرفي المواجهة قابلة للمقايسة العددية، من حيث العديد البشري، العتاد العسكرية، التقنيات الأكثر حداثة المستخدمة، مساحة الميدان اليمني والخارجي الواسعة جدا، الخبرات الاستراتيجية التي توافرت لتحالف دولي إقليمي في مواجهة قدرات يمنية محدودة جدا.
1: أي قوة عسكرية أو جيش أو تشكيلات مسلحة تريد أن تهاجم في المنطقة العسكري تقوم بدراسة قوى الخصم وتقارنها مع القوى المتاحة لها، والمقارنة تتم بشكل عام وفقا لخمس أسس وخمس عناصر. العنصر الأول ما يملك المهاجم، وكلا الطرفين تحديد المهاجم ما يملك من قوى نارية. ثانيا ما يملك من قوى تحرك حركة. ثالثا ما يملك من قوى لوجستية. ثالثا طبيعة التنظيم والمعنويات، وأخيرا القيادة. لو جئنا بهذه العناصر وطبقناها على الواقع اليمني لوجدنا أن العدو الذي قرر شن الحرب متفوق تقريبا بأربع عناصر بشكل مؤكد. يعني في الحد الأدنى هناك أربع عناصر يتفوق بها، والتفوق ليس عملا بسيطا في الواقع اليمني، تفوق كاسح لدرجة لا تصح حتى أصلا المقارنة. لذلك العدو انطلق من هذه النقطة متجاوزا مسألة المعنويات والقيادة، وخطأه هنا، خطأه القاتل هنا.
2: يعني مبدئيا المنطق العسكري أو الواقع العسكري يقول أو يفرض أو يستنتج منه أن من يملك القدرات العسكرية الأكبر والإمكانيات الأوسع بالنهاية هو يربح. هذا معروف تاريخيا، يعني هذه معادلة تاريخية معروفة. الآن الحرب اليمنية كسرت هذه المعادلة، كسرتها لأسباب عدة، كسرتها لتراكم خبرات، كسرتها لتراكم وقائع معينة، يعني أنتجت جبهة متماسكة من الصمود، أنتجت جبهة متماسكة بنيت على قرار والتزام واضح بالدفاع وبالمعركة.
0: أكثر من نصف عقد من الزمن استهلكه تحالف العدوان من دون أن يتمكن من تحقيق أي من الأهداف التي أعلنها. على العكس تماما، أجمعت الحسابات الرقمية على مدى سنوات العدوان أن أمرا جللا قد حصل في منهجية تقويم وتفعيل عناصر القوة التقليدية أسقطت مفاهيم رائجة في استسهال خوض الحروب واستسهال تحقيق النتائج، وخلطت الوقائع إلى درجة أن المصنف قويا خرج ضعيفا، والمصنف ضعيفا بات هو الأقوى.
1: في البدايات الأولى بين الاستسلام السهل الذي يكون بثمن محدود وبين الصمود الصعب الذي يكون بثمن باهظ وتضحيات عالية، اختارت القيادة اليمنية وسار وراءها الشعب اليمني الحل الثاني. وكانت دائما هذه القيادة تنتج من الميدان ومن الطبيعة النفسية اليمنية عناصر صمود جديدة، تنتج عناصر ثبات جديدة حتى تمنع العدوان من تحقيق أهدافه في المهل الزمنية الأولى، وكانت تراهن على ما نسميه الارتداد العكسي لدى العدو. عندما يفشل في موجة الهجوم الأولى والموجة الهجوم الثانية وينتهي تأثير أو تنتهي مفاعيل عنصر المفاجأة التدميرية، عند ذلك يبدأ المدافع بالتقاط أنفاسه.
3: العدوان لم يحقق شيء من عدوانه غير المسألة للأسف الإنسانية، وهي القتل الذي وقع على المدنيين وعلى البنى التحتية في اليمن، ولكن حقق أشياء كثيرة على الميزان الدولي. أولا لأنه أثبت أن تحالف كبير تقوده الولايات المتحدة بأهم الأسلحة والتكنولوجيا وتواطؤ أكثر من دولة وخبراء من أكثر من دولة لا يستطيع أن يركع اليمنيين أو يهزمهم، وهذا درس كبير في الاستراتيجية العسكرية في العالم، على أن مقاتلين لا يكونوا مجهزين بأفضل أنواع الأسلحة ولكنهم متسلحون بإرادة صلبة وإيمان عالي جدا، يستطيع أن يهزموا أكبر الآلات العسكرية خاصة إذا تعاملوا مع الأرض كحليف لهم وليس عدو لهم.
0: في الفترة الأولى من الحرب تركز جهد القيادة اليمنية في صنعاء على إسقاط مفاعيل استراتيجيتي المفاجأة والصدمة والترويع وإحباط الأهداف السريعة للكتلة النارية الجوية والبرية والبحرية التي مزجها تحالف العدوان في أكثر من جبهة. تدرج ذلك أو تزامن أحيانا في تنفيذ أكثر من مرحلة. المرحلة الأولى كانت احتواء الضربات الجوية والحد من تأثيرها على عمل سلاح المشاة ومراكز القيادة وخطوط الإمداد لاستمرار الدفاع البري لقوات الجيش اليمني واللجان الشعبية.
1: الهم الأول الذي سكن فكر القيادة اليمنية في المرحلة الأولى عندما شن العدوان هجومه البربري الأول الوحشي التدميري هو كيف تبقى القوى موجودة حتى ننميها، أو ما نسميه تجنب الفناء الكلي.
2: طبعا هذه المرحلة كانت أصعب مرحلة، لأن كان هناك ضغط جوي وتغطية جوية واسعة، تم استهداف جميع المطارات، تم استهداف جميع نقاط الارتكاز الجوية التي كان يملكها الجيش اليمني. يعني هذه المرحلة كانت كما قلنا كانت صعبة صحيح، ولكنها أعطتهم اندفاع معين أنه يمكن ربح هذه الحرب أو يمكن المواجهة، لأنهم رأوا ربما استنتجوا أن قد تكون معركة العدوان فقط هي جوية، واعتبروا أنه بمجرد أن يعني ينجحوا في مواجهة الضربة الجوية بداية سوف يؤسسوا لمعركة استنزاف للعدوان طويلة، وهذا ما حدث لاحقا.
3: الإنجاز الأول إنجاز تعبير هو كان امتصاص الضربة الأولى، لأن كان هناك انتشار على كافة الأراضي اليمنية وقوة الضربة الأولى كانت قوية جدا، بحيث أن كافة الطيران السعودي وغير السعودي شارك بها وبمدفعية وبأسلحة متعددة.
1: ونجحت القيادة اليمنية هنا بأن امتصت زخم العدوان الأول، احتوت الهجوم بأفرعه المتعددة، وخرجت من المواجهة الأولى خلال الأشهر الثلاثة الأولى، خرجت على العالم برمته بأنها بقيت موجودة.
0: المرحلة الثانية عملت على الاحتفاظ بما أمكن من الأسلحة وإخراج أكبر كمية ممكنة من مختلف الذخائر والصواريخ والآليات من دائرة نيران الغارات الجوية،
3: واعتقدوا في بداية الهجوم على أنهم سيدمرون المخازن الاستراتيجية للجيش اليمني بناء لمعلومات زودهم بها بعض ضباط الجيش اليمني الفارين، وهذا هو الإنجاز، هو يعني امتصاص الصدمة.
4: عندما بدأ العدوان يتحرك كان لديه المعلومات عن أماكن الصواريخ وعن أماكن القوات وعن تحركات كافة الفئات والوحدات، وبالتالي عندما قام بقصفه كان تصريحه وفقا للمعطيات التي لديه بأنه قضى على 95% من السلاح اليمني وأنه بات يسيطر على زمام الأمور. بدأ العام الثالث ونحن في مرحلة مختلفة تماما. بدأنا نحن من نتحرك في مسألة المواجهة والمباغتة للعدو، بعد أن كنا في موقع الدفاع وفي موقع من يتواجد لصد زحوفات العدو.
0: المرحلة الثالثة الدفاع عن خطوط الاشتباك وتثبيتها عند الحدود التي تموضعت فيها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية بعد توغل الاحتلال السعودي الإماراتي في محافظات الجنوب وبعض محافظات الشمال، وأيضا منطقة الحدود اليمنية السعودية في دائرة قتال زاد قطرها عن 2000 كيلومتر، بما فيها خط الدفاع عن الساحل الغربي لليمن.
4: قدرات العدو في مختلف المستويات، من ناحية التحشيد، من ناحية المعدات، من ناحية التفوق الجوي، من ناحية الحداثة التقنية والعسكرية والتكنولوجية كبيرة جدا. كان هو القادر على أن يزحف على أكثر من جبهة، ونحن كنا إلى حد ما في موقف الدفاع ولملمة الأوراق.
2: طبعا هذه المرحلة بدأت يعني تتحدد جبهات المواجهة فيها بعد الانسحاب من المناطق أو المحافظات الجنوبية. بدأت المعارك تأخذ يعني حدودها العسكرية الصحيحة، جبهات متماسكة، جبهات في مواجهة جبهات أخرى. بدأ تحصين المراكز، بدأ تحديد محاور الدفاع وتحديد محاور الهجوم، بدأ تنظيم المدافعة، والأهم في هذه المرحلة أنه كان هناك قتال أو مواجهة لا مركزية، كل منطقة بمنطقتها هي اعتمدت الدفاع، اعتمدت تحصين مراكزها، اعتمدت تنظيم الحاجات اللوجستية، تنظيم عملياتها.
3: ثم انتقلنا إلى الإنجاز الآخر وهو تجميع القوة ضمن المناطق الحيوية الضرورية من أجل بناء جبهة متماسكة للدفاع والدفاع القوي أمام الهجمات البرية والجوية المستمرة.
1: القيادة اليمنية عملت أيضا بقاعدة عسكرية ثانية، هي استثمار النصر ضمن ما هو متاح. لذلك بدل أن تبقى كما كان ينتظر العدو، تبقى مختبئة خوفا من ضربات العدو الذي فشل في تحقيق أهدافه في المرحلة الأولى، انتقلت مباشرة إلى إعادة الانتشار. وإعادة الانتشار دائما في الدفاع يأخذ بالحسبان عنصرين رئيسيين على الأقل، ويضاف إليهم عنصر ثالث. العنصر الرئيسي الأول قدرات العدو المهاجم بزخم هجومه واستمرار هجومه، والعنصر الثاني القدرات المتاحة التي يمكن صرفها في الميدان دفاعيا، والعنصر الثالث الذي يضاف هو قدرات تعزيز القدرات المتاحة أو مصادر تعزيز القدرات المتاحة من الوسائط التي تكون في متناول اليد.
0: المرحلة الرابعة كانت التعبئة والتحشيد الشعبية من أجل سد الثغرات وتعويض النقص في المقاتلين الذين ارتفع منهم شهداء وجرحى وأسرى.
1: في المرحلة الرابعة كان هناك ما نسميه عسكريا بالترميم الميداني، لأن العدو بطيرانه وبصواريخه كان وحشيا، حتى أنه لم يميز بين مدني وعسكري، ولذلك أحدث مجازر ومذابح في اليمن. هنا كان على القيادة اليمنية خاصة بعد أن كسبت الجولات هذه دفاعيا ومنعت العدو من تحقيق أهدافه، كان عليها أن تجري عملية سد الثغرات وتعويض النقص وإعادة هيكلة البنى العسكرية الدفاعية للانتقال إلى مرحلة جديدة هي مرحلة الهجوم المعاكس أو ما نسميه أيضا عسكريا الهجوم في معرض الدفاع.
2: الذي ساعد في هذه العملية طبعا يعني الأهداف والتبريرات التي وضعتها القيادة كانت مهمة وأساسية على أساس وطني، ولكن أيضا تبين أن الشعب اليمني لديه عقيدة وطنية مهمة، وهذا أثر، هذا ساعد، هذا دفعهم لكي يعني يكونوا مرتاحين في التحشيد. للقيادة اليمنية كانت مرتاحة في التحشيد كانت الجبهات ربما أحيانا كنا نشاهد ونتابع يأتي عناصر أكثر من ما هو مطلوب، لا يوجد أسلحة يعني لتغطية هذه العناصر وهذا العديد الذي يريد أن يقاتل، يريد أن يدافع عن اليمن، يريد أن يدافع عن أرضه.
0: اشتغلت المرحلة الخامسة على إحباط المفاعيل السلبية للغارات الجوية وقتل المدنيين وترويعهم، إضافة إلى إظهار الوحشية في القتل لترويع الخصم. كانت وظيفة جرائم الحرب المفرطة تأليب اليمنيين ضد أنصار الله وحلفائهم وإحداث إرباك في الجبهة الداخلية ينعكس سلبا على أداء القوات العسكرية في جبهات القتال، ويساعد في تسهيل عمليات الاقتحام للعاصمة صنعاء والمناطق الأساسية على الساحل وفي الوساطة. تم تسخيم هذه الوظيفة في مرحلة حساسة بإشغال أمني من قبل خلايا نائمة وجماعات متواطئة تقوم بالعمل العسكري من الداخل، كما حصل في فتنة ديسمبر التي قادها علي عبد الله صالح.
1: في المرحلة الخامسة لجأ العدو إلى مناورات احتيالية خبيثة، فهو لم يكتفي بالنار التي يهطلها من السماء، ولم يكتفي بجنوده الذين يتقدمون في البر ويحاصرون هذا الموقع أو ذاك، بل أيضا أدخل إلى الميدان عمل الطابور الخامس وعمل الخلايا العميلة، هذه التي عول عليها كثيرا لتفسد التماسك الشعب اليمني وتحبط أو تؤلم المعنويات لدى اليمنيين عسكريا وشعبيا.
2: أدرك العدوان أنه بحاجة لتنفيذ مناورة أخرى هي غير المناورة العسكرية والميدانية، عندما بدأ يلتمس صعوبة المناورة العسكرية، لذلك لجأ إلى الأسلوب الآخر الذي يتعلق ب يعني خلق توتر داخلي، خلق توتر وطني، محاولة خلق فتنة، هذا الموضوع عمل عليه. والأهم أنه يعني تم يعني منحه قدرات لوجستية وقدرات إعلامية وقدرات يعني مالية لمحاولة الدخول في هذا الموضوع.
1: لكن هذه المناورة الاحتيالية الخبيثة المعتمدة على الطابور الخامس لم تحقق أهدافها، لأن القيادة اليمنية والشعب اليمني سرعان ما اكتشفوا نقاط الوهن واكتشفوا العمق الخياني لدى هذه الخلية أو تلك، لو قيد لها وأن تنجح لكان العدو عوض كل هزائمه واستطاع أن يمسك بتل أبيب اليمن. فبالتالي هذه الضربات القاسمة التي لم تأخذ بأي حسبان أي ردات فعل، المهم تطهير الصفوف. والمسألة الثانية العمل في سياق الأمن المضاد لمنع تشكل خلايا جديدة، ولذلك وجدنا مثلا أنه بعد ظاهرة فرار علي عبد الله صالح لم تسجل أي حادثة مطلقا في هذا الصعيد.
0: كانت هذه بحد ذاتها مهمة شاقة، لكن حصل أنه تم تحقيق كل هذه النتائج بقدر قليل من الموارد وبقدر لا يقارن من الحافزية والمعنويات. كان الرهان الأساسي ولا يزال على العون الإلهي في تحقيق هذه الإنجازات. أنهى اليمنيون بجدارة مرحلة الصبر الاستراتيجي وانتقلوا إلى مرحلة الهجوم وفرض المعادلات الاستراتيجية مع تحالف العدوان، محدثين تحولا دراماتيكيا في قواعد الصراع بلغ على الأقل مرحلة توازن الردع. تدرجوا في ذلك على عدة مراحل وفق التالي: إعادة الهيكلة والتدريب المركز والتخصصي بناء على التجربة والمراجعة للأداء وتطويره، التطور التقني عبر إدخال منظومات جديدة مثل الصواريخ البالستية المتعددة المدايات والطيران المسير والدفاعين الجوي والبحرية، امتلاك الخبرة في انتقاء الأهداف الحساسة واستطلاعها وضبط إحداثياتها والدقة في الإصابة عبر استخدام الأسلحة المناسبة لكل هدف.
5: الإنتاج العسكري اليوم ينتج مختلف أنواع الأسلحة من الكلاشينكوف الذي بات يصنع محليا إلى الصواريخ البالستية وإلى الطائرات المسيرة، والحمد لله رب العالمين بمختلف أنواع الأسلحة الصاروخية والمدفعية والرشاشة وإلى القناصات وسلاح الار بي جي بمختلف أنواع الأسلحة، وكثير من أنواع القذائف باتت تصنع محليا في ظل ظروف اقتصادية وحصار شديد وحصار خانق.
0: كسرت القيادة اليمنية المعادلة التي تستثني الدول الفقيرة من القدرة على تصنيع وتطوير الصواريخ البالستية ليصبح اليمن مصنعا لمنظومات بالستية متعددة ذات مدايات استراتيجية قادرة على تجاوز أحدث الأنظمة الدفاعية لدول التحالف، لينضم بعده سلاح الطيران المسير بتقنيات متعددة ومختلفة إلى لائحة الإنجازات اليمنية. صاروخ بركان واحد، صاروخ مطور محليا عن صاروخ سكود، الطول 12.5 متر، وزن الرأس نصف طن، المدى 800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف مطار الملك عبد العزيز في جدة. صاروخ بركان اثنان، صاروخ مطور محليا بعيد المدى، العمليات هدف عسكري في الرياض، وكانت التجربة الأولى للصاروخ. صاروخ بركان اتش 2، صاروخ بالستي بعيد المدى تم تطويره عن بركان واحد في مركز الأبحاث اليمني للصناعات الصاروخية. أبرز العمليات: استهداف مصافي تكرير النفط في ينبع، عمليتا قصف قصر اليمامة ومطار خالد في العام 2017. صاروخ بركان ثلاثة، أطلق عليه صاروخ ذو الفقار، وهو صاروخ يمني بعيد المدى من الجيل الثالث لصواريخ بركان البالستية، المدى 1800 كيلومتر. أبرز العمليات: استهداف الدمام. صاروخ قدس واحد، هو صاروخ مجنح كروز بعيد المدى، صناعة محلية يمنية، يتمتع بدقة إصابة عالية جدا، ويمكنه استهداف جميع المواقع العسكرية والاقتصادية الحساسة على طول وعرض المملكة السعودية والإمارات. صاروخ بدر واحد، صاروخ محلي الصنع، يعمل بالوقود الصلب وذو فعالية عالية. أبرز العمليات: استهداف الدمام، جيزان وأرامكو في نجران. صاروخ بدر تي 1، وهو صاروخ محلي الصنع قصير المدى دقيق، تم تطويره من صاروخ بدر واحد.
1: يسجل القيادة اليمنية إبداعها في التصنيع العسكري على عدة وجوه. الوجه الأول تطوير الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى في مرحلة أولى، وصولا إلى الصواريخ البعيدة التي تتجاوز 1200 كيلومتر، وهذه شكلت مفاجأة.
4: بدأ الحديث عن صواريخ تكتيكية إلى حد ما تتجاوز 70 كيلومتر إلى 120 كيلومتر كصواريخ تكتيكية تشارك في الجبهات وتساند تحركات الجيش واللجان الشعبية. بهذه الطريقة استطعنا أن نصل إلى مرحلة نؤثر من خلالها على العدو، وأن نحدث تأثير عميق في نفسية هؤلاء المرتزقة، وأن نحقق اكتساحات لمواقع داخل جبهات العدو وبالذات في الحدود الشمالية.
6: الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.
0: في ف... فترات زمنية متقاربة وزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد لعمليات تدريب واستطلاع وقصف لطائرات الاستطلاع المصنعة محلياً. هذه عينة من المشاهد الأولى لمجموعة الطائرات المسيرة قبل إدخالها الخدمة الفعلية، وليخرج معها إلى العلن تباعاً طرازات وأنواع مختلفة. تم عرض صور حية لبعضها وهي تقوم بالقصف وتنفيذ عمليات داخل عمق مناطق العدوان، أو ترصد وتصور عمليات نوعية استخدمت فيها أسلحة أخرى.
7: الطائرة الهجومية قاصف واحد، المدى 150 كيلومتر، الوظيفة مزودة بنظام ذكي لرصد الهدف وتحديده ثم ضربه. طائرة الاستطلاع هدهد واحد، المدى 30 كيلومتر، الوظيفة رصد الأهداف، تحديد إحداثيات تجمعات العدو وعتاده. الطائرة الاستطلاعية
8: وقفة إعلانية
9: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
10: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
11: يا كامل الحسن والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوقاف.
12: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
11: الحصي والأوصاف، يا سيد الخط يا ميمون، في مولدك هيئة الأوصاف.
12: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبفون، اصاله وتواصل. انتم تستمعون الان الى اذاعه افاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيره. يعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: آفاق الخبر.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آفاق الخبر، فالخبر ليس مجرد حدث نمر عليه سريعا، بل هو زاوية نرى من خلالها المستقبل. في آفاق الخبر هنا لا نكتفي بنقل الرواية، بل نغوص في أبعادها، نستقرئ ما بين السطور، لنفتح أمامكم آفاقا جديدة للفهم والتحليل. كونوا معنا في هذه الرحلة لتستكشفوا أبعاد الحدث وكواليس القرار، حيث نقرأ في محورنا الأول أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي. أعلنت القوات المسلحة اليمنية أمس السبت عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرة المسيرة، استهدفت الأولى منها أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، فيما طالت الثانية شركة أرامكو في منطقة ينبع، وتكللت العمليتان بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. وأكدت القوات المسلحة أن ما تروج له وسائل إعلام العدو من دعايات كاذبة حول استهداف المدنيين لا أساس له من الصحة، مشيرة إلى أن أي أضرار مدنية تجري في العمق السعودي إنما هي ناتجة عن الاعتراضات الفاشلة التي تقوم بها دفاعات العدو. البيان أوضح أن هاتين العمليتين جاءتا ردا على البهتان العظيم باتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة وانتصارا لها من إساءة النظام السعودي، وردا على استمرار العدوان في شن غاراته الجوية التي بلغت 732 غارة بطيران F-15 وتايفون المنطلق من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فضلا عن كون العمليتين ردا مباشرا على محاولات العدو السعودي استهداف العاصمة صنعاء بأساليب إجرامية مسبوغة بالصبغة الداعشية عبر تفجيرات تستهدف المدنيين بدون تمييز. وشددت القوات المسلحة على مواصلة فرض معادلات الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات العسكرية التابعة للعدو حتى وقف العدوان بالكامل وإنهاء الحصار على البلاد. أكد الناطق باسم حكومة التغيير والبناء الدكتور عمرو البخيتي أن تصعيد العدو السعودي ضد الجمهورية اليمنية سيواجه برد يمني أقوى وأشد، موضحا أن إيغال العدوان في ارتكاب الجرائم يضاعف فاتورة الحساب وسيدفعه ثمن أي تصعيد جديد، مشددا على أن اليمن لن يتردد في تسديد أقصى الضربات لردعه هذا التصعيد. وأجدد البخيتي في تصريحات دعوة النظام السعودي إلى إيقاف جرائمه وقصفه وحصاره الممتد على مدى 12 عاما، لافتا إلى أن افتراءات الرياض بشأن اتهام اليمن باستهداف مكة المكرمة سقطت أمام وعي شعوب العالم التي باتت تدرك الدقة المتناهية للضربات اليمنية والانضباط الأخلاقي والإيماني للقوات المسلحة. وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن لجوء العدو السعودي إلى الأساليب الداعشية ومحاولات تنفيذ تفجيرات تستهدف المدنيين بالعاصمة صنعاء يعبر عن سلوكه الوحشي وعجزه الميداني، مؤكدا أن القوات المسلحة تتجه للاقتصاص الصارم من هذا النظام من كل جريمة يرتكبها بحق الشعب اليمني. طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي لممارستها في اليمن. وأوضحت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الممارسات تعيد للذاكرة السلوك السعودي التاريخي في اليمن والعراق وسوريا، مؤكدة امتلاك اليمن الحق المشروع للرد واتخاذ التدابير اللازمة لحماية أمنه واستقراره، ومشددة على أن الضجيج الصادر عن بعض الأنظمة عقب كل رد يمني مشروع إنما يشكل غطاء وشرعنة للأنشطة السعودية الإرهابية. دعت صنعاء إلى تشكيل لجنة عربية إسلامية مشتركة لمراقبة أوضاع المقدسات عقب فقدان النظام السعودي لمصداقية إرادتها جراء توظيفها السياسي المتكرر في الصراعات الإقليمية وإثارة الفتن الطائفية. وطلب عضو الوفد الوطني المفاوض عبد الملك العجري النظام السعودي بالاعتذار الصريح عن الاتهام الخطير والتلفيقات الموجهة لليمن باستهداف مكة المكرمة والتعهد بعدم إقحام المقدسات الإسلامية في الصراعات السياسية. جاء جددت وزارة النقل بحكومة التغيير والبناء التأكيد على انتظام وانسيابية حركة الملاحة البحرية عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر وفق روتينها المعتاد، في ظل التأمين المباشر والحرص المستمر من قبل القوات المسلحة اليمنية على حماية خطوط التجارة الدولية ودحض التزييف السعودي. وكشف مصدر مسؤول في وزارة النقل عن عبور 316 سفينة لمضيق باب المندب خلال الفترة من 10 حتى 18 من سبتمبر الجاري بمعدل يومي يصل إلى نحو 35 سفينة. وأكد المصدر أن الملاحة البحرية آمنة ومتاحة لكل السفن باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي التي يخضع عبورها للعمق البحري لقرار المنع الشامل تنفيذا لمعادلة الحصار بالحصار، مشيرا إلى أن هذه البيانات الرسمية تفند مزاعم العدوان وأدواته الساعية لتهويل الأوضاع وتدويل المنطقة عقب فشلهم في زحزحة المعادلات الميدانية. سقط عدد من الجرحى المدنيين وتضررت الممتلكات والمزارع جراء اعتداءات مدفعية مكثفة شنها العدو السعودي خلال 24 ساعة الماضية على المناطق المأهولة بالسكان في مديريات رازح وغمر الحدودية بمحافظة صعدة. تستعد الحركة الكشفية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لإطلاق مهرجان كشفي وكرنفالي كبير مساء اليوم الأحد بميدان التحرير بمشاركة نحو 400 كشاف وقائد احتفاء بالعيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وأنهت جمعية الكشافة والمرشدات بروفاتها الأولية في ملعب الضرافي، حيث أكدت قيادات الكشافة استكمال التجهيزات لإظهار العروض والفقرات الفنية والرياضية، مشيرة إلى أن الاحتفاء بالثورة يأتي في إطار معركة التحرر والاستقلال ودحرق والهيمنة والعدوان. كشف أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي عن إبلاغ واشنطن بسبعة شروط إيرانية لبدء أي مفاوضات، مؤكدا أنه لا خيار أمام الإرادة الأمريكية سوى القبول بحقوق إيران وشروطها أو الغرق في المستنقع والمأزق الذي صنعته بنفسها. أكد السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي مايك هاكابي وجود تنسيق وعلاقات عسكرية واستخباراتية وثيقة بين تل أبيب والنظام السعودي، مشيرا إلى أن التنسيق الأمني وتبادل المعلومات بين الطرفين يهدف لتعزيز الشراكات العسكرية والتكامل الإقليمي في المنطقة. شدد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم على أن المقاومة هي السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار وتحرير الأرض وإخراج العدو الإسرائيلي ذليلا، مؤكدا في كلمة له أن القضية الفلسطينية ستظل قضية مركزية. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 73,910 شهداء و 174,914 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023، حيث استشهد ميدانيا وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثف شنه الاحتلال الإسرائيلي استهدف مركبة في حي الشيخ رضوان ومحيط الدفاع المدني بجباليا ودوار بني سهيلة بخان يونس، إضافة إلى استهداف طالت مخيمي البريج والمغازي وحي الشجاعية. ننتقل إلى المحور الثاني معكم مستمعين الكرام. تطورات متسارعة، قواعد اشتباك جديدة فرضتها صنعاء بالعمق السعودي ردا على المحاولات الإجرامية والمخططات المسبوغة بالصبغة الداعشية. في الوقت الذي تتصاعد فيه التحذيرات الرسمية للرياض من مغبة مواصلة تصعيدها الجوي وحصارها الممتد، تؤكد المعطيات الميدانية والملاحية ثبات المعادلة البحرية واستقرار حركة التجارة عبر باب المندب، مستثنية السفن السعودية في إطار تطبيق معادلة الحصار بالحصار. حول أبعاد هذا التحول الميداني والردع البالستي المتصاعد، يسرنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الصحفي والكاتب الأستاذ نوح جلاس. أهلا وسهلا بكم.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبكل مستمعي إذاعة أفاد.
10: أهلا وسهلا أستاذ نوح، كيف تقرؤون دلالات الرد البالستي السريع على الرياض، على عاصمة السعودية، وينبع عقب كشف المخططات السعودية الإجرامية بالصبغة الداعشية التي كانت

0: تعلن عن بند الردع العام الذي يأتي ردا على استمرار العدوان والحصار. وبالتالي القوات المسلحة اليمنية تثبت قواعد رد أو قواعد اشتباك متقدمة تجعل العدو السعودي يدرك أن كلفة العدوان ستكون مضاعفة وأن كلفة أي اعتداء قادم سيضاعف حجم الرد، إضافة إلى مسار الرد المستمر الذي هو كما ذكرت من بند الرد على استمرار الحصار والعدوان بحق شعبنا اليمني. وكذلك من خلال حجم العمليتين الأخيرتين يتضح أن القوات المسلحة اليمنية تنتهج الآن قواعد اشتباك تقوم على الرد المضاعف على أي حمادة سعودية، وهو ما يردع العدو السعودي ويجعله يدرك أن أي اعتداء على العاصمة صنعاء أو أي عدوان على الشعب اليمني ستكون كلفته مضاعفة.
1: نعم أستاذ نوح، في ظل تأكيدات وزارة النقل استقرار الملاحة عبر باب المندب بعبور أكثر من 316 سفينة تقريبا خلال 10 أيام، كيف أسقطت هذه الأرقام المزاعم السعودية المحاولة لتهويل الأوضاع وتدويل البحر الأحمر؟
0: طبعا بالنظر إلى الأرقام والإحصائيات اليومية التي تكشفها مصادر في وزارة النقل، وكان آخرها ما وضحته بالأمس بشأن أن متوسط العبور بلغ 35 سفينة لكل يوم، وأن متوسط وأن إجمالي عبور السفن من الفترة من 10 سبتمبر حتى 18 بلغ أكثر من 300 سفينة. هذه الأرقام والإحصائيات تدحض مزاعم العدو السعودي وأدواته الذين يسعون إلى تأجيج الأوضاع بغرض حشد دولي وكذلك بغرض تدويل العدوان على اليمن بعد فشلهم في تحقيق أهدافهم وبعد فشلهم في الصمود أمام معادلة القوات المسلحة اليمنية. بالتالي هذه الأرقام وهذه الإحصائيات تؤكد أن حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب تسري بانسيابية عالية، وأن القوات المسلحة اليمنية منذ سنوات، وليس منذ أن تمكنت من تحرير الساحل الغربي، إنما منذ سنوات هي من يحرص على تأمين الملاحة ومن يحرص على أن تكون المصالح أن تكون اليمن بوابة لتأمين المصالح على أساس المصالح المشتركة. وبالتالي حتى كان تحالف العدوان ومن يشكل خطرا على الملاحة كانوا يستقدمون إلى تلك المناطق عناصر تكفيرية وعناصر إجرامية، وبالتالي كان استمرار التصعيد في تلك المناطق سيؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة، لكن القوات المسلحة اليمنية ولله الحمد حسمت المسألة وتمكنت من تحرير الساحل الغربي وباب المندب وتقوم الآن بتأمين الملاحة، وهذا يسقط كل الحجاج على العدو السعودي ومن يشغله ويدفع بتشكيل تحالفات جديدة ضد اليمن.
1: أستاذ نوح، المعادلة كانت واضحة، المطار بالمطار والميناء بالميناء والحصار بالحصار وبالأمس العاصمة بالعاصمة. حذرت الحكومة من أن التصعيد السعودي سيضاعف فاتورة الحساب ويدفع نحو خيارات أشد، فما هي سيناريوهات المرحلة المقبلة إذا ما أصر العدو السعودي على مواصلة غاراته الجوية ومراهناته الأمنية؟
0: طبعا بالنظر إلى حصيلة فترة الردع الماضية وقواعد الاشتباك التي فرضتها القوات المسلحة اليمنية ومعادلة الردع المتقدمة التي فرضتها، الجميع بات يدرك أن أي حماقة سعودية ستكون مضاعفة الثمن وستكون تكلفتها باهظة، هذا إلى جانب أنه حتى لو نفترض أن العدو السعودي لم يجدد غاراته أو لم يجدد عدوانه فهناك بند ردع مستقل هو من بند استمرار الحصار، وهذا يترتب عليه أيضا ملاحقة السفن السعودية وكذلك استهداف منشآت النفط، كل هذا في إطار معادلة الحصار بالحصار. وبالتالي أي حماقة سعودية أو أي جرائم أو أي كذا ستدفع إلى مضاعفة الرد، وكما ذكرت سابقا هناك اكشافات يعني عفوا حسابات رد متعددة تسري عليها القوات المسلحة اليمنية ولديها بنك أهداف واسع. والعدو السعودي كلما يعني أوغل في إجرامه أو كلما تطاول أو كلما تمادى يكون قد فتح على نفسه يعني حساب ردع جديد. بالتالي المعادلة باتت واضحة والتحذيرات والرسائل والنصح بات واضح بأن أي حماقة ستكون باهظة الثمن، وأن استمرار العدو السعودي في التنصل وفي التهرب وفي المماطلة، وهذا بحد ذاته يقوده إلى مزيد من العمليات وإلى مزيد من الرد.
1: نعم شكرا جزيلا لكم الكاتب والمحلل السياسي والصحفي الأستاذ نوح جلاس، شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لكم ولكل المستمعين أعطاك.
1: إذن مستمعينا الكرام مستمرون معكم في برنامجنا آفاق الخبر وننتقل إلى المحور الثالث. حيث نقرأ جانبا مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وسياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية صالح أبو عزة يقول: أزمة الصواريخ الاعتراضية التي يعانيها الجيش الأمريكي جراء حرب على إيران تنسحب على الجيش السعودي جراء حرب على اليمن. أزمة لدى السعودية في الدفاعات الجوية والصواريخ الاعتراضية دفعها إلى اللجوء إلى بعض الدول العربية والأوروبية دون معرفة مصير طلباتها بالموافقة أو الرفض. وفق مسار العمليات اليمنية ستصل السعودية إلى مرحلة العجز الجوي في التصدي للصواريخ والمسيرات اليمنية. زيد البعوى يقول: النظام السعودي كان حريصا على الحصول على إدانة بخصوص كذبة استهداف مكة، إدانة من تركيا والأزهر المصري وقطر بهدف إثارة حفيظة الإخوان المسلمين، وبهدف إثارة ضجة إعلامية عربية وإسلامية، وبهدف إعطاء المعركة بعدا طائفيا، وبهدف الهروب من حقائق الصراع، لكنه سيفشل وقد فشل كما فشل في الماضي. صالح العمدي، الدكتور صالح العمدي يكتب: يعيش مرتزقات الفنادق حالة من الذعر والرعب تدفعهم للهروب نحو جبهات الفيسبوك لصناعة انتصارات وهمية تعوض عن هزائمهم المتلاحقة. فبينما يغرق هؤلاء في إدارة غرف عمليات الزيف وإطلاق الشائعات عبر منصات التواصل، تواصل قواتنا المسلحة تقدمها الواثق على الأرض مستولية على أهم المواقع ومثبتة أن السيادة تنتزع بالأفعال لا بالمنشورات. هذا التخبط الإعلامي ليس سوى انعكاس صريح لإفلاس أدوات الارتهان وعجزهم التام عن مواجهة الحقائق الميدانية. إن الشعب اليمني بات يمتلك جهازا فطريا لكشف الكذب، يفرز هذه السموم الإعلامية بمجرد سماعها ويسقط تأثيرها. الانتصارات الحقيقية تصنع في ساحات المواجهة بأيدي الرجال، بينما تترك أحلام اليقظة لكتائب المرتزقة التي تقتاتهم على الأوهام الرقمية. يحيى محمد الشرفي يقول: اهتمام الإعلام الإسرائيلي بكل تفصيلة صغيرة أو كبيرة تحدث في اليمن يشير إلى أن العدو الإسرائيلي هو الذي يتحكم بكل قرارات الرياض بخصوص اليمن. عشرات الأخبار والتقارير يوميا في الإعلام الإسرائيلي، مواقع صحف وقنوات عن اليمن منذ أن حررت القوات المسلحة اليمنية بقية الساحل الغربي لليمن. طالب الحسني يقول: ومن فجور حركة النفاق أن يهاجم كل فلسطيني أو مع فلسطين يكتب بحياد مع اليمن، وهذا من أغرب الانحرافات. البعض يريد من الآخرين أن تصديق أكاذيبه ليس تبرير ووقوفه مع العدوان السعودي الأمريكي الذي قتل عشرات الآلاف من المدنيين، بل للزعم أن لديه قضية أنهم يمين الصهيونية العربية. عبد الرحمن الأهنومي يقول: محاولة أبواق العدو السعودي رفع معنوياتهم بكذبة الإنزال أو بكذبة ضربة أمنية لا يعرفون تفاصيلها كاللهاث وراء سراب يقعه ويحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاء لم يجده شيئا. يكفي كذب على أنفسكم، 11 عاما يا أيها العملاء ستموتون وتدفنون في منافيكم وأنتم تعيشون حالة استطالة الوهم التي لا تنتهي. وأخيرا مع الإعلامي والكاتب علي جاحز، حيث قال: أمام التحريك التحرري اليمني هذه الأيام يحاول العدو وإعلامه وإعلام حلفائه أن يفصل الوعي الجمعي عن عظمة وتاريخ الموقف المساند لغزة الذي جسدته اليمن أمام حقارة الموقف الرسمي العربي الذي تصدرته السعودية، ومن ثم إعادة رسم صورة ذهنية مشوهة من خلال الافتراءات، ولن يفلحوا بإذن الله. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام برنامج آفاق الخبر. تقبلوا تحياتي تقديما بتول المنصور، ومن الإعداد أحمد الصنعاني، ومن التنفيذ سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن حرة عزيزة شامخة، في أمان الله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف.
1: امضي بنا يا سيدي، فوالله أننا فوضناك وفوضناك وفوضناك، فنحن اليد الذي تضرب بها والسلاح الذي تنكل به أعداء الله.
2: نحن قوم أولو قوة وأولو بأس شديد،
3: حاضرون إننا مفوضون لك وكل هذا الشعب، مفوضون لك وجاهزون لكل الخيارات.
4: نحن في يدك اليمنى، خذ بنا أينما تشاء.
1: ووالله العظيم إننا عصاك التي سنغرق أمريكا في هذه البحر.
0: والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى.
1: نحن معك يا سيدي، عبر بنا ما شئت، في البحار، في البر، في أينما أمرت بنا فنحن طائعون لك.
5: فأمر بنا حتى نخوض البحر.
6: أبا جبريل، نمد لك اليمين لنقسم لليمن قسما عظيما بأننا في لواءك سائرين مدى التاريخ جيلا بعد جيلا وحتى الموت. فانوص البنينا،
7: الشعب اليمني اليوم أصبح أقوى من ذي قبل، أصبح قوة ضاربة، قوة إيمانية، قوة لا ترهب إلا الله، قوة لا تخشى إلا الله،
8: لأننا متوكلين على الله، معتمدين على الله، واثقين بنصره، ونمضي على أساس هديه تحت راية أوليائه، لا نخاف أحدا إلا الله.
0: والاستمرار بنشاط واهتمام المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية للتعبئة العامة.

نحن عندما تلجئون إلى خيارات لا مناص لنا منها سنتحرك بكل قناعة واطمئنان، لأننا أصلا في المشاكل، أصلا في الحرب، أصلا في الحصار، أصلا في المعاناة. ليست المسألة أننا سنسمح لكم بالقضاء على هذا الشعب وإيصاله إلى مستوى الانهيار التام لكي لا يحصل مشكلة، فلتحصل ألف ألف مشكلة، ألف ألف مشكلة، ولتصل الأمور إلى أي مستوى كانت، إلى أي مستوى كانت، لأننا سنتحرك من واقع إيماننا بقضيتنا العادلة، بمظلوميتنا الواضحة. نحن أصحاب قضية عادلة ومظلومية واضحة، مستعدون أن نعمل ما يلزم من أجل ذلك.

أنتم تقصفون صنغاس نقصف الرياض ونقصف أبو ظبي. أنتم تعتدون على القصر الجمهوري في صنعاء، تصل صواريخنا البالستية إلى قصر اليمامة في الرياض. أنتم تعتدون على منشآتنا الحيوية والاقتصادية، سنقابلكم بمثل ذلك، السن بالسن والجروح قصاص.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

0: قال عليه السلام: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح أمر آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ. قال عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

ربك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات. ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء. ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الحق والجديد. أقول فيها: احذر أن تفضل في المشاريع والأفكار كل جديد، فالحق ليس في الجديد ولا في التليد، وإنما فيما يستند للبرهان القويم السديد. في هذه الكلمة إشارة إلى ما نراه في واقعنا مما يطلق عليه المشاريع الجديدة، وخاصة فيما يرتبط بالحداثة في الأفكار التي يسمونها أفكار تنويرية، فيقولون فلان مشروع جديد لم يسبق إليه، وفلان أتى بجديد لم يسبق إليه. وإذا أرادوا أن يذموا شخص ولو كان عالما ولو كان صالحا يقولون فلان لم يأتي بجديد، فقد كرر ما قاله الآخر، وصار الجديد عندهم هو المطلوب وليس البرهان وليس الحجة وليست قوة الدليل. يعني الشخص إذا تمسك بفكرة قديمة قالها من سبقه مثلا من العلماء أو الحكماء أو أهل البصيرة أو الصالحين أو غيرهم، الحكمة ضالة المؤمن، فإذا اقتنع بالفكرة ورددها وأعادها يقال له أنت ليس لك جديد، أنت فقط تردد الآخرين وينتقد في ذلك. ثم يتصورون أن فلان جديد، يعني يعاصر معاصر، يعني مثل ما يفعلون في الثياب. الثوب قد يكون جيدا، نسيجه جيد، لونه جيد، تصميمه جيد، ولكن بعد فترة يقال لا، هذا لباس أصبح قديما، وظهرت موضة جديدة، وظهر لباس جديد. وهكذا في الطعام، كل مرة يخترعون اختراعا جديدا. فالعاقل هو الذي لا ينظر هل هذا جديد، هل هذا الجديد هو الذي أطلبه أم ذلك القديم، ينظر إلى الجدوى، ينظر إلى الفائدة، ينظر إلى المعنى، ولا ينظر إلى الزمن. لأن الإنسان قد يكون في شبابه، بعض الناس قد يكون في شبابه وهو المرحلة السابقة من عمره أكثر صلاحا من كهولته. فالعبرة ليست في الزمن، الزمن مرتبط بأشياء أخرى. نعم هناك ربما تقنيات فيها تطور، مثلا جهاز كمبيوتر قديم وجهاز كمبيوتر جديد، الجديد يكون أكثر تطورا فلا حرج، أمور تقنية محضة، سيارة قديمة وسيارة جديدة إلى آخره. لكن في عالم الأفكار وحتى في عالم اللباس حتى في عالم الغذاء فليس هناك جديد أو قديم، المطلوب هو ما يدعمه الدليل. ولذلك العاقل هو الذي يبحث، بل بالعكس أن يخاف من الجديد أن يكون هوى مجردا. لذلك البعض نراهم إذا شخص استند للقرآن وجاء بالقرآن يقول هذه فكرة قديمة ورددها سابقا المفسرون وهي واضحة، ولا إذن ماذا تريد؟ هل نأتي بدين جديد؟ هل نأتي بصلاة جديدة وبصيام جديد كما فعل بعضهم؟ يعني رأى المسلمين يصومون في شهر رمضان على حسب التقويم القمري، الشهر أشهر القمرية كما ورد في القرآن الكريم، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وكما ورد عن اتفاق الأمة جميعا وبمدارسها المختلفة. فيأتي ويقول لا، ليس المراد ذلك، رمضان يكون فقط في شهر سبتمبر وفي اليوم الفلاني، ثم صار يعني يفتي للناس بذلك، وتصور أن خرقه لإجماع الأمة وليس إجماع طائفة من الطوائف، تصور أن هذا جديد. وهكذا في أشياء جديدة، البعض حتى الحجاب يقولك لا، ليس المراد بالحجاب هذا الذي أجمع عليه العلماء، وإنما الحجاب هو كذا وكذا، وصار كل شخص حداثي يأتي ثم يتلاعب باللغة ويأتي بقواميس اللغة، وهو يعلم أن اللفظة الواحدة تدل دلالات مختلفة، ولا يعلم أن هناك دلالة تعارف عليها واتفق عليها. وأكبر دليل على ذلك الاتفاق الأمة في جميع تاريخها على تلك القضية. لذلك العاقل هو الذي يحذر من الجديد حتى يتأكد منه، ومع القديم أيضا يعني يبحث ويحقق، لأن الحق ليس في الجديد وليس في التليد، وإنما في البرهان القويم السديد. الله تعالى يطالبنا بالحجة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولذلك يعني المشركون كانت لهم ربما طريقة تفكير مختلفة، فكانوا يتصورون أن الحق في القديم والحق في آبائهم وأجدادهم، فرد عليهم الله سبحانه وتعالى يعني أن الحق ليس في آبائكم ولا أجدادكم وليس في كون هذا الدين جديد،
قل بقى كنت بدعا من الرسل. الرسول صلى الله عليه وآله ليس شيئا جديدا، بل هو تابع ونفس على مسار سائر الأنبياء السابقين. وهنا هذه الآيات الكريمة تبين الواردة في هذا المجال، تبين أن الحق حق أن يتبع، والعاقل هو الذي يبحث عن الحق وليس عمن قال به، لا من القدماء ولا من المحدثين، كما قال الله تعالى: إنما يأمركم عن الشيطان بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. يعني هل يعني الله تعالى لم يقل لهم يعني لا تتبعوا آباءكم، بل قال يعني تصوروا هناك احتمال أن يكون آباءكم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، فبالتالي حاكم يعني آباءكم مع احترامكم لهم، فلكن بالنسبة للحق ابحثوا عما يقولون، تعقلوا ما يقولون، وبالتالي ما دام آباءكم يمكن أن يكونوا مهتدين إلى الحق ويمكن أن يكونوا ضالين عنه، فما هو المنهج؟ المنهج هو البحث عن الحق وحده، يعني البحث عن الحقيقة بغض النظر عن من قاله. في آية أخرى الله تعالى يقول: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يعني هنا الله تعالى قال يعلمون، لأن هناك آباؤهم قد يكون ينقصهم العلم، وفي الآية السابقة قد ينقصهم الهداية. في آية أخرى يذكر الله تعالى كيف يعني اقتداء بالسلوك: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه آباءنا والله أمرنا به. يعني تصوروا أن الله تعالى فعل آبائهم دليل على أمر الله، والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، وغيرها من الآيات الكريمة والتي تبين أن المؤمن يبحث عن الحق من خلال البراهين والأدلة وليس من خلال التقليد للآباء والأجداد وغيرهم. والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: الله الله الله الله يا كتاب الله.
2: رب محمد لو أكلنا تراب هذه الأرض وشربنا رياحها ولبسنا من أشجارها وسكننا في جبالها هيهات منا.
3: وما تريدونه منا يا آل سعود هو المستحيل بعينه. نحن أحرار، خلقنا أحرار، وسنعيش أحرار، وسنموت أحرار، ولعب العبودية لكل طواغيت الأرض.
4: نمكنهم دروسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والشعب اليمني وكرامة الشعب اليمني.

0: السعودي إذا لم تحضر وإذا لم تعمل فنحن جاهزون.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك أن ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبري وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة تقدم لكم برنامج ببساطة نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
7: السلام الله عليكم مستمعينا الكرام وحياكم الله إلى حلقة جديدة من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة أفق صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. حشد العدو السعودي كل مرتزقته وآلياته وملأ المعسكرات واستحدث آليات وعتاد عسكري وجهز ماكينيته الإعلامية لأيش؟ لتحرير صنعاء. اسمعوا.
8: اليوم لحد تاريخ 2/8/2026 بشرنا وين قد احنا؟
9: المعركة يا في قوسين او ادنى ان شاء الله قاعد تسمعوا اخبار تسر الخاطر
8: ان شاء الله.
9: هو خلال الاسبوع هذا او الاسبوع القادم بتبدأ المعركة التحرير باذن الله
8: باذن الله وطويل.
7: وتغطينا بهم قبل ما يتعشوا بنا في مارب والعبر وميناء المخا وباقي المواقع لها الحمد والفضل والمنه. بس ايش وضع الذي بيقولوا ان ميناء المخا مدني وفيه مدنيين؟ يا رحمته لحالهم يا رحمته. قلبوا وضع الضحيه بعد ما كانوا وحوش. سهل نوضح لكم لعل وعسى. اسمعوا.
10: أرتال عسكرية في ميناء المخا على الساحل الغربي لليمن. لا تعرف طبيعة مهام هذه القوات بعد، لكنها بالتأكيد مدعومة إماراتيا، فهي تحتشد داخل ميناء تستخدمه الإمارات بشكل حصري لنقل الإمدادات العسكرية واللوجستية للقوات التي تدعمها في الساحل الغربي. ومنذ تحوله ثكنة عسكرية تحت إدارة وإشراف ضباط إماراتيين عام 2017، يشهد الميناء استحداثات جديدة من مبان وعنابر تستخدم في الغالب لتخزين السلاح والمعدات.
7: هيامة وضحات وكل المعسكرات هذه تم ضربها فيها ضباط سعوديين وعتاد سعودي، وإنكارهم ما يغيرش الحقيقة، ما تغيرش الحقيقة أبدا. المهم يا جماعة الخير، السعودية ما أدريت كيف تفعل، قامت تنشئ تحالف مع دولتين، تركيا وباكستان، يحمين أمنها وهن أهم شيء يحلبنها. جرائم السعودية بحق اليمن لا يمكن نسيانها، وثأرنا ما قد أخذناه منهم. واللي يتباكوا على السعودية ومرتزقتها نذكركم أنهم ارتكبوا جرائم يشيب لها شعر الرأس، وكل مجزرة تكفي نحرق السعودية حريق، ما بالكم بمئات المجازر وتبعاتها من جوع وحصار وألم ومعاناة. وآخر شيء يجي واحد رأسهم رباع يقول لك أيش، يقول السعودية تدعم اليمن وتساعدها. طبعا كثير من الناشطين تفاعلوا وبيوعوا المغرر بهم من الانجرار وراء الكذبة السعودية والمال السعودي، وتخيلوا من المرتزقة أنفسهم بينصحوا غيرهم.
2: أنزلت قيادة عبد الله وزع، ترى أنا نرى نفسي كبير، ما رضيت أقاتل مع بدر الدين الحوثي اللي ضحى 23 واحد قدده من عائلته، بدر الدين الحوثي واحد مقاتل، تشتين ينزل مع واحد مرته بتتداور في اسطنبول بالسروال الجنس والمولات حق ميدان تقسيم وأنا أنزل أقاتل عليك يا ابن السلطح؟ لا والله ما أنزل.
11: أجماعة أرخص مرتزقة المرتزقة الجنوبيين، هذه معروفة معروفة، أنا كجنوبي أقولها لكم إن أرخص مرتزقة في العالم هو المرتزقة الجنوبي، وأكبر دليل أكبر دليل إن أحمر قائد القبة جالس يودف بالشباب بالضالع عشان يفتحوا جبهة يرضي ربه السعودي، نعم عشان يخفض الضغط عليهم.
7: للأسف ولهذا قبل فوات الأوان يا أبناء اليمن الواحد ارجعوا لرشدكم وفلتوا معسكرات العدو السعودي، إحنا في معركة استعادة الحقوق، لا تكونوا وقود للسعودي وكبش فدالهم. أخيرا وببساطة يا جماعة الخير، التأييد الإلهي وضربات المسددة الذي اشفت غليل المكلومين والموجوعين وراءها الله سبحانه وتعالى، وكل الانتصارات التي بنعيشها هي بفضل الله وحده لا شريك له، وما سلاحنا إلا سبب ولسنا شيء إلا بالله وسلامتكم.
6: قدمت لكم إذاعة آفاق FM برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقية المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
12: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
6: تتابعون الآن برنامج بأياد يمنية. تصطحبكم فيه بتول المنصور على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
10: الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من قلب الأرض المعطاءة ومن بين أيدي الكوادر الوطنية التي تحول التحديات إلى فرص والاعتماد على الذات إلى واقع ملموس، نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي بأياد يمنية. نأخذكم اليوم في رحلة مع الاستقلال الاقتصادي مع التصنيع المحلي، لنبرز نموذجا يمنيا شجاعا خاض غمار الإنتاج الزراعي والتحويلي ليكون لبنة في صرح الاكتفاء الذاتي. في كل مكان معكم مستمعين الكرام، وفي ظل التوجيهات الإيمانية والسياسية الوطنية الداعية إلى تحصين الجبهة الاقتصادية وتحقيق الاكتفاء الذاتي كخيار استراتيجي لمواجهة الحصار والتحديات. ندرك جميعا أن الزراعة اليمنية ليست مجرد مهنة، بل هي شريان الحياة وصمام الأمان. إن تحويل المحاصيل الزراعية من مجرد استهلاك خام إلى تصنيع غذائي مستدام يمثل خطوة أساسية لتقليل الفاتورة الاستيرادية ودعم المنتج المحلي. اليوم نسلط الضوء معكم مستمعين الكرام على مشروع واعد في مجال التصنيع الغذائي والتحويلي، مشروع تجفيف الفواكه. هذا المشروع الذي يترجم شعار نأكل مما نزرع إلى واقع عملي. يسعدنا جدا معكم مستمعين الكرام أن نستضيف هنا في الأستوديو الأستاذ مجد الصلاحي، صاحب ومؤسس هذه الفكرة المتميزة وهذا المشروع الاستثماري الرائد تجفيف الفواكه، واسم المشروع تعتيقة. أهلا وسهلا بكم أستاذ مجد.
13: حياكم الله.
10: أستاذ مجد، اليوم أنت معنا في برنامج بأياد يمنية، نشتي نتعرف على مشروعك. يعني كيف ولدت فكرة مشروع تجفيف الفواكه عندك؟ كيف قررت أن أنت تنطلق في هذا المجال؟ وما هي الرؤية اللي انطلقت منها في ظل التوجه العام نحو دعم الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي؟
13: للأمانة شفت توجه محلي إلى الاكتفاء الذاتي، والتوجه إلى نأكل مما نزرع، ففكرت وبحثت عن منتجات بيتم استيرادها أو منتجات ثانوية بيتم استيرادها واستخدامها في أطعمتنا وأكلنا، وقلت في فرصة في السوق اليمني إن شاء الله، وبدأت بفكرة تحويل المنتجات المحلية الزراعية إلى منتجات غذائية ثانوية تدخل في كتوابل أو كعصائر طبيعية بديلة.
10: نعم أستاذ مجد، أنت يعني انطلقت في مجال تجفيف الفواكه، من أين يعني ولدت لك فكرة هذا المشروع وتسمية هذا المشروع أنك تجفف الفواكه؟ هو مشروع مميز، يعني كل المشاريع أول مرة يكون معنا في إذاعة آفاق بتجفيف الفواكه. يعني فكرة هذا المشروع كيف ولدت لك وقررت أن أنت خلاص عتنطلق به في الميدان، ومن أين جاءت لكم فكرة الاسم كذلك؟
13: أنا أولا كشخص أسعى إلى صحة أفضل لي في حياتي اليومية، طبعا أعاني وكنت أعاني أكثر من السمنة وما إلى ذلك، وكنت دائما من الأشخاص اللي يحب العصائر العرائسي الحاجة هذه اللي بتقدم في البوافي. فجيت أدور على عصير طبيعي، لأنه جيت أشوف يعني روحي بوفياد في سكر مضاف بكميات كبيرة، وأروح في البقالات ولا في المحلات التجارية
10: كلها سكر مضاف،
13: كلها سكر مضاف وصبغات ومش نكهة حقيقية. فجاءت يعني بجسب أنا بحث أونلاين يعني عن العصائر الطبيعية، أنه تأخذ فاكهة وتسويها وكذا وما إلى ذلك، كنت أستهلك أنه أسوي عصائر طبيعية.
10: يعني أنت
13: البيت.
10: أول ما قررت عشان نفسك في البداية.
13: أيوة.
10: تبدأ.
13: فكنت أسوي طازج وما إلى ذلك، بس يعني جي في بعض أحيان أجي في أيام غير الموسم أبحث عن عصير معين وما من
10: مش موجود،
13: مش موجود الفاكهة حقها الفاكهة نفسها.
10: يعني أنت قررت أن أنت توفر الفواكه طول السنة.
13: فهو جيت لي بحثت عن شيء وشفت مشي علي الترند أنه بيحولوا الفواكه لسناكات ولا غذاء، يعني سناك يأخذ مع النوم تشوفي في مسلسل أو شيء، أو أنه كعصير بودر طبيعي 100%. ففكرت ليش ما يتم يعني تحويل هذه السناكات، أو
10: ليش ما أبدأ بمشروع
13: أوفر أنا هذا العصير الطبيعي البودر، يكون أني وبنشوف هدر فعلا في أيام الموسم للخضروات والفواكه اللي بيتم إنتاجها. قلت ليش ما يتم تحويلها لمنتج يستمر معي طوال السنة طويل العمر. فبحثت عن الموضوع واكتشفت أنه في مجال أنه تجفيف الفواكه تحوي لها لمنتجات طويلة الأمد وما تنتج سريع ونكهتها تجلس طبيعية ومركزة أكثر.
14: ما شاء الله.
13: أيوة. وكمان البيت هم ساعدوني في كريمتي الله يحفظها هي تغذية ولها علاقة في المجال.
14: يعني كان معاكم جهود مشتركة.
13: جهود مشتركة. أيوة.
14: نعم. مشروع رائع ومميز. كل الفواكه بتقدر تجففها أو أنها فواكه وأنواع محددة؟
13: أنا أجفف فواكه والخضروات
14: شتى. يعني خضروات كذلك
13: الخضروات. لأنه دخلت في الموضوع اكتشفت أنه في خضروات تم تحويلها لا بهارات وتوابل تستخدم في الطبخ
14: ونستغل موسمها لأنه أيوة. بتغلق
13: أيوة. نستغل موسمها حرفيا بيحصل هدر كبير كبير كبير في السوق في أيام الموسم. واكتشفت أنه إحنا لازلنا بنستورد بعض الأصناف اللي ممكن إحنا نسويها محليا منها الثوم البودر والبصل البودر. فقررت أني وبحثت أين بيتم استخدامها أولا قبل ما أقرر. بحثت اكتشفت أنه بيستخدموها في البروست في أغلب الأكلات في المطعم
14: في كل الأكلات
13: في البروستد عشان تسوي بروست وحاجة كرنشي هكذا في تتبيل اللحوم وما إلى ذلك في الأكلات الفاست فود في الصوصات نفسها.
14: أنا ما استغنيش عن الثوم البودر والبصل يعني يعطي نكهة
13: بارزة واضحة. نعم. فكان لها استهلاك كبير كبير كبير جدا في السوق واكتشفت انه لازم نعتمد على المستورد.
14: ندخل نشتري ومكتوب ثوم صيني مجفف.
13: صيني هو اغلب الصيني ثوم مجفف حتى يوصل الى هنا نكهته بعض الاحيان اصبحت باهته. صح. اصبحت باهته من سوء التخزين الى الشحن الى
14: الوقت الطويل
13: الى المواد المضافه كمان مش طبيعي بعض الأحيان في معززات نكهة ونكهتها مش هي طبيعية 100% فيحصل اكتشفت انه في استهلاك ضخم ما بش انتاج محلي. اذا في انتاج محلي انتاج بسيط ومش مركز انه يغطي السوق او شيء.
14: يعني انت الان نقدر نقول ان انت بتستغل فائض الانتاج الزراعي او موسم الزراعة عشان توفر هذا المنتج بتستغله في موسمه وتقوم بتجفيفه وبيكون متوفر طول السنة. أنت بتوفر الآن منتج محلي وبديل المستورد.
13: هي توسعت معي الفكرة. يعني أنا بدأت بعصائر بعدين تحولت إلى الخضروات والآن رجعت إلى العصائر مرة ثانية.

0: جفاف، تجفيف كهربائي، تجفيف شمسي، حتى تعمقت في الموضوع واخذت يعني احدث الاساليب في التجفيف.
1: نعم استاذ مجد، ما هي انواع الفواكه التي تركزون على تجفيفها في مشروعكم حاليا، وهل تعتمد كليا على المحاصيل والمنتجات الزراعيه الوطنيه يعني المحليه اللي بنحقق فيها اكتفاء ذاتي؟
0: ايوه، بنعتمد على المنتجات المحليه فقط. لأن الطازج ما فيش إلا محلي. الخضر، الفواكه اللي بنجففها حاليا بنجفف فراولة فقط، وبرتقال ويوسفي، معذرة، فراولة وبرتقال ويوسفي الثلاث. كخضروات معانا البنجر، شمندر اللي هو غذاء يعني
1: مفيد جدا
0: للسيدات والشباب كامل، صحيا وجيد. كذلك الجزر، وكبهارات وصنف بهاري بنجف بودرة البصل وبودرة الثوم.
1: ما شاء الله.
0: وبودرة البصل بصالة حمراء، حتى في معانا أصلا إحنا من زمان بنجفف في المناطق الوسطى عندنا بيجففوا، بس بأساليب ثانية بالغاز. في أصحاب مناطق الوسطى أب رداع وكذا بيستخدموا البصل الطويل الأخضر، الورق الأخضر حقه، بيجففوه عن طريق الفرن، يسووا بصل الله. بصل حارق.
1: ما شاء الله،
0: هذا يعتبر نوع من التجفيف. احنا في عندنا بصاله حمراء مجففه.
1: طيب انت كيف بتجفف؟ هل بطرق تقليديه ان انت بين الشمس، او بطرق حديثه، او يعني كل نوع يختلف بالفرن بالشمس بالوقت؟
0: بنجفف معنا اصناف اللي هي البسباس، بسباس عادي بنجففه، ولا البابريكا بنحاول ادخل في جانب البهارات، بجفف شمسيا. العصائر بنجفها كهربائيا، كذلك الثوم والبصل بنجفها كهربائيا حاليا، لأنه عادني ما تجنبت أنا الجانب الشمسي بما فيه من يعني أغبرة، يتعرض للهواء ومش يعني نظيف وآمن 100%. فتوجهت أنا على طول لتشفيش الكهربائي.
1: نعم.
0: اللهم صل على محمد. بنستخدم التجفيف الكهربائي، أكفأ وأسرع وأمن، لا يتعرض لغبار، لا يتعرض يعني للطيور وما إلى ذلك، وأسرع يعني آمن، يحافظ على الفيتامين سي في الفواكه. بعض أنواع الفواكه أفضل من الشمس، لأنه بعض أحيان الشمس يستهدف الفيتامين نفسه، وكمان يحفز الفيتامين دال، وما ينصحش في هذا الموضوع في بعض الحالات.
1: مشروع تعتيقه من اسمه يعني معتق حاجة قوية. ويعني لها وقت، حتى أنه الشيء المعتق بيكون سعره أغلى. معروف عند أهل اليمن.
0: اخترت الاسم مرة بعناية، لأنه أنا طبعا أحب النكهة البارزة، أحب الشيء المركز. تعتيقه جاء الاسم من هذا المنطلق، يعني
1: نعم،
0: من تعتيق الشيء وتخميره، يعني الشيء المعتق.
1: نعم.
0: هذا هو تركيزه، يعني التجفيف يعتبر نوع من أنواع التعتيق أو تركيز الشيء.
1: نعم.
0: لأنه بنسحب الرطوبة من الفاكهة والخضروات ونخلي المادة نفسها، النكهة نفسها.
1: نعم أستاذ مجد، كيف بتتعامل مع التحديات اللي بتواجهها في مشروع تعتيق أو تجفيف الفواكه؟ يعني ضبط نسبة الرطوبة، التغليف، المحافظة على المنتج لفترات طويلة يعني دون استخدام مواد حافظة ضارة. أنت ذكرت أنك جلست سنة ونص تقريبا وأنت بتجرب.
0: الحمد لله منتجنا طبيعي 100%، خالي من مواد المحافظة، خالي من ألوان، خالي من منكهات، طبيعي 100%. بنضيف له حاجة بسيطة بس ما نعت كتل عشان لا يتكتلش، أنه طبيعي الحاجة طبيعية، إذا خليتها
1: تتكتل
0: كبهارات أو عصير. بضيف له هو طبيعي، حتى ما نعت تكتل، هذا هو طبيعي، مصدره طبيعي وصحي، ما بش أي نسبة بسيطة جدا. إيش السؤال الثاني؟
1: سألتك على المشروع، يعني المحافظة التغليف على المنتج. أيه. التغليف لفترات طويلة دون استخدام مواد حافظة.
0: أيه. وهو طول الفترة هذه الماضية اللي كلمتكم عليها، اللي سنة، هي كلها يعني
1: تجارب،
0: في تجارب في التغليف، في طريقة التخزين، البيئات.
1: كم يجس مثلا البهارات او الفواكه؟
0: البهارات والفواكه كلها على حسب، بس معنى البهارات الحالية اني انا بدأت انتجها، الاستهلاك الأفضل 6 أشهر بجودتها العالية،
1: بالنكهة الواضحة
0: وما لا ذلك، هي صالحة 3 سنين. صالحة، تكون صالحة 3 سنين. وطبعا البهارات بسرعة ما هي ما تتلفش، ما بالله يمكن اللي يصير لها أنه تضيع النكهة، تضيع نكهتها.
1: والعصائر والفواكه نفس الوقت
0: أقل 18 شهر.
1: طيب أستاذ مجد الصلاحي، مشروع مميز، انطلاقة قوية إلى السوق، المستهلك يعني أنت لك فترة في السوق، ما مدى إقبال المستهلك اليمني على الفواكه المجففة المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة والخارجية؟
0: المستهلك اليمني يشتي له وعي، يشتي أوعيه أن المنتج هذا طبيعي، هذا أفضل من المستورد، هذا يعني كعصير على سبيل المثال بودرة الشمندر وغيره، يشتي لي كمية جهد كبير عشان أوعي وأفهم ميزاته وأنه أفضل من المصنع أو المعلب فترة طويلة، بس أول ما يقتنع خلاص يصبح عميل دائم، لأنه حرفيا يحس بالفرق، يحس بالجودة، يلاحظ على نفسه تحسنه، تحسن يعني على مستوى السيدات ولا العملاء اللي عندنا، البشرة، على الطاقة نفسها. فالحمد لله، صح اننا بنبذل جهد في اقناعهم او التوعية، بنوعيهم بالمنتج، بس الحمد لله بنرجع بعد ما نوعي العميل اللي ياخذ من عندنا خلاص
1: بيكون زبون
0: دائم.
1: ما هي ابرز الصعوبات والعوائق الاقتصادية اللوجستية التي واجهت الاستاذ مجد الصلاحي في مشروع تعتيقه، وكيف استطعتم التغلب على هذه الصعوبات بالصمود والابتكار والتطوير؟
0: الحمد لله أنا صامدين. الصعوبات ما ننكرش، في صعوبات في السوق، السوق يعني أنا فئتي المستهدفة مرة محدودة، وبحكم تواجد المستورد وجودة الرديئة، ويجي تحصل مقارنة غير عادلة بين منتجي وبين منتج المستورد، فيكون ما فيش إنصاف في الموضوع. بعيدا عن كل شيء، لازلنا برصمت ضد المستورد إلى أن يعني إن شاء الله في التوجهات القادمة
1: نتغلب عليه
0: يحصل نستر نغطي السوق. أنا ما أنصحش الآن حاليا أنه يتم الاكتفاء، لأنه حرفيا لسه إحنا ما نسترش نغطيه كاملا،
1: بس ممكن لو تقدمت تسهيلات من الدولة، من الجهات المعنية، أرضنا طيبة، وضاني بنبسر الفواكه في مواسمهن بأشياء يمكن ما كنا نبسرهن زمان بهذا الحجم الكبير، من الرمان إلى العناب إلى الحبحب نلقاه طول السنة. يعني الصدق أن الله أنعم علينا بهذه الأرض الطيبة والمعطاءة، فوجب علينا استغلالها.
0: صح،
1: يعني هان الدور هو على الجهات المعنية أنها تقدم تسهيلات تعاونكم.
0: وفي الحمد لله أنا الصدق التمست في الواقع في نوعا ما من التوجه والتشجيع لهذا الحاجات، بس لابد لازال في احتياج، لازال في أشياء نازل نحتاجها. زي ما قلت لش السوق، إحنا بنحاول إن إحنا نحول المنتجات اللي بتحصل يعني بتنتج أيام الموسم، نحولها إلى منتجات طويلة الأمد. يعني حرفيا أيام الموسم البصل ينزل قيمة السلة، يعني يمكن تنزل قيمة 1500 السلة، البصل كامل 25 كيلو 20 كيلو، وأيام غير الموسم
1: بقى الكيلو واحد بألف.
0: الأمس أنا رحت يعني أشتري وأورد أجيب خامات 8900 كسعر جملة، 8500، ومش هذاك اللي تشتيه والمعيار اللي تحتاجها أنا كصاحب معمل ومال هذا، وغير يعني كناس تانين تستغرب يعني ليش ما يتم تحويل المنتج أو طريق تخزين طريقة بحيث أنه توفر طوال السنة، نجلس نعتمد على الذبذبات السوق اللي بتحصل هذا.
1: نعم.
0: فالآن هذه أحد الخطوات اللي أنا اتخذتها، أنه أخذ أيام الموسم وغيره،
1: استغلال المواسم
0: أحولها، لأنه لو جينا نخزن طازج على سبيل المثال، يحتاج لنا أول حاجة نأخذ من مزارع ومساحة كبيرة، طبعا البصلة الكاملة يعني مساحة، تأخذ مساحة، مش هي طريقة تخزين زي البودر، تشتي تنقليها لثلاجة، ومن الثلاجة تحتاجي يعني تشغيل لمدة 4 أشهر إلى 6 أشهر لو ما يرجع الموسم مرة ثانية وما إلى ذلك، أو حصاد مرة
1: طويل.
0: يعني الثلاجة شغالة 4 أشهر إلى 8 أشهر 6 أشهر يعني فترة وتكاليفها على من فيها عمالة فيها كذا. بس لو ما تحوليها إلى بودرة
1: تقدر تستخدمها؟
0: أولا لو ما تجي تأخذها من المزارة تأخذها للمعمل تحوليها إلى بودر نقلها يصبح أسهل
1: وحتى يعني طريقة تخزينها
0: تصبح أسهل بكثير. يعني البصل السلة أنت ممكن السلة هي ممكن ترجع 2 كيلو 2 كيلو كيلو ونص لو جففت وطحنت لأنه التركيز يكون 12 ضعف. إحنا بنجفف ما بين على حسب المعيارية ما بين 10-12 كيلو إلى 15 كيلو عشان طلع كيلو واحد بودر
1: ما شاء الله.
0: لأن إحنا بنسحب الماء بنسحب الرطوبة بنسحب المكونات الغير لازمة
1: بيكون بس
0: المادة الأساس. نفسها الفائدة البودرة نفسها.
1: أستاذ مجد أيام قليلة بتفصل الشعب اليمني عن ثورة 21 سبتمبر. هي كانت ثورة نبي نعتبرها ثورة زراعية اكتفاء ذاتي. كانت هناك توجيهات واضحة بأهمية الزراعة وأهمية الاكتفاء الذاتي. أنت كصاحب مشروع مشروع مميز يعني كذلك لأنه يعتني بالاكتفاء الذاتي وبتجفيف الفواكه الطبيعية، كيف يمكن لنا كمجتمع يمني تعرض لحرب تعرض لعدوان تعرض لحصار أن نكتفي ذاتيا من خيرات أرضنا ومن هذه المنتجات المحلية
0: كشعب؟ أول حاجة ممكن أنه يبدأ أنه يشجع المنتج المحلي. أولا اللي بيشتغل على المنتج المحلي يحتاج له تشجيع، يحتاج له يعني يحتاج له أنه يتم تفضيله على المنتج الخارجي. أولا لأنه أول ما يتم تشجيعه أو تفضيله على المنتج الخارجي هو يبدأ ينتج كميات أكثر، العجلة معه تتحرك، يبدأ يكون في الموضوع جدول. لأنه الآن إحنا لازلنا في مرحلة خسارة كلها تضحية عشان نوصل لمرحلة أنه أقل شيء نوصل صفرية أو نخرج سليم سليم.
1: نعم
0: ما بندور هذا. فكشعب أول خطوة يعني يتخذها أنه يبدأ يتجه أنه يفضل المنتج المحلي. يا أخي هذا من خيرات بلادي أكل منه، عارف إيش فيه، طبيعي، متأكد أنه له عائد على شخص من وطني لأنه العاملين فيه أكيد يمنيين. مشو يعني ما بنزيدش إحنا الفاتورة حق الاستيراد.
1: يعني الفكرة نفسها تتغير.
0: والكاش ما بيروحش للصين ولا غيره، خلاص بيدور هنا داخليا. صار أزمة خلاص قد إحنا مكتفين.
1: أنت صاحب مشروع بتكون مرتاح، الناس الذي معك بتشغلهم بيكونوا مرتاحين، المواطنين كذلك بيكونوا متأكدين من جودة المنتج. لأنه بنسمع أنه الأشياء مش صحية بتسبب أمراض، هذا منتج إحنا دارين من إيش؟
0: طبيعي أصلاً. من خيرات بلادي، واللي زرع يمني، اللي حصد يمني، واللي نقل للسوق يمني، واللي اشترى صاحب المعمل يمني، كلها عبارة عن عجلة اقتصادية كاملة، كلنا يمنيين.
1: نعم
0: ما أظنش أنه خلاص أفلت اليمني والدائرة هذه كامل وأروح أشتري من مورد صيني.
1: مشروع تعتيقة مع الأستاذ مجد الصلاحي، الثوم البودر أو البصل كذلك المجفف، الفراولة البنجر أو الشمندر، البرتقال واليوسفي، نسيت شيء ولا خلاص؟
0: هو أنا داخل في المجال يعني كامل كبهارات يعني حتى البسباس يعني بنجفف قلت لك سابقا شمسيا، وإن شاء الله يعني بنتوسع في الموضوع. بس خلاص بنحاول نغطي أول بعدين نرجع نتوسع.
1: طيب
0: في
1: هذا
0: الثاني.
1: المنتجات الرائعة طبعا لمستمعينا الكرام، أنتوا بتستمعوا، أنا بنشوف كذلك طريقة التغليف والتعليب طريقة مميزة جدا بالأمانة، كأنه منتج خارجي وأفضل من الخارجي في طريقة تغليفه. أستاذ مجد، لمن يستمع إلينا الآن، هل لديكم نقاط بيع؟ هل بتنزلوا مشروعكم في بقالات أو سوبر ماركتات، أو أنتم كذلك معكم نقطة بيع؟ وهل لديكم خدمة للتواصل عبر صفحات التواصل الاجتماعي؟ كيف يقدروا يتواصلوا معكم؟
0: زي ما قلت لك هنا شهر ونص لسبدين، الحمد لله بدأنا الآن ندخل في سوق الخميس اللي هو في التحرير، ميدان التحرير كل خميس. كذلك معانا خدمة توصيل، يعني توصيل عندنا برسوم رمزية، وإذا الطلبات يعني بتكون بعض أغلب أحيان مجانية، بنجيبها بنوصلها مجان. بنوفر حاليا الآن مع تطبيقات زي توصيل الطعام، هذه في قسم المتاجر والمشاريع أو قسم البهارات معنا في تساهيل قريبا، ومنصة تمكين حق المشاريع الأسرة المنتجة
1: الصغيرة
0: والأصغر. وقريبا إن شاء الله بنوفر نقاط أبيع أكثر، منها اليمن السعيدة، السعيد، متاجر وخيرات اليمن، كذلك من سوبرات إن شاء الله قريب نزل عندهم.
1: ما شاء الله شهر ونص وهذه الانطلاقة القوية، موفقين في مشروع التعتيقة. أين تشوف هذا المشروع إن شاء الله بعد 5 سنوات؟
0: إن شاء الله نشوفه يعني كنغطي السوق كامل، ما استبعدش أغطي السوق كامل
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله نوفر لجميع احتياج المستهلكين هذا النوع من المنتجات، سواء منزلية أو مطاعم، بكمية إنتاج ضخمة تشرف الوطن، ومش بعيد إن إحنا نصدر.
1: وهل معك خطط تضيف منتجات جديدة؟
0: بعيد مستقبلا إن شاء الله. إن شاء الله الموضوع قابل للتوسع، لأنه عالم البحار وعالم العصائر الصحية كبير جدا.
1: نعم،
0: فالموضوع قابل للتوسع وسوقه جميل جدا.
1: طيب الآن الذي بيستمعوا كيف يتواصلوا معك؟ الذي عيقدر هو عيزورك إن شاء الله، متواجد كل أسبوع في سوق الخميس، وما هو الرقم المخصص بمشروعكم؟ يعني يقدر يتواصل معكم واتساب، اتصال هاتفي، كيف يتواصلوا معكم؟
0: أوكي، معنا صفحات في التواصل الاجتماعي، فيس وانستا وغيرها، كذلك معنا رقم واتساب على الرقم 724-170-222.
1: إذن لمستمعينا الكرام، مشروع تعتيقة مشروع مميز ورائع، تقدروا تتواصلوا معاهم بالاتصال الهاتفي 774-170-222. الرقم مرة أخرى 774-170-222، أو يمكنكم التواصل معهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس. نجي لمشروع العصائر المجففة. لما بتكون، أنا بنفسر هذا الحين، بودرة بيضيفوا فيها الماء، يعني مثل العصير الذي عرفناه زمان وخلاص ويكون طبيعي، هل يحتاج سكر، هل ما يحتاج سكر، كيف طريقة يعني نسويه؟
0: في منشأن الفراولة والجزر ممكن يكون طعمها مستساغ، يعني طبيعي جميل جدا، بدون سكر، بدون عسل، بدون أي حاجة، فقط ماء تغلطي. الشمندر في ناس، في سيدات يستهلكوا من دون، وفي ناس ما يستصيغوش، ممكن نضيف عليه عسل.
1: والشمندر بيدخل في أشياء ثانية، مش شرط أنه يكون عصير، يعني
0: ممكن تضيفي على زبادي يعني كإضافات، ممكن في ناس بيستهلكوا بأساليب كثيرة، وحتى أنا
1: يعني حتى في مجال التجميل بيتم استخدامه للشعر وهو بودرة.
0: أيوة.
1: للبشرة كذلك
0: بيستخدم حتى كصبغات طبيعية.
1: بيضيفوه مع الحنة،
0: مع كركديه، حنة وكركديه، يمكن يصير صبغة.
1: نعم. أستاذ مجد، كيف ترون دور هذه المشاريع الإنتاجية الصغرى في بناء اقتصاد مجتمعي مقاوم يعتمد على السواعد اليمنية وعلى الأيادي اليمنية؟
0: زي ما تكلمت أنا سابقا، كلمتكم أنه لما يصير في تشجيع للمنتج المحلي والمنتجين المحليين، إحنا أولا إحنا بننتج داخليا داخل الوطن، يعني فبنفيد المزارع أولا، أنه بضاعته ما تبورش وما تتلفش علي في أي موسم، بنأخذها بنحولها بنشتريها منه، أقل شيء بدل ما تبور بنأخذها منه بنحولها لمنتج غير نامد. ثاني حاجة بنقلل ما تخزينه، بسيط جدا وما يحتاج لش تكاليف، زي أسهل بالتخزين الثانية. هذه ثانيا تقليل من فواتير، يعني الطاقة إلى فواتير العمالة وأساليب التخزين والنقل وما على ذلك.
1: نعم.
0: كذلك المشاريع هذه، هذا أنا على مشروعي بس كمشاريع كاملة إحنا بندعم بعض، بنقلل يعني هذه الأسرة بتنتج وهذه الأسرة بتنتج، أنا بنستهلك من عند الأسرة الثانية وهذا بيستهلك من عندي، في نفس الشيء هذا الدائرة اللي بتحصل
1: دعم ذاتي،
0: دعم ذاتي واكتفاء ذاتي، ما خلاص ما يعني نوصل لمرحلة إنه ما نستورد بعض الأصناف وأغلب الأصناف اللي ما لهاش داعي.
1: فعلا توفرت المنتجات المحلية وبجودة والله يعني دون مجاملة، أني أتفاجأ من بعض الأسر المنتجة أن هذا منتج محلي من الجودة والإتقان في العمل. لمستمعين الكرام، تعتيقة للأمهات وربات البيوت، نكهة الأكل المميز دائما بتكون بالثوم، الثوم البودرة في تعتيقة رائع وذو جودة عالية ويجفف بمعايير كبيرة جدا، كذلك العصائر الطبيعية من الفراولة إلى الشمندر إلى إلى اليوسفي والبرتقال الجزر، أشياء كثيرة. يمكنكم التواصل على الرقم 7741702222، الرقم مرة أخرى 7741702222، أو يمكنكم زيارتهم في سوق الخميس في ميدان التحرير، يتواجدون هناك، أو يمكنكم التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام باسم تعتيقة. كلمة أخيرة توجهها أستاذ مجد الصلاحي عبر أثير إذاعة آفاق وفي برنامج بأياد يمنية.
0: أشكر يعني هي كلمة شكر، كلمة أخيرة بتكون كلمة شكر دائما للجميع، للعملائنا اللي يشجعونا، للأسرتنا أسرتي المنتجين معي واللي تحملوا شم الثوم والبصل في البيت كثير، كذلك كلمة شكر للجهود المبذولة في القيادة،
1: نعم،
0: للتحول والاكتفاء الذاتي، هذا حاجة شيء حرفيا أنا بحد ذاتي ما وصف الشيء هذا، أنه الشيء لولا هذا الشيء منتجت ما بدأت تنتج وأكون شخص لا. منتج وما لا ذلك. فكلمة شكر لهم، كلمة شكر لجميع المستمعين والإذاعة أفاق لاستضافة هذه الجميلة. مشروعنا هو مشروع وطني يخدم جميع المواطنين، كل يمني، فبإذن الله نكون يعني زي ما نقول نبيض الوجه
1: إن شاء الله بإذن الله، وأنا متأكدة وواثقة في هذا المشروع. كل الشكر لك الأستاذ مجد الصلاحي صاحب مشروع تعتيقة، هذا المشروع المتميز. إذن مستمعين الكرام، ابقوا معنا من الأستوديو إلى الميدان مع الزميل محمد عز.

0: إذن من إذاعة أفاق ومن الأستوديو الذي كان معنا اليوم مشروع تعتيقة إلى الميدان وإلى سوق الخميس، ونعتذر على التأخير محمد. أهلا وسهلا بك محمد، كيف أجواء السوق اليوم؟ كيف وجدت سوق الخميس؟
1: نعم حياكم الله بجميع الأعزاء مستمعي الصوت الواعي والبصيرة. ربما الحركة اليوم خفيفة نوعا ما لو ضرب الحق لكي تهلك الأول لكي نختار هذا الوقت أكثر. لدينا هنا مسلقة السوق الأستاذ أنصر حياكم الله والمطاع جديد السوق.
2: يحييكم وشكرا لمدن أطوال مستمرة وتغطيتكم المستمرة السوق الخميس وترويجكم للمنتجات المحلية. الجديد أنه يمكن ما في مشاريع جديدة، ولكن المعلومة فقط نحب نذكرها أنه السوق الخميس هو مساحة التسويق والترويج لكل المنتجات المحلية أنتجتها الأسرة المنتجة أو سوقتها الأسرة المنتجة، مثل المنتجات الزراعية، مثل منتجات الثروة الحيوية الحيوانية، مثل منتجات الريفية. فهو مساحة أو مظلة أو حاضنة لكل هذا المنتجات المحلية من جميع المحافظات.
1: طيب أستاذ إفراء، اليوم رأيت هنا في أشياء تنظيمية جميلة جدا وإرشادات للأسر المنتجة إنه جميع المنتجات تكون عليها لواصل تعريفية بالمنتج. كيف تستمرون بهذا الفكرة؟
2: بالضبط، سوق الخميس مثل ما هو مساحة تسويقية وترويجية للمنتج المحلي، هو مساحة تطوير وتحسين لهذا المنتجات ولهذا المشاريع. سوق الخميس يقبل المشاريع ضمن ضوابط ومعايير معينة تضمن للأسرة التطوير والاستثمار والاستمرار سواء كانت داخل السوق أو خارج السوق. نضمن أنه عجلة هذا المشروع تبقى مستمرة في النمو وفي التسويق وفي البناء بشكل متواصل. ولهذا أحد هذه المعايير هي تطوير المنتج من ناحية بطاقة البيع، أنه كل منتج عليه اسم المشروع حفظا لحقوق هذا المشروع، رقم صاحب المشروع عشان الذي بيشتري هذا المنتج يعرفه كيف يتواصل مع صاحب المشروع وما إلى ذلك.
1: شكرا لكم أستاذ إفراء. أيضا لأننا ما زلنا معكم مستمعنا الأعزاء، نبدأ هنا في اللقاءات الميدانية في سوق الخميس، وهذه حركات المعتادة. لدينا هنا أسرة جديدة أو منتج جديد في المربع الفرلقة.
3: أيوة السلام عليكم ورحمة الله، عرفت هنا في رقم وإيش اللي دخل منه. حياكم الله، اسمي الكريم هاشم فؤاد طامش. فتحنا مشروع قبل 3 أسابيع، وهذا المشروع يحكي عن مربع الفرولة، وهو طبيعي 100% بدون مواد حافظة. وجينا في سوق الخميس ما شاء الله صرنا الحركة في المشروع حقنا من جهة سوق الخميس.
1: العلب هنا من كم جرام هذا؟
3: هذا 300 جرام، سعرها 1300، وهذا الذي بسمية وزنها 150 جرام، وهذا هي نفس الوزن حق 1300 بس العلبة أرخص من هذه العلبة. هذا العلبة تكلفتها غالية شوي.
1: أول يوم لك هنا في السوق؟
3: لا هذا الأسبوع الرابع.
1: سوق في حركة؟
3: أيوة في حركة من جهة سوق الخميس. ونشكرهم جزيلا.
1: رقمك اللي كنا نتواصل معك
3: 7-8-2-1-0-7-6-7-2، الرقم الثاني 7-8-1-8-7-0-0-7-5.
1: حياكم الله، نتمنى لكم التوفيق. قلنا قبل ما زلنا معكم في اللقاءات الميدانية، هل ما زال هناك نقاط
0: في نعم ما زالت هناك مساحة وما زلنا معك، ونحيي كل المشاريع الجديدة والتي تدخل بكل عزيمة وإصرار وكفاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
1: نعم، هنا لدينا أسرة متواجدة في هذا السوق وتقوم بتبيع بعض المنظفات وحسن بها وغيرها. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تعرفين عن منتجاتك بشكل طبق المنتج؟
2: حياكم الله، معكم منتجات سبا إكلين لصناعة المنظفات والمعجمات. منتجات سبا إكلين، تم اختيار اسم سبا إكلين نيابة عن المملكة السبائية، وكلين تدل على المنتج الذي يتم تصنيعه.
1: جدا. طيب ايش المنتجات اللي بتبيعها هنا؟
2: معنا سائل الصحون اللي هو منظف الأواني سبا إكلين، ومعنا مطهر بينولي للأرضيات والجدران، معنا لكلور الملابس البيضان، استخدم دائما لتبييض الملابس وللجدران وكمان للسيرامي.
1: كل هذه المنظفات تطلعها في البيت بمجرد شخصين؟
2: أيوة في معمل صغير، يعني العائلة كادر متخصص في تصنيع المنظفات من خلال دخول دورات، يعني مش ان احنا دخلنا بشكل عشوائي، لا تخصصنا في في في في دورة في تصنيع المنظفات من خلالها، من خلال يعني من بعد ما دخلنا الدورات قمنا بتصنيع المنظفات، وقبل ما ننشر يعني هذا او نعرض منتجاتنا للسوق تواصلنا مع مقاييس الجودة عشان ينزلوا لفحص المنتجات، اخذوا مننا عينة فحص المرة الاولى، اعطونا بعض النصائح والمعلومات، فحص مننا المرة الثانية، بعدها اعطونا التصريح ننزل المنتجات للسوق.
1: طيب الأهم من هذا وأنتم بتصنعوا هذا الشيء بطريقة تقليدية في البيت، هل بتحافظوا على سلامتكم أدوات السلامة وصحتكم؟
2: أكيد أكيد صحتنا أهم شيء، يعني لما نزل عند مقاس الجودة أعطونا بمعلومات إنه ضروري نكون في فوق السطح في المنزل، عملنا هنجر صغير، عملنا أدوات السلامة كاملة من قفازات، ملابس خارجية، كمامات، كل شيء، يعني حتى الأدوات اللي نصنعها أدوات بلاستيكية، يعني مش أدوات خشبية أو كلها أدوات بلاستيكية تحافظ على نظافة المنتج.
1: أتمنى لكم التوفيق والسلامة بإذن الله. طيب بعد الكلور الخاص في الملابس البيضاء إيش كمان بتصنعه؟
2: منظف الحمامات جل السيراميك اللي هو شبيه العملاق بس بجودة عالية، يعني منتجات منافسة للسوق الخارجي، يعني مش أي منتج نزلنا وخلاص بأسعار قليلة، صح إن التكلفة قليلة على جودة المنتج بس احنا عملنا عشان ننافس المنتج الخارجي عشان انه نكسر الحصار على اليمن من خلال زيادة الانتاج.
1: انا عبر الهواء احييك وادعو جميع مستمعينا مستمعي الاهداف التواصل معكم. هل لديكم رقم؟
2: ايوه 72 8 3 0 3 2 5 9 72 8 3 0 3 2 5 9.
1: هل تبقى لديكم منتجات أخرى تتعرضي عنها؟
2: كلها لدينا منتجات أخرى بس لفترة معينة من خلال نقص المواد في من خلال الموردين، يعني وقفنا عن الإنتاج ومن خلال أنه ما لقيناش علب متميزة، يعني بعض العلب ما هيش موجودة فوقفنا عن التصنيع، ومن خلال أنه ركزنا على المنتجات الأكثر مبيعا، من بعدها إن شاء الله عند تطور المشروع بنبدأ بتصنيع المنتجات المتبكية، لأن إحنا صنعنا 21 منتج فوقفنا عن بعض المنتجات وركزنا على منتجات.
1: حقيقة نولتك مقابلة، أنا أشوف إنه الأسعار متاحة للجميع، يعني وإيش السالفة؟
2: عالية، جودة عالية عشان إنه الناس في المنتج الخارجي، لأن الزبائن أو العملاء لما يجي يقولوا ها كيف أنا أجي أشتري منكم وهو سعر مرتفع والجودة يعني مرتفعة جدا، يعني منافسة للسوق الخارجي، يعني المقاييس والجودة، لما فحصوا لنا منظف الأواني قالوا لنا نكتب على الطابق كلمة مركز بتركيزه.
1: أتمنى لكم التوفيق مستمعينا الأعزاء لما أتمنى عبر أثير إذاعة الصوت الواعي والبصيرة منتجات تبكين جميع المنظفات الخاصة في المنزل، من أراد التواصل معهم 72 8 3 0 3 2 5. آخر سؤال، هل لديكم نقاط بيع في الميدان؟
2: الآن احنا عرضنا في بعض الأكثر نقطة بيع هي سوق الخميس، معنا رقم التواصل يعني إن شاء الله معنا توصيل، كذلك عرضنا منتجاتنا في تطبيق تمكين اللي هو تطبيق الصدقة، يعني لقينا منه فائدة، يعني الناس داعمين لهذا التطبيق بأبوظ والحمد لله.
1: طيب رسالة أخيرة،
2: مجان من تطبيق تمكين،
1: توصل مجان ما شاء الله. طيب رسالة أخيرة توجهها لجميع المستمعين مستمعي إذاعة آفاق،
2: أنا أتمنى منهم أنه يدعموا الأسر المنتجة، عشان الدعم الأسر المنتجة بيخلينا أنه إحنا ننتشر في الأسواق كاملا، الأسواق لما ننتشر في الأسواق بنكسر الحصار عن اليمن وبالناس في المنتج الخارجي وبنقلل من التوريد من الخارج، فالأفضل لهم منتجات يمنية لأنها بتصنع بأمانة وبذمة وضمير.
0: إذن تحية لك، تحية لك محمد، وتحية لمشروع سبأ كلين وليسرى المطاع ولكل الأسر المنتجة في سوق الخميس. شكرا لك يا محمد.
1: حياك الله. حياكم الله واستخدم كل الذين مستمعين الأعزاء مستمعين ذات أفاق والبصيرة في أمان الله.
0: إذن نسأل من الله التوفيق لكل الأسر المنتجة ولكل المشاريع المحلية الإبداعية. وفي ختام هذه الحلقة اللي كانت مميزة وكانت رائعة وكانت لمستها إبداعية مع مشروع تعتيقه مشروع الفواكه المجففة، أذكر مستمعين الكرام تقدروا أن أنتوا تزوروا تعتيقه في سوق الخميس، متواجد هذا المشروع مشروع الفواكه المجففة أسبوعيا، أو يمكنكم الطلب عبر تطبيق تمكين تسهيل، كذلك
4: تساهيل
0: سيتم إدخاله أو قريبا. كما يمكنكم التواصل معهم على صفحة فيسبوك وإنستغرام باسم تعتيقة للفواكه المجففة أو بالرقم 774-170-222. أكرر الرقم لمستمعين الكرام 774-170-222. أستاذ مجد، في آخر الحلقة يعني بعد ما استمعنا إلى الميدان، إيش رأيك في المنتج المحلي وفي سوق الخميس وفي المشاريع المتواجدة هناك؟
4: أولا كسوق سوق الخميس أشكر جزيل الشكر مؤسسة بنيان الداعمة لهذا السوق والجميع العاملين فيه من الأستاذ نبيل، الأستاذ إسراء، بقية الكادر، فعلا بيدعمون أصحاب المشاريع والرواد المحليين. هذا السوق هو نقطة انطلاقة لكل صاحب مشروع أو منتج محلي إلى أن يصبح منتج بينزل منتجاته في كل الأسواق، بيغطي أسواق، يصبح خلاص مشروع تجاري ضخم. هذا هو المكان زي ما نقول المربي المشاريع.
0: نعم.
4: وهذا أول سوق بيربينا ويعني بيكبر نامعه، بيدعمونا في كل حاجة نحتاجها.
0: كل التوفيق لكم كل الأسر المنتجة وكل القائمين هناك في سوق الخميس. إذن في ختام هذه الحلقة أذكر مستمعين الكرام برقم التواصل بمشروع تعتيقة 774-170-222. في ختام هذه الحلقة المتميزة من برنامج بأياد يمنية لا يسعنا إلا أن نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم الأستاذ مجد الصلاحي، من شرفتنا في هذه الحلقة والذي أثبت أن الإرادة اليمنية والاعتماد على الذات هما الطريق الأكثر نحو الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة. كما نشكركم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة في برنامج بأياد يمنية، نسأل الله أن يبارك في زرع اليمن وعطائه وأن يديم على بلدنا العزة والتمكين، حتى نلتقيكم في حلقة قادمة ومكسب جديد من مكاسب الأياد اليمنية المعطاءة في أمان الله. تقبلوا تحياتي أعدادا وتقديما بتول المنصور، ومن الإخراج سوسن مجاهد، في أمان الله.

0: الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: رب محمد لو أكلنا فراب هذه الأرض وشربنا
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: بعد كل هذا الفشل الواضح لتحالف العدوان توجهوا بالنصيحة وأقول لهم لا مبرر لكم في مواصلة تنفيذ العدوان لمصلحة الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي، فاستمراركم يعني خسارتكم الحتمية. أوقفوا العدوان وتعاملوا بجدية في الحوارات وأنجزوا اتفاق الأسرى وانهوا الحصار. هذه استحقاقات لا بد منها، وإلا فأنتم في مأزق صنعتموه بأنفسكم لأنفسكم وليس لمصلحتكم.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: كل سيجارة تبدأ بلحظة، وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اهدنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الاستقامة في مسيرة هذه الحياة على أساس العبودية لله سبحانه وتعالى ربنا الله، ووفق هديه وأمره فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، هي ما ينبغي السعي لتحقيقه والحرص عليه، وهي خيار المؤمنين الفائزين المعبر عن الانتماء الإيماني الواعي والصادق، وهي نعمة عظيمة إذا وفق الإنسان لذلك فهو توفيق كبير ونعمة عظيمة أنعم الله بها عليه، لأنها يترتب عليها الخير والعزة والشرف في الدنيا والفوز العظيم في الآخرة. كما أشرنا بالأمس، هي الطريق التي يحقق للإنسان كرامته الإنسانية فيعيش متحررا كريما عزيزا، ليس عبدا للشيطان، ليس عبدا للطاغوت، ليس عبدا لأولياء الشيطان، ليس عبدا لهوى النفس الذي يعبد الإنسان للشيطان. ينطلق الإنسان في طريق الاستقامة وهو عبد لله سبحانه وتعالى وفق هدي الله الرحيم العظيم الكريم، يحظى بصلة إيمانية مع الله سبحانه وتعالى، يحبه الله ويحيطه برعايته الواسعة وتوفيقاته الكبيرة. والله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وذو الفضل الواسع العظيم، يريد لكل عباده الخير، يبتدئهم بالنعمة ويمن عليهم بالإرشاد إلى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة، إلى ما فيه نجاتهم وفلاحهم وصلاحهم واستقامة حياتهم في الدنيا والآخرة. يعد الذين يستجيبون له بالحياة الطيبة والفوز العظيم وبرضوانه وجنته والسلامة من عذابه. وهو سبحانه وتعالى كما يبتدئ عباده بالخير والرحمة والنعمة والفضل، ويقدم لهم ما فيه الإرشاد لهم إلى نجاتهم، إنما يستجيبون له هو يزيدهم هداية، يزيدهم نورا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، والذين اهتدوا زادهم هدى. وهو سبحانه وتعالى يزكي أنفسهم عندما يستجيبون له، فيمن عليهم برعايته الواسعة التي جزء كبير منها يتعلق بزيادة الصلاح والتقوى والنور والهداية والسمو والارتقاء الإيماني والإنساني والأخلاقي. وهو سبحانه وتعالى يختبر عباده في هذه الحياة، لكنه يريد لهم الفوز، يريد لهم السعادة، يريد لهم أن تتحقق لهم النتائج العظيمة، لأنه غني عنهم وغني عن أعمالهم وعن عبادتهم. فهو سبحانه وتعالى لا يجعل اختباره وسيلة من أجل إبعادهم وإقصائهم عن النتائج العظيمة لاستقامتهم، أو أنه يسعى لعرقلتهم حتى لا يواصلوا المسير الذي يوصلهم إلى رضوانه إلى جنته. الاختبار يأتي في هذه الحياة كجزء أساسي من تكليف الإنسان ومسؤولياته وظروف حياته، والإنسان المستقيم يحظى بمعونة من الله سبحانه وتعالى، ويستفيد من ارتقائه الإيماني والأخلاقي في مواجهة الاختبارات، فتكون النتيجة بالنسبة له نتيجة إيجابية، يزداد نورا، يزداد توفيقا، يحظى برعاية أكبر من الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان معوجا ويتعاظم النفس في الخبث في نفسه وهو يحتفظ به، لا ينطلق انطلاقة الاستقامة الصحيحة السليمة المبنية على الاستجابة المبنية على الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى، على مراجعة النفس، على تصحيح الخطأ، بل يستمر في حالة من الاعوجاج والاحتفاظ بما يسبب له خبث النفس، بما له تأثير سيء عليه، فهو عند الاختبار يسقط، عند الاختبار يعوج ويزيق عن خط الاستقامة وينحرف. وهذا هو ما يحصل للبعض من الناس كما قلنا بالأمس، وحالة واقعية. البعض حتى في صدر الإسلام كانوا بعد إسلامهم على يد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، فيما بعد يرتدون عن الإسلام، البعض يرتد إلى الكفر، والبعض أيضا لا يرتدون إلى الكفر لكنهم يرتدون إلى النفاق، والبعض ينحرفون على المستوى السلوكي والأخلاقي والعملي. وهذه حالة معروفة تحدث عنها القرآن الكريم كثيرا، وهو يفرز المجتمع المسلم آنذاك ويبين الحالات المختلفة، ويبين الاختبار الذي يكشف الحالة القائمة، الحالة الواقعية، كما قال الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإذا كان الإنسان معرضا لحالة الإعوجاج للانحراف عن خط الاستقامة، فهو بحاجة إلى أن يكون متنبها لهذه المسألة، حريصا على الأخذ بأسباب التوفيق، حريصا على الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى ليثبته، والأخذ بالأسباب التي تساعده على الثبات، على الاستمرارية، على أن يصل ما أمر الله به أن يوصل، على أن يستقيم، يستقيم على المنطلق الإيماني العظيم القائم على قول ربنا الله. فهذه المسألة إذا كانت محط اهتمام لدى الإنسان فهي مسألة مهمة جدا، هذا من أول متطلبات، من أول المتطلبات اللازمة التي تساعد على الاستقامة، إدراك الإنسان لأهمية المسألة ومحاذرته للانحراف للزيغ للاعوجاج عن خط الاستقامة. وطريق الاستقامة كما قلنا طريق عظيم، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه الشرف والكرامة. ولذلك يقول الله عنه في القرآن الكريم: ذلك فضل الله، لما يقدم المواصفات الإيمانية الراقية التي يجب أن نتحلى بها، أن نلتزم بها، أن نسير في مسيرة حياتنا على أساسها. يقول في نهاية المطاف: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فضل عظيم، شرف كبير، صراط الذين أنعمت عليهم، نعمة كبيرة وشرف كبير. ويحتاج الإنسان إلى أن يستشعر هذه المسألة ليدرك قيمة أن يكون في طريق الحق، في موقف الحق، أن يكون منطلقا وفق أمر الله، وفق هدي الله سبحانه وتعالى، ومستقيما على أساس ذلك. مثلما يمنح الله سبحانه وتعالى الهداية والرعاية والتوفيق والسداد، ففي طريق الحق ما يساعد الإنسان على الاستقامة من حيث الأثر التربوي والعطاء التربوي الذي يزيد الإنسان ذكاء وطهرا وصلاحا ورقبة بطريق الحق ومحبة وعشقا لموقف الحق ولصالح الأعمال ولحميد الصفات. وهذه مسألة مهمة جدا تساعد الإنسان على مواصلة السير ومواجهة التحديات والتحمل أيضا والثبات تجاه المؤثرات التي عادة ما تكون مؤثرات سلبية. الله يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الله سبحانه وتعالى يريد لكم الفوز، ولا يريد لكم أن يضيع إيمانكم، أن يضيع جهادكم، أن يضيع عملكم الصالح، بل هو سبحانه وتعالى من يقدم لكم ما يحافظ على عملكم على إيمانكم عليكم في حالة الاستقامة والاستمرارية. وهو القائل: والذين اهتدوا زادهم هدى. إنما هذا يتطلب منا أن ننطلق الانطلاقة السليمة وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى على الدوام. في حالة الانحراف وحالة الزيغ وحالة الاعوجاج لها أشكال متعددة، تبدأ في الأعم الأغلب بشكل اعوجاج عملي، اعوجاج في العمل، إما على المستوى السلوكي أو على مستوى الموقف، تصرفات الإنسان التي يخالف بها أوامر الله توجيهات الله سبحانه وتعالى، إما في إطار المعاصي المباشرة، يعصي الله من المعاصي التي نهى عنها من المعاصي والذنوب والجرائم ويستمر على ذلك، لا يتوب إلى الله، لا ينيب إلى الله، لا يرجع إلى الله، يتحول ذلك إلى سلوك يستمر عليه. تمثل هذه الحالة أثرا سيئا على الإنسان، على نفسيته، على مشاعره، وتبعده عن التوفيق الإلهي، ويكون لها الآثار السيئة التي تصل به في نهاية المطاف إلى الاعوجاج بشكل كامل أو إلى الانحراف بشكل كامل، قد يواجه حالة اختبار كبير، أو ما يتعلق بأداء الإنسان لمسؤولياته إذا لم يؤدها وفق هدي الله، وفق توجيهات الله سبحانه وتعالى. وكان يشوب أداءه العملي الكثير من التصرفات المزاجية والتي تخالف توجيهات الله وتعليمات الله، فيدخل في العمل نفسه التصرفات السيئة، الإساءات، ما قد يكون ظلما، ما قد يكون خطأ، ما قد يكون تفريطا في أداء المسؤولية، أشياء كثيرة يمكن أن تمثل تأثيرا سيئا على عمله وعلى قبول عمله. مبعثها مزاجه الشخصي، هوى نفسه، عدم اهتمامه وعدم حرصه على أن يؤدي عمله بشكل صحيح وبشكل سليم. أيضا من حالات الاعوجاج، الاعوجاج العملي الذي يتطور فيما بعد إلى فكري. الإنسان مثلا قد ينحرف في أدائه العملي، قد قد يخطئ في أدائه العملي ثم يتعمد الاستمرار على ذلك، وقد تأتي منه التصرفات السيئة في واقعه العملي المخالفة لأمر الله، لهدي الله، التي لا تتطابق مع هدي الله سبحانه وتعالى وأمره. ثم يأتي فيما بعد ذلك إلى التبرير، إلى تبرير انحرافاته، إلى تبرير مخالفاته، وإلى التنظير لها فيما بعد ليجعل لها إطارها ومستندها الفكري، ولكنه على أساس التحريف، على أساس ضلال يقدمه، ليس على أساس حق يدعم موقفه، إنما يستند في موقفه الباطل إلى باطل، في تصرفه الخاطئ يستند إلى تزييف للحقائق. وهذا يحصل من الكثير من الناس، بالذات من يكونون مثقفين وينحرفون ثم يريدون أن يبرروا انحرافاتهم، يأتي ليلفق لها تلفيقا ثقافيا وتنظيرا ثقافيا، فيراكم من سلبياته، يراكم من حالة الانحراف التي يجعلها حالة عملية وحالة فكرية، ينظر لها، يبرر لها، وقد يصل إلى درجة الافتراء على الله سبحانه وتعالى، وهذه حالة خطيرة جدا. من حالات أيضا الاعوجاج والانحراف، الانحراف العملي الذي يتطور إلى مواقف سلبية. الإنسان قد يخالف، قد يعاند، قد تصدر منه تصرفات سيئة في الواقع العملي فيما يتعلق إما كما قلنا بأدائه وطريقة أدائه لمسؤولياته، فيؤديها وفق هدي الله في أسلوبه، في سلوكه، في القيم التي وجه الله إليها في القرآن الكريم، التي يكون العمل بها صالحا ويحقق ثمرته المرجوة وثمرته المطلوبة، أو غير ذلك، يترافق مع ذلك أعمال سيئة من الأعمال السيئة الواضحة المنحرفة. ثم بعد ذلك، بعد أن يكون قد انحرف، أصر على ذلك، سلب التوفيق، يتحول من حالة الاعوجاج عن خط الاستقامة، عن الطريق الصحيح، عن العمل الصحيح، عن الموقف الصحيح، إلى اتخاذ المواقف السلبية، فيتحرك في الساحة يصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، يتبنى المواقف السلبية من الحق بكله، من طريق الحق بكله، يتحول دوره إلى دور صاد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، دور يخدم أعداء الحق، يخدم أعداء الإيمان وأعداء التقوى، أعداء المنهج الحق، يسيروا في ما يسايرهم فيه، فيما يؤيد البعض من مواقفهم أو كل مواقفهم.

0: المناوع إما في طريق النفاق مباشرة أو في طريق الذين في قلوبهم مرض كما يسميهم القرآن الكريم. وهذا يحصل للكثير من الناس، البعض تبقى الحالة لديه حالة انحراف لكنها حالة خطيرة تسلبه التوفيق، يبتعد بها عن الاتجاه العملي الصحيح، يعبد نفسه لهوى النفس، وفي الأخير يخسر اتجاهه العملي الصحيح. هذه بعض من أشكال الإعوجاج والانحراف والزيغ التي تحصل بعد أن يكون الإنسان قد انطلق أساسا وتحرك أساسا في طريق الحق. أما فيما يتعلق بعوامل الانحراف وعوامل الإعوجاج والزيغ، ففي أولها هوى النفس. هوى النفس عنوان يشمل الكثير من التفاصيل، وهو عنوان مهم جدا. القرآن ركز على هذا الموضوع، تحدث عن هوى النفس كثيرا، عن مخاطره، عن آثاره السيئة. والله جل شأنه قال لنبيه داود عليه السلام ليكون ذلك ذكرى لكل إنسان مؤمن: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الإنسان إذا اتبع هوى نفسه مال به عن سبيل الله، عن طريق الحق، عن منهج الحق، وزاغ به عن ذلك، مسألة خطيرة جدا. من التفاصيل التي تندرج في إطار هوى النفس هي الأطماع المعنوية. هذا يأتي عند التمكين، عند التمكين، عند النصر تتحرك الأطماع المعنوية لدى البعض، فيصبح طامعا في أن يحصل على المناصب الكبيرة، وأن يكون له سمعته الكبيرة، وأن يكون له نفوذه الكبير وتأثيره الكبير ومقامه الكبير في أوساط الناس، فيكون له صفة معينة ومنصب معين، يكون له أيضا موقع مهم جدا ونفوذ وتأثير، وتصبح هذه المسألة بالنسبة له مسألة أساسية، إلى درجة أنه لو لم يحصل عليها فسيترك طريق الحق بكله. فتكون هي هدفه الرئيسي. قد يكون انطلق في البداية بنية خالصة من أجل الله سبحانه وتعالى، يبتغي مرضاة الله، عاشقا لموقف الحق، لطريق الحق، ولكن يحصل الانحراف في داخل نفسه على مستوى الهدف، على مستوى مبتغاه، وعلى مستوى وجهته التي يتحرك من أجلها. فبدلا من أن يبقى الهدف هو مرضاة الله سبحانه وتعالى والمنزلة العالية عند الله جل شأنه والمقام الكبير عند الله سبحانه وتعالى، يتحول الموقع والمنصب والسمعة والهالة هي المسألة المهمة، وحتى اللقب وحتى الصفة تتحول هي المسألة المهمة التي يبني عليها توجهه، موقفه، رضاه. إذا لم يحصل عليها سيتحول إلى إنسان ساخط، حاقد، متذمر، معقد، يتخذ موقفه من الحق وأهل الحق، يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية، لأن الموضوع المهم الذي أصبح بالنسبة له هو الأساس في أن يواصل مسيره، في أن يتحرك، في أن ينطلق، هو ذلك المبتغى، هو ذلك الموقع، هو ذلك المنصب، هي تلك السمعة والهالة، هو ذلك اللقب. حتى بعض على مستوى الرتبة، إذا كان لا يحصل على رتبة معينة أو موقع معين فهو سيتراجع عن طريق الحق، وسيتغير ويغير موقفه بشكل تام، ويتنصل عن مسؤولياته، ثم لا يرغب في طريق الحق أصلا، اختزل كل آماله، كل اهتماماته في ذلك، وانفصل في آماله عن الله سبحانه وتعالى وعما عند الله، وما عند الله خير وأبقى. أيضا في حالات التمكين تبرز الأطماع المادية البعض قد تبرز لدي الأطماع بكلها المعنوية والمادية، يريد المنصب، يريد السمعة، يريد اللقب، يريد الموقع، يريد النفوذ، يريد المال. فإذا اجتمعت الآفات معها، الآفات النفسية، وابتعد كثيرا عن روحيته الإيمانية، عن إخلاصه لله سبحانه وتعالى، عن توجهه الصادق، وبات المحرك له المؤثر حتى على أدائه، على أعماله، على اهتماماته، وتلك الأطماع وتلك الأهواء وتلك الرغبات، وهي حالة خطيرة جدا وتحصل للكثير من الناس. ينطلق في بداية الأمر انطلاقة نظيفة صافية، حتى البعض ينطلق في ظروف صعبة جدا، ظروف الغالب فيها المخاوف أكثر من الأطماع، لا وجود فيها أصلا للأطماع. في بعض المراحل ليس هناك ما تطمع فيه، هناك ما يخاف الكثير منه، هناك المخاوف، هناك الأخطار، هناك التحديات. وقد يتجاوز البعض هذه الحالة وتلك المراحل، يتجاوزها بنجاح، ولكنه عندما يصل إلى مرحلة التمكين فتأتي السمعة، تأتي المناصب، تأتي المواقع، يأتي النفوذ، تأتي الألقاب، يسقط أمام هذا الامتحان ولا يتحمل ولا يتماسك، تتغير نفسيته وأهدافه وتوجهاته واهتماماته لتتحول بكلها نحو ذلك، فيصبح صنمه الكبير هو المنصب، هو السمعة، هو الموقع، هو النفوذ، هو اللقب، هو الصفة، تلك الصفة التي يوصف بها في موقعه ومنصبه. أي حالة خطيرة جدا على الإنسان أن يتنبه منها. الأطماع المادية خطيرة على الإنسان، إذا أصبح الإنسان يحمل التوجه المادي منشدا إلى الإمكانات المادية، يريد الكثير من الأموال، يريد الحياة المرفهة بأي ثمن بأي ثمن، فهو سيندفع من وراء ذلك ليجعل كل اهتمامه، كل آماله، وكل انطلاقته مبنية على الحصول على ذلك. فإذا حصل على ذلك كان راضيا ومتفاعلا وإيجابيا ومنطلقا، وإذا لم يحصل على ذلك تغيرت نفسيته إلى إنسان متذمر وحاقد وصاخب وغاضب ومنفعل ومستاء جدا، ثم يتبنى المواقف السلبية، ثم يبحث عن كل العناوين التي يجعل منها ذريعة للإساءة، ذريعة لإطلاق المواقف السلبية، للصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، للتخريب، للتثبيط، لخلخلة الصف من الداخل. والموضوع الرئيسي هو في واقع الحال، مهما كثرت العناوين التي يطلقها والكلمات والأشياء التي يجعل منها ذريعة لإساءاته ومواقفه الساخطة، يكون الموضوع في أساسه هو الدافع المادي، هو الطمع، هو الهوى، كما يدفع البعض أيضا للخيانة، للخيانة في المال، في المال، في الحق العام، في المال الذي ليس خاصا به، يتعلق بمسؤولياته، أو إلى الظلم في أن يحصل على أموال محرمة عن طريق فيها ظلم لعباد الله، فيها أخذ للحرام لحقوق الناس، تمثل حالة اعوجاج خطير جدا عن خط الاستقامة، يسبب للإنسان سخط الله وغضب الله وعذاب الله، ويحبط الإنسان كل ما قد سبق منه من الأعمال الصالحة، ثم لا يوفق فيما بقي، والذي سيخسره هو الكثير، لأن الإنسان لو حاز الدنيا بحذافيرها، لو ملك الأرض بكل ما فيها، أو كان له ما يعادل الأرض ذهبا، لافتدى به يوم القيامة من سوء العذاب، من عذاب الله الشديد. لو أن لهم ما في الأرض ومثله معه لافتدوا به. الذي ستحصل عليه وأنت ستعوج عن طريق الحق، وأنت ستخالف قيمك ومبادئك واتجاهك الصحيح شيء تافه، شيء لا يساوي شيئا أبدا في مقابل ما خسرته. خسرت الجنة، خسرت السعادة الأبدية، خسرت سمو نفسك، كرامة نفسك، قيم إيمانك، شرفك في موقف الحق. لأن الطمع دناءة، داء الطمع انحطاط، وهو يحط من مرتبة الإنسان من كرامته، خطير على النفس وهو خطير جدا على شرف الإنسان وعلى كرامته. فالحالة حالة الأطماع المادية هي من ضمن هوى النفس، والإنسان عندما ينطلق فيها ينطلق أحيانا بنظرة الاستحقاق، يعتبر نفسه مستحقا لأن تلبى كل طلباته المادية وأن تتوفر له كل رغباته المادية، لأنه قد وقف موقف الحق فيريد ثمنه من الناس أو من حقوق الناس أو من الحق العام. فتفتتح شهية الطمع والجشع إلى أقصى حد، ويحمل مع هذه النظرة نظرة الاستحقاق، أنه أصبح يحق له أن يحصل على كذا وكذا وكذا، وأصبح يتمنن بموقفه، يمنون عليك أن أسلموا، كلا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. سواء الإنسان كثير التمنن، أنا وقفت في موقف كذا وأنا فعلت كذا فلماذا لا تعطوني كذا، يصبح أمامه هناك قائمة طويلة من المطالب الشخصية والرغبات الشخصية التي يرى لزاما على الآخرين أن يوفروها له وأن يؤدوها إليه وفق ما يرغب به وبأسرع وقت وأن لا يتأخروا عن ذلك. حالة خطيرة جدا حالة الطمع. من العوامل المؤثرة جدا بشكل سلبي فظيع على توجه الإنسان وعلى استقامته هي حالة الغرور والعجب والتمحور حول الذات. البعض مثلا ينطلق، وقد يكون حتى في مراحل السبق، ينطلق من مراحل مبكرة، هذا بتوفيق الله عليه ونعمة كبيرة من الله عليه، ويقدم الأعمال ويتحرك، سيحظى من خلال ذلك بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبشرف التوجه في طريق الحق. الإنسان يحصل على ذلك عادة في مراحل معينة، تأتيه حالة الغرور نتيجة الغفلة عن الله، لم يعد يحسب ما يوفق له أنه منة من الله، يعتبره توفيقا من الله ونعمة من الله، أصبح يعتبر ذلك عائدا إلى عبقريته الشخصية، إلى أنه في نظر نفسه إنسان مهم جدا، موهوب وعبقري، وأن كل نجاح يحققه يعود إلى ذاته، إلى عبقريته الشخصية، وينسى الله وينسى الفضل لله وينسى المنة لله سبحانه وتعالى. فتعظم نفسه عنده، تعظم شيئا فشيئا فشيئا حتى يرى نفسه عظيما جدا، ويرى نفسه إنسانا عبقريا بعيدا عن التقصير بعيدا عن القصور، ويرى لنفسه منزلة عالية جدا وشأنا عظيما، يفترض من خلاله من الناس أن يتعاملوا معه وفق ذلك، أن يعظموه دائما، أن يقدسوه دائما، أن يخضعوا له في كل ما يشاء ويريد ويبتغي، أن يلبوا له كل طلب، أن يتعاملوا معه بخضوع وخشوع يتناسب مع المقام الذي افترضه لنفسه. ويصحب ذلك عادة سوء تعامل من جانبه مع الناس، يفقد التواضع، لم يعد يتعامل مع الناس بتواضع، تكثر جرأته في الإساءة إلى الناس، لأنه يرى نفسه شيئا عظيما ويرى الناس لا شيء من حوله، فهو جريء بالإساءة إليهم، وفي نفس الوقت يفترض منهم غاية الاحترام له، منتهى الاحترام له، ويفترض من جانبه أن ليس عليه أن يعاملهم أصلا بأي احترام ولا بأي تقدير، فتنعكس حالة الغرور في معاملته مع الناس، في أسلوبه في التعامل، وفي أدائه للمسؤولية، لم يعد يؤدي المسؤولية بأخلاقها، بقيمها، بتواضع، باهتمام، بحرص، بإخلاص، بصدق، بجد، ينطلق من منطلق شخصي في كل الأمور، بمعنى المحور عنده هو ذاته، المعيار عنده هو نفسه وشخصه، يتعامل مع الناس بناء على ذلك، كيف هم تجاهه، حتى في أدائه للمسؤولية، ويؤدي المسؤولية مثلا الأعمال التي قد يتصور أنها ذات شهرة يعمل على أساسها، الأعمال التي قد لا تكون ذات شهرة مهما كانت مهمة لا يرغب فيها، الناس الذين يتملقون له ويبالغون في الثناء عليه، يحبهم جدا، يرتاح لهم جدا، يعتبرهم الناس الجيدين، ويكره الآخرين حتى بمجرد أن ينصحوه، إذا نصح من جانبهم بنصيحة أو نبهوه على جوانب قصور أو خطأ، ولو كان بشكل أخوي وبشكل مؤدب وبشكل محترم، فالنصيحة تستفزه غاية الاستفزاز، يتعقد من ذلك جدا. ثم تمحور حول الذات يجعل الإنسان يشخصن كل شيء، يشخصن كل ما يأتي من الناس إليه، يعتبر الموضوع موضوعا شخصيا، موقفا شخصيا، عقدة شخصيا، وينظر إلى الأمور في الواقع العملي من هذا المنظور. هذه حالة خطيرة، لأنها تبعد الإنسان عن الله، تجعله يتنكر من نعم الله عليه، وفي نهاية المطاف لها آثارها السيئة التي تجعل الإنسان يخسر العمل الصالح، يخسر حتى ما يمكن أن يعطيه الله من مودة في قلوب المؤمنين، من منزلة في قلوب عباد الله، ولا يصل إلى آماله، إنما يعذب نفسه بالعقد النفسية التي تتراكم، ويتعبه كل شيء، كل شيء يمثل إشكالية معه، كلمة نصح تقوم القيامة بسببها، ملاحظة تقوم ولا يقعد تجاهها، إشكاليات في الواقع العملي، يشخص كل شيء ويفسر كل شيء بتفسير شخصي، ويبقى دائما منشغلا بذاته بشخصه، يخوض المعارك الكثيرة على المستوى الكلامي وعلى المستوى العملي على هذا الأساس. هذه حالة خطيرة جدا، والتربية الإيمانية هي تجعل الإنسان بعيدا عن ذلك، وسنأتي إلى التنبيه عن هذه المسألة. من عوامل الانحراف التي هي تابعة لهوى النفس متفرعة عن هوى النفس الطغيان، الطغيان وتأتي في مرحلة التمكين، البعض مثلا في المراحل الصعبة في الظروف والتحديات الكبيرة كان يتحرك في سبيل الله وفي طريق الحق، لكن عندما تأتي مرحلة التمكين يطغى، يتجاوز الحد، يظلم، يتكبر على عباد الله، لا يبقى ملتزما وفق هدي الله، وفق أمر الله، استقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، قد يظلم إذا غضب، إذا انفعل، إذا ساءه شيء، يتعامل مع ما يسوءه أو مع ما يغضبه بطريقة فيها تجاوز للحق، تجاوز للعدل، وهذه حالة خطيرة جدا على الإنسان، وهي كما قلنا تأتي في حالة التمكين، البعض يطغى إذا تمكن، ولهذا عندما قال الله فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لأن الطغيان حالة خطيرة، حالة خطيرة. لما يصبح الإنسان متمكنا وبمجرد أن يغضب من شيء أو يسوءه شيء أو ينفعل من شيء تأتي ردة الفعل منه وهي زائدة يتجاوز بها الحق، يتجاوز بها العدل، هي ليست وفق الحق ولا وفق العدل، وإنما هي وفق ما يلبي رغبته، ما يرضي نفسه، ما يبرد به غضبه، ما ينسجم مع مستوى انفعاله. يقيس الأمور بمستوى غضبه، بمستوى انفعاله. ومن أخطر من يتعرض لهذه المسألة منهم في موقع المسؤولية، لما تكون مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية، مسؤول أمني، مسؤول لك نفوذ، لك تأثير، أو لك وجاهة، أو لديك إمكانية في أي مستوى من المستويات، من مستوى تأثير على مستوى مجموعة إلى مستوى مسؤول أمني أو مسؤول عسكري أو مسؤول في أي موقع من مواقع المسؤولية بأي صفة من صفات المسؤولية. لما يكون الإنسان في موقع المسؤولية، في موقع نفوذ، في موقع تمكن، عليه أن يحذر من أن يتعامل مع الأمور من منطلق غضبه، من مستوى انفعاله، بمستوى مشاعره الساخطة، الغاضبة، المنفعلة، المستاءة. إذا قاس الأمور بمستوى استيائه، بمستوى غضبه، بمستوى انفعاله، يطغى، يظلم، يسيء، يكون سلوكه سلوك المتكبرين، وقد يصل إلى أن يظلم ظلما خطيرا جدا، سواء الظلم بالكلام أو الظلم بالمواقف أو الظلم بالإجراءات، سواء في محيطك العملي أو خارج محيطك العملي. وهذه حالة تخرج الإنسان عن خط الاستقامة وتسبب له سخط الله سبحانه وتعالى. الحالة خطيرة جدا عند الغضب، عند الانفعال. البعض إذا غضب، إذا انفعلها في موقع مسؤولية، بسرعة تصبح عباراته عبارات المتكبرين، سلوكه سلوك المتكبرين، أسلوبه أسلوب المتكبرين، لأنه ينظر إلى الأمور من موقع صفته وموقعه والمكانة الوهمية التي ينظر إلى نفسه من خلالها، ولا يتعامل مع الأمور وفق العدل، وفق الحق كما هي، ويحرص على ذلك ويتحرى ذلك. أي مسألة خطيرة جدا. ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا إليهم ولو الميل اليسير، لأن ذلك أيضا يطغيكم. بعض يتعلم من الذين ظلموا، يتعلم منهم أسلوب إدارة الدولة، أسلوب التعامل مع الناس، بدلا من أن يعود إلى منهج الله الحق ليلتزم به. يقول لك إحنا دولة، هكذا يجب أن نتعامل، أن نقول، أن نفعل، فيطغى. هذه حالة خطيرة جدا. مما يتفرع عن هوى النفس من عوامل الانحراف والاعوجاج عن خط الاستقامة والزيغ عن الفساد الأخلاقي والفساد المالي. فساد الأخلاقي هو رذيلة، وهو في نفس الوقت جريمة ومعصية، وهو من أخطر الأشياء آثارا سيئة على نفسية الإنسان، تخبث به النفس. فساد الأخلاقي تخبث به النفس بكل أشكاله، فساد الأخلاقي بكل أشكاله تخبث به النفس، تنحط به النفس، بالتالي تتغير نفسية الإنسان، فتتحول إلى نفسية خبيثة، لم تعد تنسجم مع القيم الإيمانية، مع الاتجاه الحق، مع العمل الصالح كما كانت سابقا، وتصبح ميالة إلى الأشياء السيئة. فيخبث الإنسان، ويخبث كلامه، يخبث لسانه، تخبث تعبيراته، يخبث ويسوء سلوكه، وتتغير اهتماماته، ويفرط في مسؤولياته. هي مسألة خطيرة جدا على الإنسان، ويجب الحذر منها. فساد المال كذلك هو خيانة، وهو معصية، وهو رذيلة، وهو إساءة، وله تأثيراته السيئة وهو الظلم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. هذه مسألة خطيرة جدا على الإنسان، يجب الحذر منها، وهي تعود أيضا إلى هوى النفس. من العوامل المؤثرة على البعض أيضا المشاكل والخلافات. في طار انطلاقة الإنسان في موقف الحق وفي طريق الاستقامة على أساس أمر الله وهدي الله، قد يواجه الإنسان المصاعب، المشاكل، التحديات، الخلافات أحيانا في إطار أداء المسؤولية، في الأداء الجماعي. الناس ينطلقون في الأداء الجماعي لأدوا مسؤولياتهم الجماعية. أحيانا يحصل تباين في وجهات النظر، أو اختلاف في وجهات النظر، أو إشكالات في الواقع العملي. مثل هذه الحالة يجب معالجتها بروح عملية مع التزام التقوى، لأنها تحصل في كل واقع عمل وفي كل ميدان عمل. قد يحصل أحيانا إما تباين في وجهات النظر، أو اختلاف في الآراء، أو إشكالات في الأداء العملي، أو جوانب قصور أحيانا في الأداء العملي. يجب أن تتحول إلى حالة، لا يجوز أن تتحول إلى حالة نزاع ثم عقد شخصية ثم مواقف شخصية. حالة هذه حالة خطيرة جدا. بعض من الناس مثلا قد يشخصن أي إشكال عملي أو نقاش عملي وكأنه موقف منه شخصيا، مجرد مثلا عدم تقبل لرأيه يعتبر المسألة موقفا منه. وقد يكون الموضوع عائدا إلى أن رأيه ليس صوابا، أو على الأقل لم يفهم أو لم يقتنع به على أنه الصواب، يعني تبقى المسألة موقفا من رأيه ذلك مثلا. أو إشكالات في الواقع العملي، يحصل في الواقع العملي أن يحصل إشكالات معينة أو عراقيل معينة أو تأخر أمور معينة أو انعدام أمور معينة. إذا تحولت المسألة إلى عقد شخصية لدى الإنسان تتراكم لدى البعض، فتتحول في نهاية المطاف إلى عائق نفسي عن الاستمرار في العمل، فيتنصل الإنسان عن مسؤولياته ويتغير تماما. البعض قد يتحول إلى حالة سلبية، إلى حالة سلبية، يصد عن سبيل الله، يثبط، يخذل، يخلخل الصف من الداخل، يحاول أن يعمم إشكاليته على نطاق واسع في نشر حالة العقد، حالة السخط، حالة التذمر، ثم يكبرها، ثم يعظمها، ثم يحولها هي الإسلام وهي الحق وهي الجهاد وهي كل شيء، على حساب كل شيء، على حساب المسؤوليات الأساسية، المواقف المهمة، التحديات الكبيرة، الظروف القائمة، الأعمال العظيمة، كل شيء ينسى، يستغرق كل ذهنه، كل تفكيره، كل اهتمامه، كل كلامه في إطار مشكلته تلك. يبقى دائما يتحدث عنها، يتذمر بشأنها، يبني عليها المواقف والتوصيفات، يطلق من خلالها الاتهامات، يبقى ناقما، لا شغل له إلا إشكاليته تلك التي استغرق فيها بتفكيره، واستغرق فيها بكلامه، باهتمامه، بأسلوبه الذي وظف فيه كل جهده من أجلها. هذه حالة خطيرة جدا ينبغي أن يحذر الإنسان منها، لأنه أي شيء يمكن أن يؤثر عليك في أن تواصل مسيرتك على أساس عبوديتك لله، طاعتك لله، انطلاقتك في موقف الحق، فهو خطير. ليس هناك شيء يستحق أن يتحول إلى عائق يعيقك عن أن تصل ما أمر الله به أن يوصل. هذه هي بعض من العوائق، من الإشكالات، من العوامل التي تسبب للإنسان الاعوجاج والانحراف. قد يواجه اختبارا معينا فيخرج بشكل تام عن طريق الحق. أما العوامل التي تساعد على الاستقامة ففي مقدمتها،
1: قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

فإذا نفخ في الصور نفخة

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان، نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم.

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك لهما

اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائي.

ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيمة، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالق الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى، وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله، ولا شبيه يشاكله، ولا ظهير يعاضده. قهر بعزته الأعزاء، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أناديه، ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازيه. فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني، فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، ولا يغلق بابه، ولا يرد سائله، ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين، وينجي الصالحين، ويرفع المستضعفين، ويضع المستكبرين، ويهلك ملوكا، ويستخلف آخرين،
والحمد لله قاصم الجبارين مبيد الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا، فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله وبضر تكشفه ونصر تعز به وسلطان حق تظهره ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.

بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واقلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم داحي المدحوات وداعم المسموكات وجابل القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على محمد عبدك ورسولك الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، كما حمل فاطلع قائما بأمرك مستوفزا في مرضاتك غير ناكل عن قدم ولا واه في عزم، واعيا لوحيك حافظا لعهدك ماضيا على نفاذ أمرك حتى أورى قبس القابس وأضاء الطريق للخابط وهديت به القلوب بعد خوضات الفتن والآثام وأقام بموضحات الأعلام ونيرات الأحكام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين وبعيثك بالحق ورسولك إلى الخلق. اللهم افسح له مفسحا في ظلك واجزه مضاعفات الخير من فضلك. اللهم وأعلي على بناء البانين بناءه وأكرم لديك منزلته وأثمم له نوره واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة مرضي المقالة ذا منطق عدل وخطبة فصل. اللهم اجمع بيننا وبينه في برد العيش وقرار النعمة ومن الشهوات وأهواء اللذات ورخاء الدعة ومنتهى الطمأنينة وتحف الكرامة.

بك من الكسل والعجز والجبن والهرم والبخل ومن فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من القسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والفسوق والشقاق والسمعة والرياء والكبر والعجب والمراء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الانتقام والأسقام. نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الكذب ومن كبائر العصيان. نعوذ بك من البرص والهدم والغرق والحرق والهرم

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ونسألك مكارم الأخلاق ومعاليها،

ونسألك أن تكتب لهما مثل أعمالنا الحسنة وتمحي سيئاتهما وأن تغفر لهما وتستر عيوبهما ونسألك له

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، ولا إيمان لمن لا حياء له. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب. وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع، وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه. فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم. وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة، فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان، فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت، أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة. ويشهد لها المعنى قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين.
4: المتكبر من أكثر الناس أنفة وأبعدهم عن التقبل، يصر ويعاند على رأيه حتى لو كان خاطئا، حتى لو لم يكن سليما ولا صائبا، لكن ارتبطت المسألة عنده بالاعتبار الشخصي، فتصبح المسألة فورا مسألة شخصية يتشبث بوجهة نظره الخاطئة أو بتوجهه الخاطئ أو بموقفه الخاطئ، لا يريد أن يتراجع عنه أبدا، ولا يقبل نصحا، ولا يقبل نقاشا، ولا يقبل أن يذكر أبدا، وبالذات إذا كان التذكير يأتي له ممن يراه أدنى مرتبة منه أو أقل شأنا في نفسه منه، فيصبح الكبر أيضا عائقا كبيرا أمام تقبل التوجيهات التي يصبح المعيار عند الإنسان تجاهها هو كبره، هل هي تتناسب أم لا تتناسب من معيار الكبر فقط، على مستوى النص، على مستوى التذكير، على وهكذا. وهذه جوانب خطيرة جدا ومؤثرة إلى حد كبير. ثم من ما يؤثر في مسألة الكبر هو سلبية الإنسان في تعامله.

فهو يتعامل مع الآخرين بتكبر، بتعال، بغطرسة تبرز في أسلوبه، يبرز في أسلوبه حالة التكبر والتعالي. وهذا منفر جدا، منفر جدا في واقع الأمة. يستحيل مع هذه الحالة أن يكون هناك انسجام تام، تعاون وقرب، قرب في المشاعر وقرب أخوي، وتحقيق لحالة الأخوة الإيمانية كما ينبغي.

0: والعشرين من سبتمبر، جاءت وفية وجاءت أهدافها ملبية لشعب كان يحلم بحياة عموما هي في إطار هذه الرفعة التي تتوجها الهوية الإيمانية كأحد أبرز أهداف وخصائص وميزات ثورة 21 من سبتمبر. تحدث السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من وقت لآخر وفي مناسبات كثر عن الوفاء لهذا الشعب، عن الوفاء لأبنائه كبارا وصغارا، نساء ورجالا، وما أعظم تلك الكلمات التي كانت تأتي خاتمة لكلمته، خاصة في مولد سيد البشرية محمد بن عبد الله، وهو يقول: نفسي لكم الفداء. واليوم هذا الشعب كبارهم وصغارهم، شيوخهم وأطفالهم، يبادلون هذا السيد والقيادة الثورية بالتأكيد وفاء أعظم، لأننا اليوم نعيش في ظل ثورة عظيمة عنوانها الحرية والاستقلال. أما الآن نحن مع موعد مع وثيقة وقراءتها، هي وثيقة العهد والولاء مرفوعا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، يقرأها القائد الكشفي صادق الحكيمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وثيقة عهد وولاء السيد القائد المجاهد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، قائد ثورة 21 من سبتمبر المباركة حفظكم الله ورعاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نهنئكم بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر التي حررت وطننا الحبيب من الوصاية الأجنبية، ونبارك لكم ما حققته قواتنا المسلحة من انتصارات في الساحل الغربي وعودة مساحة غالية من أرض الوطن من سيطرة الاحتلال السعودي إلى أرض الحرية والاستقلال بفضل الله تعالى، ثم بفضل هذه المسيرة المباركة التي أرسى مداميكها الشهيد القائد السيد حسين بن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، الذي صدع بالحق في زمن الوصاية والعمالة. السيد القائد، لقد مثلت قيادتكم الحكيمة لهذه المسيرة النور الذي أنار الطريق لمواجهة المؤامرات والتهديدات، وأصبحنا بفضل الله سبحانه وتعالى نمتلك القرار الحر والاستقلال من الوصاية والارتهان، وامتلكنا القوة والخيارات الاستراتيجية التي مكنتنا من مواجهة وردع العدوان السعودي ومن معه. ولقد مثل موقف اليمن بقيادتكم في نصرة غزة والقضية الفلسطينية والدفاع عن المقدسات الإسلامية وسام شرف وعزة للأمة. وأننا في هذه المناسبة العزيزة نجدد العهد والولاء بالسير على نهج المسيرة القرآنية بقيادتكم الحكيمة مهما كانت التحديات، متوكلين على الله واثقين من نصره. السيد القائد، إننا نؤكد لكم بأننا ماضون في طريق الحق، ولن تضعف عزيمتنا مؤامرات المتآمرين أو تربص المتربصين في الداخل والخارج، مؤكدين لسماحتكم الاستمرار في عمليات التعبئة العامة ورفت الجبهات لتحرير الأرض من الغزاة المحتلين وأعوانهم حتى تحقيق النصر المؤزر بإذن الله تعالى. وفقكم الله وسدد على طريق الخير خطاكم، ودمتم ذخرا ليمن الإيمان والحكمة ولكل أحرار الأمة العربية والإسلامية. الرحمة والخلود للشهداء، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، والخزي والعار للمعتدين والعملاء. إخوانكم شباب جمعية الكشافة والمرشدات، 9 ربيع الثاني 1448 للهجرة، 20 سبتمبر 2026 ميلادية. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
2: الحمد لله رب العالمين، شكرا كثيرا للكشافة. والآن سيقوم الكشافة بتسليم الوثيقة من قبل الكشاف محمد عبد الله الحملي ابن الشهيد عبد الله الحملي، والكشاف أحمد ابن الشهيد فرج محمد سهيل، فليتفضلوا.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: بماذا انتصرنا؟ بماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا. لسنا شيئا إلا وكل إمكاناتنا لا تساوي شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى. هذه حقيقة يجب أن تترسخ في وجداننا ومشاعرنا وأعماقنا.
2: الله سبحانه وتعالى هو الذي مكننا وهو الذي عنا، إحنا من غير الله لا شيء، ولكن قوتنا هي من الله، لأن إحنا فعلا الحقراء إلى الله والعبيد إلى الله والمجاهدين إلى الله الذي فعلا سلمنا لله ومعانا الله.
3: قوتنا بقوة الله وبعث الشعب اليمني من بعث الله.
1: ليست قوتنا ولا إمكاناتنا ولا شطارتنا ولا شجاعتنا ولا أي شيء هو الذي حقق لنا هذا النصر. الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، هو الذي أيدنا، هو الذي أعاننا. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. هو المهيمن والقاهر والمعين، هو الذي يمدكم بالعزم، هو الذي أعطاكم السكينة، هو الذي ثبت أقدامكم. من قدم التسهيلات الكثيرة، من هدى في التخطيط والتدبير والترتيب، هو من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى.

الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته الأخيار المنتيبين. وبعد، بمناسبة حلول الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، أتوجه باسمي ونيابة عن زملائي في المجلس السياسي الأعلى بالشكر والحمد لله تعالى الغالب على أمره والقاهر فوق عباده على فضله ونصره بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات الساحل الغربي. ونتقدم أيضا بالتهنئة والتبريك لقائد ثورتنا المباركة السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بمناسبة النصر وحلول الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة. كما نتقدم أيضا بالتهنئة والشكر معا إلى أبطال قواتنا المسلحة اليمنية المقتدرة والمنضبطة ومؤسساتنا الأمنية وكل مؤسسات الدولة، كما هي موصولة لعلمائنا الأجلاء وقبائلنا الوفية، وإلى جميع النخب والمثقفين والسياسيين والإعلاميين، وإلى أبناء شعبنا اليمني العزيز في الداخل والخارج رجالا ونساء. أيها الشعب اليمني العزيز، تأتي هذه الذكرى المجيدة في ظل متغيرات ومستجدات متسارعة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهي جميعها وبما يتصل بقضيتنا على وجه الخصوص تقدم الشاهد الناصع والدليل القاطع على عظمة الثورة ومبادئها الوطنية والأخلاقية. إن احتفاءنا بثورة 21 من سبتمبر المجيدة ليس مجرد مناسبة احتفالية أو مهرجان سنوي، وإنما هي وقفة إجلال سنوية بين يدي نضالات شعب كريم قرر الخلاص من مخالب الوصاية والهيمنة الخارجية والانعتاق من كل أشكال التبعية في إطار ثورة شعبية مجيدة وضعت نصب عينيها عزة اليمن ورفعته وصون سيادته. وحتى لا يفرض مخبر لدول أجنبية على هذا البلد العظيم بالقوة العسكرية كما هو حاصل الآن تحت مزعوم شرعية منحتها الدول المعتدية في أحد الفنادق بالرياض، والذي لن يتأتى مطلقا بعد 21 من سبتمبر ما دام في اليمن رجاله. أيها الأخوة والأخوات، لقد جاءت ثورة 21 من سبتمبر من صميم الحاجة الوطنية إلى إنهاء عقود من العبث والفساد والارتهان للخارج، وإلى إعادة الاعتبار للثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر والتي عزلت أهدافها عن واقع الحياة. فقد قضت قوى النفوذ والفساد سنوات طويلة في إهدار مقدرات البلاد وافتعال الأزمات والصراعات ورهن القرار الوطني للخارج، وفشلت في بناء الدولة اليمنية المنشودة منذ قيام الجمهورية حتى أوصلتها إلى دولة هشة صنفتها التقارير الدولية ضمن الأكثر فسادا وفقرا وتخلفا، وجعلت من اليمن يمن الإيمان والحكمة والحضارة حديقة خلفية لكيانات طارئة على التاريخ، بينما كانت مشغولة بنهب أموال الشعب لمراكمة أرصدتها واستثماراتها في الخارج. ولا تزال مشاهد الانفلات الأمني التي سبقت الثورة في حاضرة في الذاكرة، حين كان جنود الجيش اليمني يذبحون على يد القاعدة وأعلامها ترفرف في مأرب وجبل رأس والبيضاء وفي أرحب وأجزاء من سعوانا في أمانة العاصمة، وحين تحولت التفجيرات والاغتيالات إلى مشهد يومي يهدد أمن المواطن واستقراره، وتساقطت الطائرات الحربية في العاصمة صنعاء بأيد قادرة والتواطؤ سلطوي وإملاءات خارجية، ولم ينس الشعب ظاهرة التقطع والسطو المتفشية في البلد، في حين انصرفت النخب الحاكمة إلى تعزيز نفوذها والتفاتها حول نفسها وحاشيتها غير عابئة بما آلت إليه البلاد. أيها الشعب اليمني العزيز، لقد جاءت ثورة 21 من سبتمبر المجيدة تحمل منظومة من القيم والمبادئ والخصائص الفريدة، فهي يمنية الانتماء والهوية، شعبية التحرك والتمويل، وطنية القيادة والقرار،
لم يشاركها في قرارها أحد من الخارج، ولم تمد يدها إلى غير شعبها، بل استمدت قوتها من إيمانها بالله ومن وعي شعبها ومن إرادة اليمنيين الأحرار الذين أقسموا على التغيير والدفاع عن كرامة وطنهم وسيادته. وكما اتصفت هذه الثورة بكثير من المزايا الأخلاقية والوطنية، فقد تميزت بأنها ثورة لا تعرف في قاموسها كلمة الانتقام، فلم تنصب مشنقة ولم تفتح محكمة ميدانية ولم تسلك سبيل الإقصاء والتشفي، بل جعلت من العفو والصفح منهجا وسلوكا، فهي أول ثورة تحاور خصومها بدل أن تستأصلهم إيمانا منها بأن مصلحة الوطن فوق كل الحسابات. أيها الإخوة والأخوات، لقد اتخذت ثورة 21 من سبتمبر الحرية والاستقلال شعارا لها، وجعلت من إنهاء حقبة الوصاية والتبعية عنوانا لمشروعها ومسيرتها، وبعون الله وبقيادة يمانية قرآنية فريدة هدمت حصون العمالة والارتهان، وأعادت للشعب اليمني ثقته بنفسه وقدرته على صناعة مستقبله بيده، في مشهد استعصى على الكثير تفسيره سوى أنها ثورة شعبية يمانية. ولأن اليمن بلد عظيم بتاريخه الحضاري وبموقعه الاستراتيجي وثرواته وإمكاناته، لم تكن القوى الاستعمارية الطامعة مستعدة للقبول بوجود يمن حر عزيز مستقل يستعيد مكانته وتأثيره في محيطه، فحاكت المؤامرات وشنت في منتصف الليل عدوانا بقيادة سعودية وإشراف أمريكي أعلن من واشنطن، وانطلق من الرياض تجاوز في إجرامه ووحشيته كل الحدود، وكان هدفه الواضح إعادة اليمن إلى دائرة الوصاية والهيمنة على إرادته وثرواته والقضاء على ثورته التحررية. ورغم ما سخر لهذا العدوان من إمكانات هائلة وما أنفق فيه من مئات المليارات وما رافقه من حصار سعودي ظالم وتجويع واستهداف للبنية الاقتصادية والثقافية والحضارية لهذا البلد بأكثر من 250,000 غارة، إلا أنه اصطدم بإرادة الشعب اليمني الذي أدهش العالم ببسالته وإصراره على نيل حريته واستقلاله. لقد دمر العدوان السعودي الظالم كل شيء بناه أبناء الشعب اليمني، فاستهدف المدارس والمستشفيات والمساجد ومراكز الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والجسور والطرق والأسواق وصالات العزاء والأفراح، حتى المقابر لم تسلم من عدوانه ولم يفرق بين مدني ومقاتل، فكان عدوانا ممنهجا على الوجود اليمني ذاته، ودفع شعبنا اليمني العزيز في مواجهته ثمنا باهظا بمئات الآلاف من الأرواح الزكية الطاهرة، وفي مقدمتهم الشهيد الرئيس صالح الصماد، حتى أصبح اليمن بحسب تقارير الأمم المتحدة يعاني من أكبر أزمة إنسانية في العالم نتيجة العدوان والحصار السعودي الجائر وقطع مرتبات موظفي الدولة ومحاربة كل مظاهر الحياة. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز الصامد، وفي خضم هذه الأحداث وجدنا أنفسنا أمام معركة وطنية ومصيرية تتجاوز كل الخلافات الداخلية، معركة الدفاع عن الوطن وسيادته وهوية أبنائه الإيمانية. فتكاتف الشعب مع جيشه ولجانه الشعبية، والتفت القبائل الوفية حول راية الدفاع، وصمد أبناء المؤسسة المدنية المخلصين من موظفي وموظفات في هذه الظروف الصعبة، فكان ذلك التكامل عاملا من عوامل القوة التي أفشلت مخططات العدو وفضحت وجهه القبيح وكشفت عن أطماعه في تقسيم اليمن واحتلاله ونهب ثرواته وإعادته إلى حضن الوصاية الأجنبية. وفي المقابل لم نغلق باب السلام، بل بادرنا بالنوايا الصادقة وترسيخ مبدأ الثقة اللازم لنجاح أي مفاوضات، فخضنا جولات من المفاوضات في جنيف والكويت
وستوكهولم ومسقط، وقدمنا التنازلات التي لا تمس بثوابت الوطن ومصالحه العليا، وكان جوهر موقفنا واضح: إنهاء للعدوان والحصار على بلدنا برا وبحرا وجوا، وصرف المرتبات وتمكين الشعب من ثرواته الوطنية، وفتح المطارات والموانئ، وتبادل الأسرى، ومعالجة الملف الإنساني، والعمل بموجب خارطة الطريق. يا أبناء شعبنا اليمني العزيز، لقد حرصنا خلال اتفاق التهدئة في خطاباتنا على دعوة النظام السعودي المعتدي إلى تنفيذ خارطة الطريق واستكمال استحقاقات السلام، ولكنه رأى في تلك الدعوات الحريصة على السلام ضعفاً، وبحقده وخداعه المعهود، وبتوجيهات من واشنطن وتل أبيب آثر التعنت والمماطلة، ونقض العهود بغياً وعدواناً منه، مستغلاً انشغال شعبنا اليمني العزيز في مساندة إخوانه في فلسطين، واتخذ إجراءات ظالمة بحق شعبنا اليمني العزيز، فشدد خناق حصاره الظالم على اليمن، ونقل البنوك، وفرض القيود على الحوالات المالية للمغتربين اليمنيين، واستهدف العملة الوطنية، وعمق معاناة الناس، وجند العملاء، وأشعل الفتن، وعمل على تشكيل جيوش وتسليحها، والتخطيط لعدوان عسكري جديد على شعبنا اليمني العزيز، ومنع طائرة مدنية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي، واعتدى من جديد على اليمن بقصف مطار صنعاء الدولي في جريمة جديدة، إمعانا منه واستكبارا على استمرار عدوانه وحصاره الظالم على اليمن المستمر منذ 12 عاما. أيها اليمنيون الأحرار، إن المعاناة التي وصل إليها شعبنا اليمني العزيز نتيجة للعدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وحرمانه من ثرواته الوطنية بلغت مرحلة لا يمكن السكوت عليها أو الوقوف مكتوفي الأيدي أمامها، فقد نفد الصبر وضاقت السبل بشعبنا وتضاعفت معاناته، فرأى شعبنا اليمني العزيز أن الصبر على هذا الوضع قد بات ضربا من العبث وتضييع للوقت والحقوق، فخرج بحشود مليونية هائلة لم يسبق لها مثيل في ميدان 70 وفي مختلف المحافظات في جمعة التحذير والنفير، رافعا صوته مطالبا لقيادتنا الحكيمة باتخاذ القرارات المناسبة لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأرض وانتزاع حقوقه واستعادة ثرواته. واستجابة من قائدنا الحكيم لصوت الشعب ومطالبه العادلة، انتقلنا من مرحلة المطالبة إلى مرحلة الفعل من منطلق الدفاع المشروع لا من باب البغي، فعلنا معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، وهذه المعركة هي معركة كل اليمنيين شمالا وجنوبا شرقا وغربا، إنها معركة مصيرية نتائجها النصر المحتوم والقريب لشعبنا العظيم، وهذا وعد الله لعباده في كتابه الكريم: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، إن الله لعفو غفور، صدق الله العظيم. وإذ نخوض هذه المعركة فإننا نعلم ما تحملتموه من قطع للمرتبات وتجفيف للموارد واستهداف للعملة، نقف أمام صمودكم بكل إجلال واحترام، فالثورة إذ تكسر الحصار بعملياتها المشروعة تمضي في الوقت ذاته على طريق البناء، تعزيز الزراعة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيع المنتج اليمني، لأن صمود الشعب في وجه هذا الحصار لا ينفصل عن صموده في وجه الفقر والحاجة. نرفع رؤوسنا عاليا ونمضي قدما متوكلين على الله، واثقين بنصر الله، مؤمنين بعدالة قضيتنا، صابرين على البلاء، ثابتين على المبدأ حتى تحقيق أهداف ثورتنا المباركة، ثورة 21 من سبتمبر، يمن حر كريم مستقل عزيز. وفي الختام أؤكد على بعض النقاط: التوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على فضله ونصره لشعبنا اليمني العزيز بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي
من كافة مديريات محافظة الحديدة وعدد من مديريات محافظة تعز بالساحل الغربي. كما أتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد، والشكر الخاص للمجاهدين من أبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، مع التهنئة لمن تم تحريرهم مؤخرا، ونتعهد بالسعي لتحرير كامل الأسرى كالتزام وطني وإيماني وإنساني وثوري. نجدد الدعوة للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن ليقفوا في الجانب الصحيح مع وطنهم وأبناء شعبهم. وندعو أبناء شعبنا اليمني العزيز بمختلف توجهاتهم إلى النظر إلى مصلحة البلد والشعب اليمني والابتعاد عن مصالح الخارج المتربص بنا جميعا. فبتوحيد جهودنا جميعا نحن قادرين على تحقيق تطلعات شعبنا وصون سيادته واستقلاله، بعيدا عن المتورطين في خيانة البلد الذين تجردوا من كل القيم وباعوا وطنهم وأهلهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهم قلة والتاريخ سيلعنهم. نشيد بأبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتدادا لخط الثورة في التعامل الأخلاقي والإيماني مع الأسرى والجرحى المخدوعين من قبل العدو السعودي، حيث أكدت أخلاقهم تلك الحرص على الدم اليمني الذي استرخصه النظام السعودي وتاجر به خدمة لأطماعه وللمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما نستهين الافتراء الكاذب من النظام السعودي الذي روج له في الأيام الأخيرة عن استهداف جيشنا لمكة المكرمة، ونقول له خسئت وخاب مسعاك الدنيء، والعالم أجمع يعرف نبل جيشنا وأنك تزايد فقط. نشكر المؤسسات الحكومية التي بادرت وباشرت بنشاط تقديم الخدمات لأبناء المديريات المحررة، ونشيد بالإجراءات السلسة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وما رافقها من حرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة والتي خلت من أي تجاوزات لحق المواطنين الأعزاء في تلك المديريات. إنما قامت به القوات المسلحة اليمنية في بعض المناطق الساحلية عملية وطنية في إطار فرض السيادة اليمنية وطرد التحشيدات السعودية التي ترتكب أبشع الجرائم بحق المواطنين وتسعى لإخضاع الأراضي اليمنية للاحتلال السعودي. وهذه هي النهاية المحتومة لمن يقاتل من يفترض أنهم أبناء بلده. إننا اليوم حكومة وجيشا وشعبا في ظل القائد الحكيم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ماضون بالتوكل على الله على إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا وفتح المطارات والموانئ واستعادة ثرواته الوطنية ودفع التعويضات واحترام السيادة والانسحاب من كل شبر مغتصب. وكل هذه هي حقوق ومطالب مشروعة كفلها الله وأقرها شرعا سماويا تقبلها الفطرة الإنسانية وتعترف بها كل المواثيق والقوانين الدولية. وهذا الخيار هو الأقل كلفة والأكثر مصلحة للجميع. نؤكد على حق شعبنا اليمني العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم واستعادة سيادته واستقلاله. كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا. فالعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نؤكد أن الجمهورية اليمنية ليست لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية، ولن تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. نؤكد للعالم أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة
والتمثيل له في اجتماع الجمعية العامة السنوي شاغران، وأن من ينتحل هذه الصفة لا يمثل اليمن ولا وجهة نظر الجمهورية اليمنية، بل يمثل صوت العدو السعودي، فهو الذي اشترى لهؤلاء المنتحلين شرعية كاذبة من أحد فنادق الرياض وبماله يسوقها، وهذا شأنه وشأن من تسيره المال، وعليه وجب التنبيه لما سيترتب على ذلك مستقبلا. نؤكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولنا الحق الكامل في ذلك حتى يرعوي هذا النظام المجرم. نؤكد أن السلام

الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون لما يخدم أمتنا العربية والإسلامية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والفرج للأسرى والنصر لمجاهدين الأبطال. تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، تحيا الجمهورية اليمنية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

تحرك الشعب اليمني، تحرك تحركا فاعلا وتحركا يعبر عن هويته الإيمانية، عن إحساسه بألم المعاناة التي كانت سائدة آنذاك، عن إدراكه للمأساة التي قد وصل إليها، وتحركا يعبر عن كل مكوناته الحرة. الأحرار من أبناء هذا البلد، من كل المكونات ومن كل المحافظات، تحركوا بمسؤولية وبوعي وبجد وباعتماد على الله سبحانه وتعالى في ثورة شعبية مميزة. وأين الإيمان في تلك الحركة النشيطة والفاعلة والقوية والشجاعة والعزيزة لهذا الشعب الذي هب من مختلف المحافظات، هبت قبائله وتحرك أحراره نحو المخيمات ونحو الساقات بنشاط، بفاعلية، بشجاعة، بقوة، بعزة. برز الإباء اليماني وترجمت الحرية بالقول وبالفعل في ذلك التحرك لجماهير هذا الشعب. ما أجمل تلك المواكب التي اتجهت نحو عواصم المحافظات ثم نحو صنعاء، وما أجمل ذلك التجمهر الواسع لأبناء هذا الشعب، وذلك التحرك الجماهيري البارز والحاشد والهادر في الساحات، وتلك الأصوات التي امتلأت بها الساحات وسمع بها كل العالم، وتلك القبضات والصرخات وارتفاع الأيدي الذي كان حاضرا يعبر عن موقف وقرار واع وحكيم وصحيح ومبدئي وإنساني وأخلاقي. عندما سفكوا دماءهم وخطهم الصفعة المدوية المفاجئة المذهلة التاريخية، فكان يوم 21 من سبتمبر يوما من أيام الله سبحانه وتعالى، يوما

تحرك جماهير هذا الشعب، تحركوا إلى المخيمات، وتحركت أيضا جوافل العطاء والكرم، وذلك التحرك العظيم القوي الفاعل الجماهيري المسؤول سيبقى صفحة بيضاء ناصعة لكل الأجيال الآتية، سيسجله التاريخ لهذا الشهر. وما أعظم تلك الملاحم البطولية العظيمة، وما أجمل ذلك التحرك الذي عبر عن عزة اليمنيين وكرامة اليمنيين، تحرك يمني أصيل بما تعنيه الكلمة.

الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أليست هذه كلمة يقولها الكثير من ضعف النفوس وضعف الإيمان؟ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. ضعيف الإيمان كما أصفنا هو من يرتبك. عندما ترتبك وأنت مؤمن وأنت مصدق بالقرآن، ما الذي يدعوك إلى أن ترتبك أو أن تقلق أو أن تخشى؟ هل أنك لم تجد في كتاب الله ما يشد من عظيمتك، ما يرفع معنوياتك؟ هل القرآن أهمل هذا الجانب؟ لم يهمل، وما أكثر ما تحدث عنه داخل الآيات التي تحث الناس على الجهاد، على المواجهة، على البذل، على الاستبسال، يؤكد أنه مع الناس، مع أوليائه. هو من بلغ الأمر فيه إلى درجة أن يفضح أمامك واقع أعدائك أكثر مما يمكن أن تصل إليه بجهازك الأمني بمخابراتك. ما هي مهمة المخابرات؟ ما هي مهمتها؟ أليس من مهامها أن تتعرف على العدو وتتعرف لنقاط الضعف فيه وتتعرف على الفرص المواتية لضربه لتعرف أنه بإمكانها بإمكان هذه الجهة أن تضرب تلك الجهة؟ الله قد كشف لك الموضوع كاملا بطريقة مؤكدة. قد تكون تقارير المخابرات غير حقيقية، قد يكون فيها نوع من المبالغة، قد يكون فيها أخطاء، ما هي تعمل على أن تكشف لك ضعف جانب عدوك لتضربه. أما الله فإنه هو الذي أكد بالشكل الذي يجعل عدوك مفضوحا أمامك في واقعه، مهما كان لديه من قوة، مهما كان لديه من إمكانية، مهما كان لديه من وسائل يرهب بها. إذا ما كنت أنت من أعد نفسه الإعداد الجيد في إيمانك، في ثقتك بالله، وفي إعداد ما يمكنك أن تعده أيضا، حينها الله قال لك عن عدوك من الكافرين، عن عدونا من اليهود والنصارى، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون.

0: كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا. فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
1: الرئيس المشاط عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر: ماضون في مسار انتزاع حقوق شعبنا، ولا تهديد للملاحة والتجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب. إيقاد شعلة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة في ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء بحضور رسمي وشعبي مهيب. وحدة التدخلات المركزية تعلن في مؤتمرها الأول تنفيذ قرابة 8200 مشروع خدمي في عموم المحافظات خلال 4 سنوات. المسيرة تكشف مزيدا من الفضائح في مكاتب ضباط وقادة العدو السعودي في الساحل الغربي. حركات المقاومة تبارك عملية إطلاق النار غرب رام الله ردا على اقتحام نتنياهو للأقصى وتدعو إلى تصعيد عمليات المقاومة. مقر خاتم الأنبياء يحذر دول المنطقة من تبعات انحيازها لواشنطن، وقال باف هرمز لن يفتح إلا بتلبية شروطه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. 21 من سبتمبر، الثورة التي أسقطت الوصاية قبل 12 عاما في أكبر حدث وتحول شهده تاريخ المنطقة، وتلكم الثورة السبتمبرية الخالدة لا تزال إلى اليوم تواجه الرجعية العربية والإمبريالية والهيمنة الغربية. وفي غمرة المواجهة للعدوان والحصار الأمريكي السعودي، آمن روادها بأن كسر الحصار يبدأ من الداخل، ومن هنا ولدت فكرة وحدة التدخلات المركزية الطارئة لتكون يد الثورة العاملة ولسانها الصادق. وأنجزت بعون الله في 3 سنوات ما لم تنجزه سلطات العمالة في 4 عقود من مشاريع خدمية للمواطنين في الأرياف المحرومة على امتداد اليمن، مجسدة شعار دولة للشعب لا شعبا للدولة. وفيما تتصدر صنعاء اليوم وأجهة التحولات الكبرى في مشهد استراتيجي فارق، فإنها تصيغ من قلب المواجهة معادلات السيادة والردع لكسر أوهام استعادة الهيمنة والوصاية. وفي هذا السياق يطل الرئيس المشاط عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر واضعا النقاط على حروف التاريخ، باعثا رسائل باتجاهات عدة، فيها الإشادة والشكر بما أنجز، وفيها الطمأنة لكل العالم لاحتواء ما برز من مخاوف بعد الإنجاز، وفيها تعهد بمواصلة مسار استعادة الحقوق، ووعيد بخيارات تصاعدية أقسى وأشد لمن يقف في وجه إرادة اليمنيين في نيل حقوقهم واستعادة سيادتهم، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: شعب يمتلك الوعي، يمتلك البصيرة الروحانية، يمتلك القيم الإيمانية، يعتمد على الله سبحانه وتعالى، واثق بالله سبحانه وتعالى، وبهذا سيتجاوز كل الصعوبات، كل التحديات، بثقته بالله، باعتماده على الله، بتوكله على الله. والله سبحانه وتعالى هو نعم المولى ونعم النصير.
1: حرية واستقلال.
2: في خطابه عشية العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، أكد الرئيس مهدي المشاط المضي في مسار انتزاع استحقاقات الشعب اليمني، مضيفا أن خياراتنا ستتصاعد وتأخذ أشكالا أشد إيلاما في سبيل ذلك.
3: إننا اليوم حكومة وجيشا وشعبا في ظل القائد الحكيم السيد العلم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ماضون بالتوكل على الله على إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا، وفتح المطارات والموانئ، واستعادة ثرواته الوطنية، ودفع التعويضات، واحترام السيادة، والانسحاب من كل شبر مغتصب. وكل هذه هي حقوق ومطالب مشروعة كفلها الله وأقرها شرعا سماويا، تقبلها الفطرة الإنسانية وتعترف بها كل المواثيق والقوانين الدولية. وهذا الخيار هو الأقل كلفة والأكثر مصلحة للجميع. نؤكد على حق شعبنا اليمني العزيز في موقفه الحق وقضيته العادلة ومطالبه المشروعة المتمثلة في إنهاء العدوان والحصار السعودي الظالم واستعادة سيادته واستقلاله. كما نؤكد أن خياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو كان الثمن أرواحنا. فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.
2: وفي رسالة طمأنة، جدد الرئيس المشاط التأكيد على أن الجمهورية اليمنية ليس لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة عربية أو إسلامية، وأن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، مشيرا إلى أن من ينتحل صفة تمثيل اليمن في الأمم المتحدة واجتماع الجمعية العامة السنوي لا يمثل اليمن.
3: نؤكد أن الجمهورية اليمنية ليست لديها أي مطامع أو عداء مع أي دولة من دول الجوار أو الدول العربية والإسلامية، ولن تعتدي على أي دولة، بل هي من تم الاعتداء عليها بما يتنافى مع الأخوة الإسلامية والعربية. نؤكد للعالم أن مقعد اليمن في الأمم المتحدة والتمثيل له في اجتماع الجمعية العامة السنوي شاغران، وأن من ينتحل هذه الصفة لا يمثل اليمن ولا وجهة نظر الجمهورية اليمنية، بل يمثل صوت العدو السعودي، فهو الذي اشترى لهؤلاء المنتحلين شرعية كاذبة من أحد فنادق الرياض وبماله يسوقها، وهذا شأنه وشأن من تسيره المال، وعليه وجب التنبيه لما سيترتب على ذلك مستقبلا. نؤكد أن الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب آمنة، ولن تتعرض لأي خطر من جهة اليمن باستثناء سفن العدو السعودي في إطار معادلة الحصار بالحصار، ولنا الحق الكامل في ذلك حتى يرعوي هذا النظام المجرم.
2: وأكد الرئيس المشاط أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك أن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة.
3: نؤكد أن السلام الحقيقي والعادل كان وسيبقى خيارنا الاستراتيجي، وأن على الجميع أن يدرك بأن خيار السلام مع اليمن هو الأقل كلفة والأقصر طريقا نحو إعادة تنظيم العلاقات وفق مبدأ حسن الجوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
2: كما وجه الرئيس المشاط تهنئة لقائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله والقوات المسلحة وأبناء الشعب بحلول العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر، وبما من الله به من نصر في الساحل الغربي، متعهدا بالسعي لتحرير كافة الأسرى كالتزام وطني وإيماني وإيماني إنساني وثوري.
3: أتوجه بالشكر والحمد لله سبحانه وتعالى على فضله ونصره لشعبنا اليمني العزيز بطرد التحشيدات التابعة للعدو السعودي من كافة مديريات محافظة الحديدة وعدد من مديريات محافظة تعز بالساحل الغربي. كما أتوجه بالشكر والتقدير للشعب اليمني الصامد، والشكر الخاص للمجاهدين من أبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن وأسر الشهداء والجرحى والأسرى، مع التهنئة لمن تم تحريرهم مؤخرا، ونتعهد بالسعي لتحرير كامل الأسرى كالتزام وطني وإيماني وإنساني وثوري.
2: وجدد الرئيس المشاط دعوته للمخدوعين من قبل العدو السعودي بالعودة إلى صف الوطن بعيدا عن الخونة.
3: نجدد الدعوة للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن ليقفوا في الجانب الصحيح مع وطنهم وأبناء شعبهم، وندعو أبناء شعبنا اليمني العزيز بمختلف توجهاتهم إلى النظر إلى مصلحة البلد والشعب اليمني والابتعاد عن مصالح الخارج المتربص بنا جميعا، فبتوحيد جهودنا جميعا نحن قادرين على تحقيق تطلعات شعبنا وصون سيادته واستقلاله بعيدا عن المتورطين في خيانة البلد الذين تجردوا من كل القيم وباعوا وطنهم وأهلهم وحاضرهم ومستقبلهم، فهم قلة والتاريخ سيلعنهم.
2: الرئيس المشاط أكد أن ما جرى في الساحل الغربي عملية وطنية في إطار فرض السيادة وطرد تحشيدات السعودية، مشيدا بدور القوات المسلحة والمؤسسات الحكومية.
3: نشيد بأبناء القوات المسلحة اليمنية والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتدادا لخط الثورة في التعامل الأخلاقي والإيماني مع الأسرى والجرحى المخدوعين من قبل العدو السعودي، حيث أكدت أخلاقهم تلك الحرص على الدم اليمني الذي استرخصه النظام السعودي وتاجر به خدمة لأطماعه وللمشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. كما نستهين الافتراء الكاذب من النظام السعودي الذي روج له في الأيام الأخيرة عن استهداف جيشنا لمكة المكرمة، ونقول له خسئت وخاب مسعاك الدنيء، والعالم أجمع يعرف نبل جيشنا وأنك تزايد فقط. نشكر المؤسسات الحكومية التي بادرت وباشرت بنشاط تقديم الخدمات لأبناء المديريات المحررة، ونشيد بالإجراءات السلسة لتطبيع الأوضاع في المديريات المحررة وما رافقها من حرص على حماية الممتلكات العامة والخاصة والتي خلت من أي تجاوزات لحق المواطنين الأعزاء في تلك المديريات.
2: وجدد الرئيس المشاط التأكيد على ثبات الموقف اليمني من مختلف قضايا الأمة في فلسطين وإيران ولبنان وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات.
3: نجدد التأكيد على ثبات موقفنا المبدئي والإيماني في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم وقضيته العادلة التي هي قضية كل الأمة. نؤكد أننا إلى جانب الشعب الإيراني المسلم ونظامه الإسلامي ومساندتنا للمقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين وسائر جبهات محور الجهاد والمقاومة في إطار مبدأ وحدة الساحات وتعزيز التعاون لما يخدم أمتنا العربية والإسلامية.
2: وشهد ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء مساء اليوم مهرجانا شبابيا كشفيا لإيقاد شعلة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. وخلال الحفل الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، نفذ أشبال وشباب الكشافة عرضا أمام منصة الاحتفال، وعبرت فقرات العرض الشباب الكشفي مصحوبا بالموسيقى العسكرية والمعزوفات الوطنية عن المدلولات العظيمة للثورة اليمنية وأفراح الشعب اليمني وابتهاجه بحلول العيد الثاني عشر لثورة 21 من سبتمبر. واختتم حفل إيقاد شعلة عيد الثورة بخروج طابور العرض على هيئة استعراض للفرق الكشفية وسط معزوفات عسكرية ووطنية، ومن ثم السلام الجمهورية. عقدت وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة اليوم بالعاصمة صنعاء مؤتمرها الأول بعد 4 أعوام من الإنجاز والتنمية. بحضور رسمي واسع استعرضت الوحدة فيه الإنجازات والبرامج والمشاريع التنموية التي تجاوزت 8000 تدخل لإسناد المجتمع في مختلف المحافظات.
1: تزامناً واحتفاءات الشعب اليمني بعيد ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة تعقد مؤتمرها الأول بعد 4 أعوام من الإنجاز والتنمية. هنا المؤتمر يستعرض الإنجازات ويسلط الضوء على البرامج والمشاريع المنفذة والتي وصل عددها إلى 8200 تدخل في عموم المحافظات بتكلفة 167 مليار ريال، كانت مساهمة المجتمع منها بنسبة 70%.
4: إنما تحقق من هذه الإنجازات ما كان له أن يتم لولا عزيمة أبناء شعبنا العزيز الصابر الثابت في المستويين الشعبي والرسمي. وفي 3 سنوات فقط وبعون الله ثم بجهود الشرفاء أنجزنا ما كان يظن أنه مستحيل. هذا ما التزمت به الثورة، وهذا ما سنمضي فيه بعزم وإصرار لتقديم كل ما نستطيع لخدمة شعبنا اليمني العزيز حتى نصل إلى يمن 21 من سبتمبر، يمن العدالة والخدمة.
5: أنا أذكر قبل 6 أو 7 سنوات كانت الفكرة لدى المجتمعات أن التنمية مسؤولية المنظمات. اليوم المجتمعات تشارك وتساهم في أماكن بأكثر من ما تقدمها الحكومة. ولاحظوا داخل وحدة التدخلات تساهم المجتمعات بقرابة 70% إلى 90% وأحيانا 100% من المبادرات المجتمعية. نحن نكسر الحصار من الداخل.
1: من مبدأ الشراكة بين المجتمع والدولة في البناء والمبادرة الإدارة وحتى الإنجاز، انطلقت وحدة التدخلات المركزية في أوساط المجتمع، سيما في تلك الأرياف النائية والمحرومة من أبسط الخدمات، وحققت بعون الله وهمة المجتمع خلال 4 أعوام ما عجزت عن تحقيقه أنظمة الفساد والخيانة طوال عقود من الزمن، وأنجزت مشاريع تنموية في جوانب متعددة.
4: هذه المشاريع توزعت في الجوانب التنموية المهمة والحساسة. وفي هذه الذكرى، ذكرى ثورة 21 من سبتمبر، نستطيع أن نقول بأننا سننطلق في أكبر حزمة من المبادرات المجتمعية ذات الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: ونحن في وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة نجدد التزامنا بمواصلة الإسناد وتوزيع الشراكات والاستفادة من التجارب الناجحة حتى تظل التنمية عملا مشتركا ويظل المجتمع شريكا فاعلا في صناعة مستقبله نحو مرحلة أوسع من العمل والتكامل والعطاء بإذن الله.
1: وحدة التدخلات المركزية واحدة من إنجازات ثورة 21 من سبتمبر التي لمس آثارها بسطاء هذا الشعب المحرومون في الأرياف المترامية، ولأن أي بناء حضاري نهضوي لا يبنى إلا من الداخل وبسواعد المجتمع أولا وإسناد الدولة ثانيا وبالإمكانات المتاحة، يستطيع اليمنيون وقد فعلوها تحت الحصار والنار أن يحدثوا نهضة يمنية شاملة تليق بصمود شعب الإيمان وتضحياته. شرف الدين المشكي، المسيرة، صنعاء.
2: نلفت مشاهدينا إلى التصريح الذي صدر عن متحدث القوات المسلحة قبل قليل، والذي أكد فيه أن الطيران الحربي السعودي شن خلال 24 ساعة الماضية 28 غارة جوية من خلال طائرات F-15 وتايفون، وأقلعت هذه الطائرات من قاعدتي خميس مشيط والطائف، واستهدفت محافظات تعز والجوف ومارب. ليبلغ إجمالي الغارات منذ بدء التصعيد السعودي على بلدنا وشعبنا 760 غارة جوية. في سياق النشرة، اتسم الواقع السياسي ما قبل 2014 بالتفريط بالسيادة والاستقلال. زعماء خونة تناوبوا على بيع القرار السيادي وكل ما في البلد للخارج قبل أن تجري عملية الإنقاذ عبر ثورة شعبية في 21 من سبتمبر.
7: من تحت الطاولة في زمن الخائن عفاش إلى فوقها وبوقاحة في زمن هادي وحزب الإصلاح، كانت السيادة واستقلال البلد على بسطة البيع بثمن بخس دراهم معدودة للأمريكان والدول العشر.
8: ما بعد الالتفاف على ثورة فبراير 2011 يرى تقاسم ملفات البلد ووضعها بيد الخارج. فالجيش يدمر بيد الأمريكان والبلد يؤقلم على يد البريطانيين، وما بقي من التفاصيل تتحكم به المبادرة الخليجية التي حلت موضع الدستور.
9: التقينا بعبد ربه في بيته واحتجينا وقلنا ما تمارسه هو تفريط، ونحن لم نطالب بحل الجيش اليمني، نحن طالبنا بإقالة قيادات هذه الوحدات، ومن ثم سيتحول هذا الجيش إلى جيش يمني تأتي إليه قيادات وطنية وكفؤة وتديره. طبعا هو سمع لنا في البداية وبعدين قال شوفوا هكذا، وهو جالس فوق الكرسي حقه، قال شوفوا أنا أبكر الصباح أقوم من النوم، يجي لي ممثل الدول العشر والأمم المتحدة ويسلمني هكذا بهذا اللفظ نطقها بلان، قال يسلمني بلان أي خطة، وهذه الخطة تحوي تحركاتي من عندما أصحى إلى عندما أنام. نحن صعقنا،
10: انقلبوا على الثورة بشكل واضح كما انقلبوا عليها في ليبيا، والوضع في ليبيا إلى حد الآن كما انقلبوا عليها كذلك في كل الدول في يعني الذي حصل نعم، لكن هنا فقط تفرد اليمن بأن من حافظ على الثورة هو حضور مكون أنصار الله وقائد المسيرة القرآنية.
8: بحسب من التقى هادي يومها، البلد فقد البوصلة، وأزمة السيادة وارتهان القرار آخذة في التعمق، فيما كان الأمريكي يتغول سياسيا وعسكريا في العاصمة والبلد يفكك.
10: بل الأسوأ أنهم بدأوا يفكفكوا السلاح الاستراتيجي اليمن كما معروف صواريخ السكود، وأنا التقيت به شخصيا يعني برسالة ويعني معاتبا أنه هذا السلاح لماذا تريدون أن تنهوه بعبد ربه منصور هادي في حينها، على أساس أنه هذا السلاح يعني لماذا تريدون أن تفككوه، وهذا السلاح ممكن اليمن في الأخير هو سلاح استراتيجي. أقصد كانت هناك خطوات واضحة، دمر السلاح الاستراتيجي، فكك الجيش، سقطت الطائرات الحربية بدون معارك.
11: الآن ما يجري من شعارات ومن مواقف ومن هتافات حول السيادة اليمنية وحول رفض الهيمنة السعودية وعدم الاستسلام لمطالب السعودية وإجبار السعودية على أن تقف وجه لوجه وند لند مع صنعاء بعيد عن الهيمنة وبعيد عن الوصايا التي كانت ممتدة كما قلت يعني لعشرات السنين، هذا هو يدل فعلا على أن أنصار الله غير مستعدين على الإطلاق لأن يسمح للسعودية بالهيمنة مرة أخرى، ولكنهم على استعداد لعلاقات ندية وعلاقة تحافظ على مصالح البلدين وبالمساواة الكاملة ومع الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال القرار السياسي الوطني اليمني.
7: إسناد غزة والنصر الأسطوري على الأمريكان وإسقاط الهيمنة السعودية ما كان لذلك أن يتحقق لولا لبنة الاستقلال والسيادة التي أرستها ثورة 21 من سبتمبر. ما قبل 2014 كان اليمني يبحث عن ملاذات ينسلخ فيها عن هويته، واليوم صار العالم الحر يتمنى أن يكون يمنيا. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.
2: أحيت العديد من المؤسسات والقطاعات الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، نتابعها في التقرير التالي.
12: في الذكرى الثانية عشرة لثورة الحادي والعشرين من سبتمبر أقيمت العديد من الفعاليات الخطابية، والبداية من وزارة الخارجية التي نظمت فعالية ناقشت جانبا من إرهاصات الثورة ووقفت أمام الإنجازات والتحديات والمتغيرات خلال عقد ونيف.
13: من الثمار التي تحققت من هذه الثورة والتي نفخر بها، ولولا أن هناك قيادة حكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لما تم تحقيقها. فما تم تحقيقه في الإطار العسكري من بناء قدرات عسكرية وتصنيع عسكري هو فخر لكل أبناء الشعب اليمني، نفتخر به ونقف إلى جانبه وندعمه، ونرى بأنه سيعيد لليمن مكانتها في المنطقة والعالم. أيضا الاتجاه للتشجيع التنمية الزراعية وإعادة التوطين للصناعات المحلية، وبالأخص التي تعتمد على المواد الخام الوطنية.
14: وانتقل في مواجهة العدوان من مرحلة الصبر الاستراتيجي إلى معادلة توازن الردع، ومن التصدي الدفاعي إلى المبادئة الهجومية، ومع عملية والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، ونجاحها الكبير والاستراتيجي إلا ثمرة من ثمار هذه الثورة المجيدة.
12: كما أقيمت ثلاث فعاليات لوزارة الداخلية تحت عنوان حرية واستقلال، إحياء للمناسبة في كل من الإدارة العامة للقوى البشرية، الشؤون المالية، ومصلحة الأحوال المدنية. كما أقيمت فعالية بالمناسبة في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار. محافظة صنعاء أحيت المناسبة بفعالية خطابية مركزية. كما أقيمت العديد من الفعاليات في جحانة خولان وبني حشيش وبني بهلول. وبهذه المناسبة والذكرى الفارقة في حياة اليمنيين، نفذ طلاب جامعة صنعاء مسير الراجل احتفاء وإحياء وتعبيرا عن الجهوزية وإسناد القوات المسلحة لاستكمال المشوار لتحقيق كامل أهداف الثورة. ونفذت التعبئة العامة في الحتارش ببني الحارث مسير الراجل وقفة تعبئة وإسناد. كما أقيمت وقفة تعبوية بمديرية الوحدة، وندوة بالمناسبة أقيمت في معين محمد الجبلي المسيرة.
2: استهدف طيران العدو السعودي أبراج اتصالات في عدد من مديريات الجوف في سياق عدوانه المتواصل على اليمن وإمعانه في استهداف الأعيان المدنية ومصالح المواطنين. وأفاد مراسلنا في الجوف أن طيران العدو السعودي استهدف أبراج اتصالات في منطقتي سلبة ورحوب بمديرية العنان، كما استهدف برج اتصالات في مديرية المراشي وآخر في مديرية الزاهر. تتكشف يوما بعد آخر فضائح العدو السعودي في الساحل الغربي. في التقرير التالي نستعرض جانبا منها.
15: هذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعوديين.
16: منشأة تحت الجبل هنا في القيادة والسيطرة، عمليات ما يسمى القوات المشتركة، ندخل إليها. نلاحظ قبل أن نلج إلى هذا الموقع أو النفق حجم التحصين، أنفاق جبلية منشأة تحت الأرض محصنة ومعززة ومسندة بالإسمنت. صالة كبرى عملاقة وضخمة مهيئة بكل التجهيزات التقنية والمكتبية.

وفق معلومات الاستخبارات العسكرية التي زودتنا بها، فهذا المقر هو يخص الضباط والقادة السعوديين، بما أنه محصن أكثر وإجراءات السلامة والأمن فيه أعلى من غيره، وهو منشأ بطبيعة الحال تحت الجبال، ولذلك قد يكون هو بالفعل المقر الرئيسي الذي يتواجد فيه الضباط والقادة السعوديين الذين يشغلون المرتزقة اليمنيين. هذه وثائق سعودية فعلا، المملكة السعودية، وزارة الدفاع، هيئة الأركان المشتركة، القاعدة العملياتية المتقدمة بالمخاء، أوراق سعودية، حتى الحوالة المالية والتعاملات كلها بالريال السعودي، ورقة سعودية أخرى هنا داخل هذا المكتب. إذن يتعامل العدو السعودي وفق هذه الوثائق، وهي بالعشرة إن لم تكن بالمئات أو أكثر، وفق المستندات الورقية غير البيانات الرقمية التي قد رفعها مجاهد والقوات المسلحة اليمنية، يتعاملون مع اليمن كأنه جزء أو قطعة من الأراضي السعودية لا اليمنية. والغريب أننا نجد هنا شعارات حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية وما إلى ذلك، بيادق ليس إلا

يبدو أننا أمام غرفة سكن أحد الضباط والقادة السعوديين، واضح من الزي العسكري والبدلات التابعة له. هذا المكان المتواجد في أحد معسكرات المنافقين وتحشيدات القوات التابعة للقوات السعودية. هذه صورة ربما الضابط أو القائد العسكري السعودي، وهذه إشاراته العسكرية التي توضع بزته، وأيضا شعار القوات البرية الملكية السعودية، إضافة إلى بعض المستندات الخاصة بتعاملاته المالية، كذلك أوراق سعودية أخرى تتعلق بالتعامل مع المرتزقة اليمنيين، وهذه أيضا ركن استخبارات القاعدة العملياتية بالمخا. إذن مع توغلنا أكثر داخل هذه المنشأة الجبلية هنا في غرفة العمليات، نعثر على المزيد من الوثائق والمستندات التي تعكس حجم النفوذ السعودي على المرتزقة والفصائل المسلحة هنا في ساحل الغربية. حتى بعض الأوراق التي تتضمن تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط والقادة السعوديين هنا. ملف كامل يخاطب فقط في تفاصيل الوجبات الغذائية التي يتناولها الضباط السعوديين هنا.

0: مختلف وإن كنا في نفس الموقع. نشاهد الدمار الكبير الذي أحدثته الصواريخ اليمنية بشكل مهول، نكشفه للتو. في هذا المكان نعثر على بعض المستندات ومنها خطط هجومية خاصة باحتلال بعض المدينة، مدينة خطة عسكرية كاملة وضعت في العام 2021. في هذا الخطة الهجومية لتحرير ما تبقى من مدينة الحديدة، خطة الهجوم على العدو وقطع امداداته في منطقة التحيتة. العشرات من هذه الوثائق والمستندات التي تفضح تباعا نوايا التحشيدات التابعة للعدو السعودي في هذه المديريات، والتي تمكنت هذه العملية العسكرية بفضل الله من الإجهاز عليها مبكرا قبل بدء تنفيذها، مع أنها خطط كما شاهدنا وضعت في وقت مبكر.
1: تطورات باب المندب وما رافقتها من عمليات يمنية في العمق السعودي تضع الرياض تحت ضغط متزايد، فيما تكشف النقاشات في أوساط العدو الإسرائيلي عن انتقال القلق إلى الحسابات الصهيونية، مع بروز تنسيق أمني واستخباري بين كيان العدو والنظام السعودي برعاية أمريكية.
2: قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوانه علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلاله لبلدنا.
3: تسارع الأحداث في باب المندب وعمليات القوات المسلحة اليمنية تهيمن على النقاش في أوساط العدو الإسرائيلي، لا كمأزق سعودي فحسب، بل كتطور تتسع تداعياته إلى الحسابات الأمنية لكيان العدو، فيما تظهر السعودية بوصفها الحلقة الأكثر تعرضا للضغط.
4: مشكلة الحوثيين أكبر بكثير مما تبدو عليه كثير من الأمور الأخرى، تبدأ من توصيف خاطئ للواقع. فهناك دولة غرب اليمن قادتها من الحوثيين، وهذه الدولة تتحدى العالم كله وليس السعودية فقط.
5: قل إن الحوثيين يهينون السعوديين، لا تختر كلمة أخرى، الحوثيون يضربون ينبع وهو تقريبا المنفذ الأخير للسعوديين، وهذا يفسر لماذا أعلنت أرامكو أنها توقف تصدير النفط إلى الخارج.
3: ومع محدودية التحرك المباشر من التحالفات التي عقدتها الرياض، تنتقل التصريحات في أوساط العدو إلى الحديث عن توجه سعودي نحو كيان العدو، من طلب المعلومات الاستخبارية إلى التنسيق عبر القيادة المركزية الأمريكية.
6: قبل نحو شهرين فقط وقع اتفاق مكة بين باكستان وتركيا والسعوديين، والمفارقة أنه في هذه الأيام وبينما لديهم تحالف دفاع مشترك، فإنهم لا يهاجمون بل يكتفون بإصدار نوع من البيان الدبلوماسي والإعلامي، بينما السعوديون يتوجهون إلى إسرائيل وهم في ضيق ويطلبون معلومات استخبارية، وهناك من يقول إن المعلومات الاستخبارية مشتركة معهم أيضا. ومفارقة القدر هي أنه بدلا من الاعتماد على شراكتهم يأتون إلينا.
7: الأمريكيون يقولون لهم لا لا، لأنهم لا يريدون رؤية تصعيد كبير قبل انتخابات التجديد النصفي في 3 نوفمبر، وذلك التحالف مع الأتراك والباكستانيين لا يساوي الورق الذي وقع عليه. وما يحدث في نهاية المطاف هو أن قائد القيادة المركزية ينظم في ألمانيا اجتماعا لجميع رؤساء الأركان، السعوديون والإسرائيليون يجلسون هناك في ألمانيا من أجل بحث كيفية مساعدة إسرائيل للسعودية على إعادة فتح مضيق باب المندب.
8: لقد زار ابن سلمان مصر، ويقال إنه عاد خلال ساعات، رغم أن المخطط للزيارة أن تستمر 2 يوم، ويقولون إنه لم يحصل على ما أراده في القاهرة، ولذلك فهو بالتأكيد يضرب على صدره ندما. واليوم نراهم يطلبون المساعدة علنيا من إسرائيل بعد أن كانوا يطلبونها في الخفاء.
9: בירת סעודיה בעקבות ירי של החות'ים. בן סלמן עדיין מחכה לסיוע מטראמפ שלא מגיע.
3: هكذا ترسم النقاشات في أوساط العدو بروز قنوات أمنية واستخبارية بين العدو الإسرائيلي والنظام السعودي بمظلة أمريكية، في محاولة لاحتواء مأزق يعني الجميع وفي توقيت يخنق الجميع.
1: تراكم كل تطورات الواقع والأحداث حقيقة أن المملكة النجدية تقف اليوم أمام تحديات معقدة وجميعها حادة وخطيرة ولم تتعرض لها المملكة النجدية منذ تأسيسها، كما يذهب إلى هذا الاستنتاج الكثير من المراقبين.
10: الانكشاف السعودي يتسع والخيارات تضيق. نيران المظلومية اليمنية تجتاح المملكة من الجنوب إلى الوسط وصولا إلى شمالها الغربي، وفي كل منطقة منها هدف أختير بعناية، وإن احترق بعضها في حالة صامتة جرى التكتم عليه، لكن دون مقدرة على إخفاء حقيقة أن النظام السعودي يمر بأصعب مراحله منذ عقود لأسباب متعددة ومتعلقة بعقد ضغوط متشابكة. طارت مظلة الحماية الأمريكية الغربية لبني سعود، ويمكن القول أنها تمزقت، وإن بقاياها تحتضر مع النجاح المتوالي للعمليات اليمنية في بلوغ أهدافها المختلفة. لكن المعضلة الأصل أمام السعودية ليست التحالفات ولا الجغرافيا ولا العتاد ولا العديد، كل ما سبق متوفر لكن لا يناسب التحديات الجديدة بوجه الرياض وما تفرضه من مراجعة لسياساتها تجاه صنعاء. تعمد القوات المسلحة اليمنية استهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية السعودية بصورة شبه يومية. أصاب الأنشطة النفطية في مكتل وفتح جميع أبواب تدهورها واحتمالات زحف خطر الانكماش على مجمل الاقتصاد السعودي، وهو ما يجعله على موعد مع مزيد من النتائج السلبية، فيما لو استمرت أجواء التصعيد لفترة زمنية أطول أو توسعت المواجهة. شلل حركة الملاحة السعودية وجه آخر للضغوط. أصبحت المملكة وجهة عالية المخاطر، وشركات التأمين لا تغطي السفن المبحرة نحو موانئ الساحل السعودي. لقد تحول بيئة طاردة للملاحة. الحظر اليمني المفروض على ملاحة قرن الشيطان ضربة مزدوجة وقاتلة لحركة الساطرات والواردات السعودية، ونيران العمليات تفاقم المخاطر وتجعلها قاتلة. الوضع سريع التغير في اليمن ومنه يخنق المملكة. يراكم الضغوط على الصورة السياسية للمدعو ولي العهد السعودي وترتيباته الخاصة بالحكم، ويوجه ضربة كبيرة إلى نفوذه في المنطقة، ويهز صورة المملكة ويبعثر أوراقها حول العالم وهو يراها مطوقة بالنيران من كل جهة وعلى كل صعيد، وأهم من ذلك عاجزة عن محاصرة الأزمات المتشابكة حولها. وكل تطورات الواقع وديناميات الأحداث تراكم في المحصلة حقيقة أن المملكة النجدية تقف اليوم أمام تحديات معقدة وجميعها حادة وخطيرة ولم تتعرض لها المملكة النجدية منذ تأسيسها، كما يذهب إلى هذا الاستنتاج الكثير من المراقبين. وهذه الخلاصة لم تكن لتكون لولا الأخطاء الاستراتيجية الجسيمة لأشباه الحاكمين فيها ولعدوانيتهم المفرطة تجاه الجوار. في المقابل تملك اليمن فرصا عدة لفرض معادلاتها وانتزاع استحقاقها، فالظرف الإقليمي يخدمها والوضع الدولي يخشى الاحتكاك معها، والمتغيرات في الساحة الداخلية أضافت إلى حزمة أوراقها باب المندب، وكل قرارات صنعاء تستند إلى زخم يظهر أكبر مما كان الحال عليه في أي مرحلة سابقة، وهي تعمل على استثمار كل ما سبق إلى أقصى حد ممكن.

0: التصعيد الصهيوني في العدوان على المسجد الأقصى واستهدافه باقتحامين نفذهما المجرمان نتنياهو وبن غفير يدق ناقوس الخطر بضرورة تحرك الأمة الإسلامية ونهوض الشعوب، وتثير كثيرا من الأسئلة عن تناقض الأنظمة أمام بهتان السعودية والجرائم الصهيونية.
1: بعد اقتحام نتنياهو له ليلة أمس، بن غفير يقتحمه صباح اليوم كرة أخرى المسجد الأقصى المبارك، وقد أمسى تحت أيدي محتليه ووراء ظهور أهله ورقة انتخابية في تنافس سياسي محموم. قبلة المسلمين الأولى، وقد أضحت بطاقة رابحة في تسابق ديني حاسم، ثالث الحرمين الشريفين، وقد استحال مضمارا يهوديا محموما للتدنيس والاستفزاز والانتهاك والاغتصاب. هذه مقدسات 60 عاصمة، ملياري نسمة، وقد غدت للفيف من شذاذ الآفاق سلما تحتليه أقدام مرشحيهم صوب حكومة لا يقف من كبار مجرميهم عليها منصبا إلا لأيهم سيهدم الأقصى قبل منافسه، ولأيهم سيسبق في بناء الهيكل صاحبه. ساعات قلائل ما بين وقوع اعتداءين صهيونيين رسميين موثقين بالصوت والصورة منشورين على أوسع نطاق إخباري، وأيام قلائل ما بين ليلة البهتان السعودي وليلة الغفران اليهودي، ما بين بهتان عظيم رجم أباطيله من يزعمون خدمة الحرمين الشريفين وحمايتهما من أهل اليمن، وبين غفران تلمودي حبك خرافيته من يزعمون حماية المسجد الأقصى من أهل فلسطين. مشهدان متزامنان ممتلئان بأسئلة مريرة، فأمام تشابه الذئبين المجرمين في ادعائهما وواحدية المظلومية اليمنية الفلسطينية في حقيقتهما، هل لاحظت شعوب الأمة بعد مدى التناقض الفج في مواقف الحكومات وبيانات الأنظمة؟ حين تلك تدين أكذوبة مداراة لمن يدفع، وحين تلك تصمت أمام حقيقة خشية ممن يصفع. في واقع الأمة بصمت يستمر مع تعاظم الخطر، وبين سندان إسرائيل الكبرى وأحلام السعودية العظمى، لا بد من تحرك جمعي لإيقاظ الشعوب من غفلتها وفيما يقدمه الفلسطينيون في مواجهة الخطر الذي يتهدد الأقصى، وما يقدمه اليمنيون في مواجهة الخطر الذي يتهدد المقدسات الأخرى. رصيد مشرف من التضحيات والانتصارات، وحافز مشجع على النهوض من السبات.
0: لقي مغتصب صهيوني مصرعه وأصيب آخرون اليوم في عملية إطلاق نار استهدفت مجموعة من المغتصبين الصهاينة قرب مغتصبة حلميش المقامة غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وسائل إعلام بمصرع مغتصب صهيوني متأثرا بإصابته الحرجة إلى جانب إصابة آخرين جراء إطلاق النار الذي وقع قرب المغتصبة. وقال جيش العدو إن قواته أغلقت المنطقة المحيطة بالحادث بهدف ملاحقة منفذ إطلاق النار، فيما تواصل قواته أعمال البحث والتمشيط في المنطقة.
2: في ظل تشديدات العدو الصهيوني الكبيرة في الضفة الغربية، نفذ مقاوم فلسطيني عملية بطولية قرب مغتصبة حلميش المقامة على أراضي غرب رام الله، مما أدى لمقتل مغتصب صهيوني. وقد تمكن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب من محيط مغتصبة حلميش قبل أن تشن قوات العدو حملة تمشيط واسعة دفعت خلالها بتعزيزات عسكرية كبيرة مسنودة بطائرات مروحية، تخللتها عمليات إغلاق للطرق وفرض طوق أمني، وانتهت باعتقال المنفذ بعد حصار مستشفى في رام الله والاعتداء على طاقمه الطبي، ليتبين لاحقا أن منفذ العملية مصاب. وفي جنين أطلقت قوات العدو النار على مركبة فلسطينية قرب حاجز مغتصبة غنيم، ما أدى إلى استشهاد شاب وإصابة آخر بزعم محاولة تنفيذ عملية دهس، وقام العدو باحتجاز جثمانه. تزامن ذلك مع اعتقال شاب آخر قرب بلدة سلوات شمال رام الله بذريعة محاولته تنفيذ عملية دهس مشابهة. وقد باركت حركة حماس عملية إطلاق النار البطولية قرب مغتصبة حلميش برام الله، واعتبرتها ردا بليغا وعمليا على تصريحات واقتحام المجرم نتنياهو وأعماله الاستعراضية الاستفزازية داخل الأنفاق تحت المسجد الأقصى المبارك، واقتحامات المغتصبين المستمرة للمسجد الأقصى المبارك وتدنيسه. وبدورها نعت حركة الجهاد الشهيد في حاجز غانيم، وأشادت بالعمليات البطولية في رام الله وجنين، وأكدت أن العمليات رسالة واضحة لنتنياهو أن تدنيس مقدساتنا له ثمن باهظ سيتجرعه جنوده ومغتصبوه. وردا على عملية مغتصبة حلميش البطولية، وجه المجرم نتنياهو بتكثيف العمليات العسكرية في الضفة الغربية وفرض حصار وتنفيذ عمليات هجومية واعتقالات واتخاذ إجراءات فورية لهدم منزل منفذ الهجوم، فيما طالب ما يسمى وزير أمن العدو المجرم بن كفير بإعدام منفذ الهجوم ليكون أول من يطبق عليه ما أسماه بقانون إعدام الأسرى الذي أصدره الكنيست الصهيوني.
0: اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي أن إقدام مجرم الحرب نتنياهو على اقتحام ساحة البراق اعتبرت ذلك اعتداء سافرا على المقدسات، وأكدت أن ذلك له ثمن باهظ سيتجرعه كيان العدو. وفي بيان لها اعتبرت حركة الجهاد أن تدنيس المجرم نتنياهو لساحة البراق لقطة انتخابية يسعى من ورائها إلى إنقاذ مستقبله السياسي، وأشادت بالعمليات الفدائية في رام الله وجنين، مؤكدة أن السواعد التي نفذتها تؤكد للمجرم أن تدنيس مقدساتنا له ثمن باهظ سيتجرعه جنوده ومغتصبوه. وفيما دعت حركة الجهاد لشد الرحال وتكثيف الرباط في باحات المسجد الأقصى المبارك لإفشال المخططات التهويدية، استنكرت الصمت المطبق للحكومات العربية والإسلامية تجاه الاستفزاز المباشر في أحد أقدس مقدسات المسلمين. من جهتها باركت حركة المقاومة الإسلامية حماس عملية حلميش، وأكدت أنها رسالة بأن إرهاب المغتصبين الصهاينة لن يواجه إلا بالمزيد من الضربات الموجعة. وفي بيان لها باركت حماس عملية إطلاق النار وأعدتها ردا على اقتحامات العدو للمسجد الأقصى، ودعت إلى تصعيد عمليات المقاومة في الضفة والقدس ومواجهة العدو والمغتصبين الصهاينة. اقتحم ما يسمى بوزير أمن العدو المجرم إتمار بن غفير المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة، وأدى طقوسا يهودية داخله وفي الضفة الغربية المحتلة. ومع تجدد حملة المداهمات والاعتقالات أصيب فلسطينيان فجر اليوم جراء اعتداء مغتصبين عليهما في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين قرية اللبنة الشرقية ومدينة سلفيت. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن إحدى الإصابات في وادي الشاعر ناجمة عن طعنة بسكين، والأخرى لشخص أصيب في الرأس. وأحطم الصهاينة خلال اقتحام قرية اللبن سيارات الأهالي تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات

0: أنباء عن أوضاع الأسرى القاسية داخل الأسرى، تعيش العائلات الفلسطينية حالة من القلق المستمر خشية فقدان أبنائها، وتواصل تحركاتها للمطالبة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم.
1: في كل صباح تمضي أم أبي إلى الأرض في بلدة بيت أمر شمال الخليل، تبحث بين التراب عن قوت 6 أفراد. هنا لم تعد الأرض مجرد مصدر للرزق، بل أصبحت مسؤولية ثقيلة ألقيت على عاتقها بعد اعتقال زوجها يوسف أبو ماريا في 25 تموز الماضي. ومنذ ذلك اليوم باتت تواجه وحدها أعباء الحياة، وتحصد من الأرض ما يعينها على الصمود أمام غياب نجدها الأكبر وزوجها يوسف. فهو ناشط ضد الاستيطان، همه الأرض والمحافظة عليها، فكان صوته لا يخفت في نقل معاناة الناس حتى اعتقله الاحتلال بتهمة التحريض.
2: لما يصير أي حدث في البلد ولا أي حدث في فلسطين يعني بيحكي عن الموضوع، بيحكي بشكل عادي، يعني إنه زلمة سياسي لا بحرض ولا إشي، اللهم بيحكي عن الواقع اللي إحنا بنعيشه في فلسطين. طبعا هو لا مش إداري، قضية. الوضع اللي هو فيه في السجن حاليا إحنا ما بنعرف عنه، لأنه هو ممنوع من الزيارات، ما في اتصالات، ما في ولا طريقة أي ولا في طريقة تواصل بيننا وبينه.
1: يوسف أبو ماريا واحد من آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون سياسات التعذيب والقمع والإهمال الطبي والتجويع داخل سجون الاحتلال، والتي كان آخر ضحاياها ارتقاء الشهيد معتز الأطرش الذي ما زال جثمانه معتقلا حتى بعد ارتقائه شهيدا في ظروف مجهولة داخل الأسر.
3: دخلت جوا، جاني هالضابط، ضلت ماشي معاه، أخذني على مكتبه، لا بقول لي كم ولد عندك، قلت له عندي 6 أولاد، قال لك ولد محبوس، قلت له في اسمه معتز نظام الأطرش، لا بقول لي العمر إلك، قلت له غير، قال لي والله هي شو اسمه، يعني احنا تفاجأنا في وفاته.
1: مخاوف أهل الأسرى الفلسطينيين تزداد يوما تلو الآخر، فمع سماع خبر ارتقاء شهيد أسير يخشون على أسيرهم أن يكون القادم. فهذه عائلة الأسير محمد خضر النواجعة من مدينة يطا، خرجت في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن نجلها قبل فوات الأوان.
4: احنا خايفين هاي من ابو احمد عيلة الأطرش، هاي طلع استشهد له اداري تقريبا سنة، واحنا خايفين على ابنائنا ما يجون لغير فشولات صمر. فرسالتنا لجميع الاسرى ما يخافوا، اهالي الاسرى يقفوا وقفات تضامنية ويتوقف بغض النظر، حتى لو بنتعرض كلنا للتنكيل وللتعذيب وللسجن، احنا رايحين نقف ونستمر بالوقوف بهاي الفعاليات حتى يخرج جميع اخر اسير ان شاء الله.
1: 92 شهيدا أسيرا ارتقوا داخل سجون الاحتلال منذ بداية حرب الإبادة على غزة، وما زال أكثر من 9400 أسير يعيشون ظروفا مأساوية خلف القضبان. لقناة المسيرة، لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في قطاع غزة غدت استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة، واصلت قوات العدو اعتداءاتها على القطاع حيث جرح عدد من الفلسطينيين في خان يونس، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة جثامين 3 شهداء وأيضا وصل 21 جريحا. وأفاد مجمع ناصر الطبي بإصابة 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص العدو خارج مناطق انتشارها في خان يونس، كما أصيب آخر في مواصي خان يونس. وأطلقت قوات العدو النار من الآليات والمروحيات مع قصف مدفعي وقنابل إنارة في مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع. ونفذت قوات العدو عملية نسف شرق مخيم البريج، فيما بلغ إجمالي عدد الشهداء 1393 شهيدا و4822 جريحا، ليصل العدد التراكمي للعدوان إلى 73910 شهداء و174935 جريحا. في إطار اعتداءاته اليومية، نفذت قوات العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان سلسلة تفجيرات في بلدة

0: سور وأطراف بلدتي كفر تبنيت ودير ميماس، كما استهدف العدو بقذائف المدفعية بلدات عدة في الجنوب اللبناني. وكثف جيش العدو من قصفه المدفعي على وادي السلوقي وكفر تبنيت والنبطية الفوقة ومرتفع علي الطاهر وحرش عيت الجبل وأطراف بلدة برعشيت والمنطقة الواقعة بين بلدتي الزبقين وياطر، تزامنا مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدات المنصوري وعيت الجبل والزوطرة الشرقية. هذا وأكد وزير الصحة اللبناني أن أكثر من 150 سيارة إسعاف تعرضت إلى القصف، فيما استشهد أكثر من 135 مسعفا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. أكد النائب في البرلمان اللبناني علي فياض أن المرحلة الحالية تفرض خيارات واضحة، داعيا السلطة اللبنانية إلى مراجعة سياساتها والعودة إلى تفاهم اللبنانيين في مواجهة الاحتلال والعدوان. وقال فياض خلال فعالية تكريمية في مدينة النبطية للشهداء الذين ارتقوا خلال معركة العصف المأكول، إن المرحلة هي مرحلة الخيارات الواضحة بعيدا عن الالتباس والتشوش والمواربة، مشيرا إلى أن المقاومة ولبنان في مرحلة لا خيار فيها سوى الصمود والدفاع عن الوجود والأرض والوطن والسيادة والحرية والدولة اللبنانية. وختم بالقول لقد آن الأوان لهذه السلطة أن تكف عن الرهانات الخاطئة وأن تقلع عن انتظار الانتخابات الإسرائيلية وأن تعترف بإخفاق خيارها وأن تعيد النظر بسياساتها وأن تصارح اللبنانيين بما آلت إليه الأمور وأن تعيد الاعتبار لأولوية تفاهم اللبنانيين مع بعضهم في مواجهة الاحتلال والعدوانية الإسرائيلية. في سوريا صعد العدو الإسرائيلي تحركاته العسكرية في الجنوب السوري مع توغل قوة مؤلفة من دبابتين وسيارتين عسكريتين في منطقة وادي الرقاد بريف درعا الغربي، بالتزامن مع قصف بئر عجم في ريف القنيطرة الأوسط بقذائف المدفعية.
1: الجنوب السوري مجددا تحت نيران وتحركات العدو الإسرائيلي. اليوم قصف مدفعي للعدو استهدف حرش بئر عجم غربي قرية زبيدة بريف القنيطرة الأوسط من دون تسجيل خسائر بشرية، فيما أثار القصف حالة من القلق بين الأهالي في القرى المحيطة. وفي الجهة المقابلة لم يتوقف المشهد عند القصف، ففي ريف درعا الغربية توغلت قوة للعدو الإسرائيلي في منطقة وادي الرقاد مؤلفة من دبابتين وسيارتين عسكريتين في تحرك جديد داخل الأراضي السورية، وبالتزامن مع تحليق طائرات تجسس للعدو فوق أجواء حوض اليرموك. وفي ريف دمشق الغربية فجرت قوات العدو الإسرائيلي مواقع عسكرية سورية سابقة بالقرب من قلعة جندل في تحرك جديد يوسع نطاق العمليات إلى محيط جبل الشيخ. قصف في القنيطرة وتوغل في درعا وتحليق فوق حوض اليرموك وتفجير في ريف دمشق، أربعة مشاهد في يوم واحد تعكس اتساع نطاق التحركات العسكرية للعدو الإسرائيلي في الجنوب السوري. لكن الأخطر هو ما تكشفه الأرقام، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان وثقت الفترة الممتدة منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024 1068 توغلا للعدو الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. كما وثق المرصد منذ مطلع العام الحالي 78 اعتداء، بينها 6 جوية و 72 بريا، طالت نحو 13 هدفا. 1068 توغلا، رقم يؤكد أن ما يجري ليس مجرد عمليات عسكرية متفرقة، بل أن الجنوب السوري يشهد تدريجيا فرض واقع عسكري وأمني جديد، في حين تنشغل سلطة الجماعات المسلحة بتنفيذ أجندات ومشاريع خارجية.

0: حذر مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران اليوم دول المنطقة من الانحياز إلى الولايات المتحدة في أي إجراءات جديدة ضد طهران، مؤكدا أن استمرار السياسة المتناقضة تجاه إيران سيجعل هذه الدول شريكة في العدوان. وفي بيان له قال مقر خاتم الأنبياء إن الدول التي تنحاز إلى العدو الأمريكي لن يكون بوسعها بعد ذلك توقع ضبط النفس من القوات المسلحة الإيرانية. وأضاف أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن واشنطن وفي مسعى للتغطية على خسارتها وتحقيق مكاسب زائفة قررت استئناف إجراءاتها ضد إيران. وأشار إلى أن بعض الدول المنطقة وافقت على استئناف هذه الإجراءات الأمريكية خلال اجتماع مشترك عقد في إحدى الدول الأوروبية. وأختم بالقول لطالما حذرت طهران من استخدام أراضي دول المنطقة أو منشآتها لدعم الهجمات الأمريكية ضد إيران، مؤكدة أن قواتها المسلحة سترد على أي اعتداء. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاريباف أن بلاده لن تقبل بالاستسلام أو المطالب الأحادية، وفي الوقت نفسه لن تنجر إلى حرب استنزاف طويلة، مشددا على ضرورة اعتماد سياسة تجمع بين الاقتدار الدفاعي والعقلانية في إدارة المواجهة والتفاوض. وشدد قاريباف خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى اليوم على أن المسار المطلوب يقوم على امتلاك القدرة على الدفاع والمواجهة إلى جانب استخدام الدبلوماسية والتفاوض عندما تقتضي المصلحة الوطنية ذلك، بما يحفظ الموارد والعزة الوطنية ويمنع استغلالها من جانب الخصوم. وأشار قاريباف في كلمته إلى أن طبيعة المواجهة اليوم تختلف عن الماضي، إذ لم تعد تقتصر على الحدود الجغرافية بل أصبحت أكثر عمقا وتشمل المجالات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية. وقال إن التطورات الأخيرة أدت إلى انهيار النظام السابق في غرب آسيا، معتبرا أن المنطقة تتجه نحو تشكيل نظام جديد وأن مستقبلها سيتحدد من خلال العقلانية والشجاعة والمقاومة. قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن إسرائيل تشكل تهديدا للعالم أجمع وستدفع ثمن سياساتها، مؤكدا أن تركيا لا تنخدع بالاستفزازات والتحريضات الرخيصة. وأضاف بأن إسرائيل ستواجه عزلة دولية متزايدة وستتحمل تبعات سياساتها إلى جانب المنطقة بأسرها. واعتبر عداء نتنياهو لتركيا مرتبط بمحاولته تعزيز موقعه السياسي داخليا وتقديم نفسه كشخصية لا غنى عنها. ولفت وزير الخارجية التركي إلى أن بلاده لديها شركاء في المنطقة، وطالما بقي الوضع على ما هو عليه اعتقد أنه سيتم الرد بالمثل، وبلاده تؤمن بأن العملية ستكون في صالح الفلسطينيين المظلومين. قطع المجرم ترامب عطلته في منتجع كامب ديفيد وعاد بشكل مفاجئ إلى البيت الأبيض الليلة الماضية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا متزايدا، فيما لم تقدم الإدارة الأمريكية تفسيرا لقرار تغيير جدول عودته، ولم تربط الإدارة الأمريكية رسميا بين عودة المجرم ترامب المبكرة والتطورات الأمنية في المنطقة. قال الجيش الأمريكي إنه قتل 4 أشخاص في غارة على سفينة في منطقة البحر الكاريبي يوم أمس السبت، زعما أن السفينة كانت متورطة في تهريب المخدرات. وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي على إكس كشفت معلومات استخباراتية مؤكدة عن تورط السفينة بشكل فعال في تهريب المخدرات حد زعمها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس اليوم عن رئيس بلدية موسكو أن منشأة داخل مصفات نفط في موسكو تعرضت لأضرار جراء هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة الروسية. وأشار التقرير إلى عدم تسجيل خسائر بشرية. وتعرضت العاصمة الروسية موسكو وضواحيها الليلة الماضية لهجوم واسع النطاق بطائرة مسيرة الأوكرانية أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق الإعلام الروسي. وقالت السلطات في منطقة العاصمة الأوكرانية كييف إن عدد القتلى جراء هجوم روسي خلال الليل على المنطقة أيضا ارتفع إلى 4 أشخاص. إلى رحاب الشهداء، حيث شيعت محافظة صعداء الشهيد العقيد أمير الدين محمد علي المصلح أحد قادة التحرير بعد حياة جهادية حافلة بالعطاء والتضحية خاضها الشهيد في ميادين الشرف والمواجهة.
1: تحت ظلال المشهد الجنائزي المهيب، التقاطات متتابعة تسجل تفاصيل الوداع الأخير لرجل اختار الميدان مسرحا لحياته وروضة الشهداء مستقرا لجسده. إنه ابن مران الأبية الشهيد المجاهد أمير الدين محمد علي مصلح، وقبل أن يصل إلى مسقط رأسه شيع تشيعا رسميا في عاصمة الإيمان صنعاء، حيث فاض الحضور بالصمت والهيبة. الله لا إله إلا الله حي قيوم. وصل جثمان العقيد أمير الدين إلى صعبه، ومن مركزها ودعه الأهل والأقارب ومن عرف الشهيد وأسرته العريقة التي عرفت بسابق عطائها وتضحياتها في سبيل الله تعالى.
2: الحمد لله الذي اختار الله ولدي هذا شهيدا، نحمد الله ونشكره الذي اختار الشهيد في سبيل الله وفي نصرة دين الله وفي نصرة المستضعفين وضد هذا ولاة الظلم والفجر والمنافقين ورفع لهذا الشعب اليمني.
1: تزاحمت المركبات في موكب تشييعه على وقع التهليل والتكبير والتبريك وصولا إلى روضة الشهداء بآل الصيفي. كانت الوجوه تجمع بين حزن الفراق وشموخ الاعتزاز ببيت قدم ولا يزال يقدم خيرة أبنائه.
3: ومن قبله من المجاهدين العظماء الشهيد السيد عبد الله علي مصلح والشهيد السيد زيد علي مصلح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى أننا سنكون من ضمن الشهداء وسنتحرك حسب توجيهات السيد القائد يحفظه الله حيثما وجه وحيثما أراد،
4: ونعاهده بأننا سنبقى على هذا الخط نجاهد في سبيل الله حتى ننتصر بإذن الله.
1: وفي مشهد وفاء وتضحية متصل، زفت منطقة علاف بمديرية السحار صعدة ثلة من شهدائها الأبرار: الشهيد زيد علي أبو غانم، والشهيد عمر صالح أبو جعاء، والشهيد حمود أمين عايض، حيث تمت الصلاة على جثامينهم الطاهرة في جامع الإمام الهادي عليه السلام بمدينة صعدة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي اختار ابن زيد علي مقر أبو غانم شهيدا في سبيله وأعلى كلماته.
3: ونقول لأمريكا وإسرائيل والصهاينة بأن أهدافهم الشيطانية التي يتحركون من أجلها سنقف صخرة صماء في وجه تحركاتهم.
6: ونحن نشيع هؤلاء هذه الكوكبة من الشهداء العظماء من أبناء وادي علاف، لا يسعنا إلا أن نقول أننا على عهد هؤلاء الشهداء ماضون إن شاء الله.
7: نحمد الله ونشكره على هذا النعمة التي أصطفى مننا هؤلاء الشهداء، وهذا فخر وعزة وكرامة الذين قدموا أرواحهم في سبيل الله في معركة الكرامة لإعلاء كلمة الله ونصرة المستضعفين.
1: لينطلق عقب ذلك موكب تشيع مهيب تقدمه الأهالي والأقارب وأهالي المنطقة وصولا إلى روضة الشهداء بمنطقة علاف، ليتم مواراتهم في الثراء في أرجاء الأرض التي أحبوها ودفعوا أرواحهم صونا لكرامتها.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.

تحرك الشعب اليمني، تحرك تحركا فاعلا وتحركا يعبر عن هويته الإيمانية، عن إحساسه بألم المعاناة التي كانت سائدة آنذاك، عن إدراكه للمأساة التي قد وصل إليها، وتحركا يعبر عن كل مكوناته الحرة. الأحرار من أبناء هذا البلد، من كل المكونات ومن كل المحافظات، تحركوا بمسؤولية وبوعي وبجد وباعتماد على الله سبحانه وتعالى في ثورة شعبية مميزة. رأينا الإيمان في تلك الحركة النشيطة والفاعلة والقوية والشجاعة والعزيزة لهذا الشعب الذي هب من مختلف المحافظات، هبت قبائله وتحرك أحراره نحو المخيمات ونحو الساقات بنشاط، بفاعلية، بشجاعة، بقوة، بعزة. برز الإباء اليماني وترجمت الحرية بالقول وبالفعل في ذلك التحرك لجماهير هذا الشعب. ما أجمل تلك المواكب التي اتجهت نحو عواصم المحافظات ثم نحو صنعاء، وما أجمل ذلك التجمهر الواسع لأبناء هذا الشعب، وذلك التحرك الجماهيري البارز والحاشد والهادر في الساحات، وتلك الأصوات التي امتلأت بها الساحات وسمع بها كل العالم، وتلك القبضات والصرخات وارتفاع الأيدي الذي كان حاضرا يعبر عن موقف وقرار واع وحكيم وصحيح ومبدئي وإنساني وأخلاقي. عندما سفكوا دماءهم أخذتهم الصفعة المدوية المفاجئة المذهلة التاريخية، فكان يوم 21 من سبتمبر يوما من أيام الله سبحانه وتعالى.

0: من الممكن نشوف كذلك عملية تدمير أو عملية
1: 92
2: بتدمير 1161 صاروخاً في محافظة مأرب بحضور نجل شقيق صالح، وهو ما سبق وكشفت عنه ثورة 21 من سبتمبر، وبتوثيق صادم لأكبر عملية اختراق يتعرض لها جيش وأكبر خيانة يتعرض لها شعب.
3: والله هذا يعتبر اختراق للجيش، اختراق لسيادة الجيش، واختراق للدولة نفسها، وهذا هو من أكبر الخيانات العظمى، الذي تعتبر خيانة عظمى للبلد.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخلق يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
2: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
1: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
2: كيف؟
1: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل. كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع محمد حسن النعمي.
1: بذكرى ثورة الشعب المجيدة نقيم الحفل في قاعة وساحات، رسالة شعب ينشدها بعيدة، رسالة شعب ينشدها بعيدة، هي جسدها المجاهد في بطولات حذاري كل طاغيب عن صيدة دمانة عند حلف الشر ثارات. رسالة شعب ينشدها بعيدة، هي جسدها المجاهد في بطولات حذاري كل طاغيب عن صيدة دمانة عند حلف الشر ثارات. وجار السوء يفهم ما نريد حصاره باي قابل بالحصارات، وتصعيده يضره ما يفيده، وتصعيده يضره ما يفيده، نصر الله والواقع بشارات ونجد إبليس لا زالت عنيده وباتت في هزايم وانكسارات. وجرعناها علقا من وريده وكاس الموت بخشوم العيارات، وصارت كل أيامه نكيدة بأسراب المسير والبعيدات وبالصاروخ لا دواء يبيده، ويشعل نفطهم في ظرف ساعات. ومن يحبك لجيرانه مكيدة، ويتحالف عليهم بالعداوات، محال تكون عاقبته حميدة. وهو لي شب نار الاعتداءات، ينفذ لليهودي ما يريده، والأمريكا مجند للمهمات، ويسلبنا الهوية والعقيدة، لأجل يبقى اليمن رهن الوصايات. وثار الشعب وأعلن كسر قيده، على الطاغين قدام السفارات. قرار الشعب بعد النصر بيده، مع السيد وللغازين هيهات لتحرير اليمن ثورة جديدة. بدأناها بإحراق الحشودات وبرجوم الشياطين المريدة، وبسم الله حركنا المسارات إلى أقصى مناطقنا، البعيدة، نطهرها من أعواء، أنواع النجاسات. وتبقى لليمن أرض السعيدة، ولا خاين يموت اليوم حسرات، تحرر شعبنا واليوم عيده، وباستقلالنا نصر الإرادات، وسجدة شكر تلزمنا أكيده لربي لي منحنا الانتصارات، التحية للشاعر المجاهد هادي حسين الرزامي.

حياكم الله مستمعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المجيدة من ليالي يمننا الحبيب، ليلة 21 من سبتمبر، الثورة الخالدة والمجيدة. نرحب بكم عبر إذاعة الوعي والبصيرة فاك FM في فترتكم المسائية. فاك هذا المساء الذي يصحبكم في أعداد تقديما أنا محمد النعمي من الإخراج والتنفيذ المباشر، الزميل العزيز المبدع دائما محمد الديلمي. عيدك مبارك.

مستمعينا الأكارم، وبداية وللحديث عن ثورة 21 من سبتمبر، إرادة وطن وبوصلة سيادة، نستهل فترة المسائية بهذا المقال لزهراء اليمن. حين تنفجر براكين الإرادة الشعبية وتزحف جحافل الأحرار من أعماق المعاناة لتسطر بدموع الفداء وزناد الصمود ملاحم الخلود، تتكسر على صخرة الثبات أوهام العبيد وعروش الطغاة. جاءت ثورة 21 من سبتمبر صاعقة هزت عروش الوصاية والتبعية وأضاءت عتمة التاريخ، لتعلن بصوت مدون يعانق عنان السماء: لا ركوع لغير الله، ولا سيادة إلا للشعب اليمني الأبي. ومن رحم الجراح وسط هطول عاصفة انبثقت هذه الثورة لتقرص في وجدان الأمة هوية العزة، وتكتب بمداد من نور أروع قصص البسالة التي لا تنحني ولا تلين، واضعة بوصلة الوطن حيث يجب أن تكون، حرة أبية وشامخة كشموخ جبال مران ونكم وعيبان وردفان وصبر. وتعد ثورة 21 من سبتمبر مستمعين الأكارم محطة تاريخية فارقة ومفصلية في مسار النضال الوطني اليمني، فقد جاءت استجابة لضرورة وطنية تهدف إلى تصحيح المسار واستعادة قرار اليمن السيادي المستقل وحماية مقدراته من الوصاية الخارجية والتبعية المقيتة. وقامت الثورة على ركائز صلبة مستمدة من وعي الشعب اليمني العريق وطموحاته المشروعة في العزة والكرامة، وفي مقدمتها استعادة القرار الوطني وإنهاء الهيمنة الخارجية والتدخلات السافرة في الشؤون الداخلية لليمن، إلى جانب إرساء دولة العدالة والمواطنة وبناء مؤسسات الدولة على أسس الكفاءة والنزاهة وتحقيق الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن، فضلا عن الدفاع عن السيادة والوقوف بحزم في وجه محاولات تمزيق النسيج الاجتماعي والنيل من وحدة التراب الوطني. وعلى الرغم من قساوة التحديات وجسامة التضحيات، استطاعت ثورة 21 من سبتمبر ثورة 21 من سبتمبر تحقيق إنجازات استراتيجية بارزة، من بينها الصمود الأسطوري في مواجهة عدوان غاشم وحصار جائر استهدف الأرض والإنسان لسنوات طويلة، وأحداث نقلة نوعية في مجال التصنيع العسكري، وصولا إلى بناء معادلات ردع استراتيجية لحماية الأجواء والمياه الإقليمية اليمنية، كما أسهمت في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية رغم رهانات العدوان على تفكيكها وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية. مستمعين الأكارم، إن المرحلة الفارقة التي يمر بها اليمن اليوم تفرض على جميع أبنائه الأحرار من أقصى الوطن إلى أقصاه التحلي بأعلى درجات الوعي والمسؤولية التاريخية، ومن هنا ومن هذا المنطلق تبرز الحاجة إلى توحيد الصف ورص البنيان ونبذ الخلافات الجانبية وجعل مصلحة اليمن العليا فوق كل اعتبار، إلى جانب تعزيز الالتفاف الشعبي والوطني حول القيادة الثورية الممثلة بقائد الثورة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، بوصفه صمام أمان وبوصلة موثوقة في مواجهة العواصف. كما تقتضي المرحلة أيضا تدشين العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود الشعبية والرسمية للتصدي للعدوان وإحباط المخططات والمؤامرات الخارجية التي تسعى إلى النيل من وحدة اليمن ونهب ثرواته وتدمير مستقبله. فاليمن العظيم، تقول الكاتبة، برجاله الأحرار ونسائه الماجدات وبوعيه المتبصر قادر على عبور هذه المرحلة الحرجة وصنع فجر جديد يليق بتضحيات الشهداء الأبرار وعظمة هذا الشعب العريق. بقلم زهراء اليمن.

تحرك الشعب اليمني، تحرك تحركا فاعلا وتحركا يعبر عن هويته الإيمانية، عن إحساسه بألم المعاناة التي كانت سائدة آنذاك، عن إدراكه للمأساة التي قد وصل إليها، وتحركا يعبر عن كل مكوناته الحرة. الأحرار من أبناء هذا البلد، من كل المكونات ومن كل المحافظات، تحركوا بمسؤولية وبوعي وبجد وباعتماد على الله سبحانه وتعالى في ثورة شعبية مميزة. وأين الإيمان في تلك الحركة النشيطة والفاعلة والقوية والشجاعة والعزيزة لهذا الشعب الذي هب من مختلف المحافظات، هبت قبائله وتحرك أحراره نحو المخيمات ونحو الساقات بنشاط، بفاعلية، بشجاعة، بقوة، بعزة. برز الإباء اليماني وترجمت الحرية بالقول وبالفعل في ذلك التحرك لجماهير هذا الشعب. ما أجمل تلك المواكب التي اتجهت نحو عواصم المحافظات ثم نحو صنعاء، وما أجمل ذلك التجمهر الواسع لأبناء هذا الشعب، وذلك التحرك الجماهيري البارز والحاشد والهادر في الساحات، وتلك الأصوات التي امتلأت بها الساحات وسمع بها كل العالم، وتلك القبضات والصرخات وارتفاع الأيدي الذي كان حاضرا يعبر عن موقف وقرار واع وحكيم وصحيح ومبدئي وإنساني وأخلاقي. عندما سفكوا دماءهم أخذتهم الصفعة المدوية المفاجئة المذهلة التاريخية. كان يوم 21 من سبتمبر يوما من أيام الله سبحانه وتعالى.

0: منتظر وحولك.
1: وإذا مستمعين الأكارم، كان اليوم قبل قليل قبل ساعة هناك وأكثر من ساعة أقيم حفل كرنفالي كشفي لكشافة الكشافة اليمنية. وزارة الشباب والرياضة أقامت هذه الفعالية إيقاد الشعلة 12 لعيد الثورة 12 الذكرى أو العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر. والرئيس مهدي المشاط كانت له كلمة تطرق فيها لثورة 21 من سبتمبر، وتحدث عن هذه الثورة وما وصلت إليه، ودعا من خلالها أيضا المغرر بهم، جدد الدعوة إلى المغرر بهم والذين يرتمون ضمن تحشيدات العدو السعودي للعودة إلى الوطن ويغنموا العفو الرئاسي، وطمعا المجتمع الدولي بأن الممر باب المندب آمنا، وأن قرار الجمهورية اليمنية، قرار الجيش اليمني، قرار القيادة اليوم في الحصار على العدو السعودي لا غير. هو يثبت كلام الرئيس مهدي المشاط وكلام أيضا القوات المسلحة وتطميناتها، الجهات الرقابية وفليتر وغيرها الذي بتتابع وتتبع مسار السفن وحركة السفن، والذي أثبتت أكثر من 300 سفينة عبرت خلال هذا الأسبوع بمعدل 35 إلى أكثر أو أقل من 35 في اليوم الواحد، يعني لا يحرضوا العالم ولا يدبروه، لا يدبروا المجتمع، لا يدبروا أوروبا، ولا يجيبوا الدبور على بقية العالم ويستجدوه ويقولوا له تعال يجي يفعل تحالف بحري ويواجه اليمن من أجل يفك مضيق مفتوح، يعني معناته لا يكرروا ما فعله المعتوه ترامب اللي جاي يزيل نظام إيران والبرنامج النووي الذي بيشغلنا به الذي ما هيش موجود أصلا، وبرنامج نووي

والله بعد حنبو بيتغلق. طالنا اليمن ما عادش كما كان قبل ثورة 21 من سبتمبر. واجب انك تراجعوا حساباتكم وتراجعوا تاريخ اليمن كيف كان قبل 21 سبتمبر وكيف اليوم اصبح. الحمد لله اليوم اصبح اليمن يفرض سياده على مياهه الاقليميه, يفرض سيادته على المياه الاقليميه ولاول مره في تاريخه. في الاعوام ما قبل ثوره 21 سبتمبر الذي كانوا يقولوا انهم مستقلين وقرارهم لهم, كان العدو يعبث في البحر كما يعبث كان في السماء في اجواء اليمن. سئل زعيم الفتنه نضاك عفاش انا ذاك وقالوا له امريكا بتضرب ضربات وقتلات وبل انزال مظلي في شبوه وفعلت وتركت وعاثت في اليمن. قال ما احنا شدارين جت من السماء, يعني ما مش داري بامر الله. قال ما بيش معانا علم وطبيعي رجع يتكلم طبيعي من حقهم. يعني هاتش السماء حميد, يعني كانت بلادنا من بعد ثورة 26 سبتمبر حتى ما قبل ثورة 21 من سبتمبر كانت رهن وتحت وصاية الأجنبي السعودي إلا في مرحلة ربما الشهيد الحمدي. الله خلال أكثر الحكم على رؤوس الثعابين كان كله عمالة عمالة وارتهان. وشاهد العالم الفيديوهات كيف دمروا أسلحتنا والمضادات وهم بيضحكوا وهم العاهرات الأمريكية دمروا مقدراتنا. وللسعودي دور الأمريكي والسعودي تحت الأمريكي. غرائز مشاركة ثورة 21 سبتمبر جاءت من صميم الحاجة الوطنية إلى إنهاء عقود من العبث والفساد والارتهان للخارج وإلى إعادة الاعتبار للثورات اليمنية سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. ويتحدث أننا نحن نحتفي بثورة 21 سبتمبر حتى لا يفرض مخبر لدولة أجنبية على بلدنا تحت مزعوم شرعية منحت الدولة المعتدية بأحد الفنادق بالرياض. وقوى النفوذ والفساد يقول الرئيس مهدي المشاط قضت سنوات طويلة في إهدار مقدرات البلاد وافتعال أزمات والصراعات ورهن القرار الوطني للخارج. كما فعلت قوى النفوذ والفساد فشلت في بناء الدولة اليمنية المنشودة منذ قيام الجمهورية حتى أوصلتها إلى دولة هشة. وهنا ليس فشلهم, هم متعمدين يعني على إفشال قيام الدولة. ولا تزال مشاهد الانفلات الأمنية التي سبقت الثورة حاضرة في الذاكرة حين كان جنود الجيش اليمني يذبحون على يد القاعدة. اسألوا جنود قدامى اللي كانوا في الجيش اليمني هل كان يسطى واحد يخرج بالزي العسكري ما قبل ثورة 21 سبتمبر؟ كان عرضة للذبح على يد القاعدة. ما رجل لا أمن ولا أمان, صرعونا وصجونا أمن وأمان, أهم شيء الأمن وأمان والأمان. لما جاء الأمن والأمان الحقيقي قالوا لا, جاء الأمن والأمان الحقيقي وخلص اليمن بعد ثورة 21 سبتمبر من نفوذ القاعدة وداعش ومن النفوذ الأمريكي والصهيوني والسعودي وكل النفوذ الأجنبي. قالوا لا ما حنش في أمن وأمان. كان ذاك اليوم أمن في أيام الملعون كان عادي طبيعي أيام عفاش, أمن وأمان والناس بيقتلوا ويذبحوا. تحولت الاغتيالات والتفجيرات إلى مشهد يومي قبل الثورة جراء التواطؤ السلطوي والإملاءات الخارجية وانصراف النخب الحاكمة لتعزيز نفوذها. فجاءت ثورة 21 سبتمبر تحمل قيما فريدة, فهي يمنية الانتماء والهوية, شعبية التحرك والتمويل. الشعب حرك هذه الثورة, الشعب مولها, والقوافل العطاء والرفض للثوار في ساحات الثورة وفي كل الميادين سواء كان في العاصمة صنعاء أو في غيرها كانت تأتي من قبل القبائل من قبل الشعب. فكانت شعبية التحرك والتمويل ووطنية القيادة والقرار. وتميزت مستمعين الأكارم كما يقول رئيس مهدي المشاط أن الثورة

0: 21 سبتمبر تميزت بأنها لا تعرف الانتقام. هل انتقمت من أحد؟ فلم تنصب مشنقة أو تفتح محاكم ميدانية، بل جعلت العفو والصفح منهجا وسلوكا. حتى تحالف الثوار مع قائد وزعيم قتل قائد المسيرة وكان له يد، وعلى أمل أن يصلح الوضع. لكن الله بيحيط، عندما يبذل لك العفو ثم تخون تلك اليد التي امتدت لك رغم كل الجراح التي تسببت بها لها، ثم تخون تلك اليد التي امتدت لك بالعفو، قبلت بأن تكون مقابل وحدة اليمن وصيانة اليمن واستقلال اليمن ورفاهية اليمن، ثم تخونها وتنقلب، بيكون مصيرك الزوال، يكون مصيرك الزوال. وهذه سنن الله، سنن الإلهية. والشاهد لو واحد يتابع من قبل 2014 منذ بدأت المسيرة القرآنية، ومع كل صلح وإبرام اتفاق مع الجهات ويخلفوه، كانت تتحقق الانتصارات، كانت تتحقق الانتصارات. وأيضا تكررت تلك المشاهد من بعد ثورة 21 سبتمبر حتى مع العدو السعودي.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليد؟
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، اصاله وتواصل.
9: كل سيجاره تبدا بلحظه وقد تبدو مجرد عاده عابره، لكن اثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد ان تستنشق دخان السيجاره يبدا في الدخول الى رئتيك حاملا معه مواد ضاره تؤذي انسجه الرئه، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، عندما نعود لنستذكر ما كان عليه الوضع آنذاك، كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسمياً وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة، وكان سفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني. يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء فيما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية، مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية، وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا تلك السيطرة الأجنبية، تلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا وعلى بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا، لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.

إذا مستمعينا الأكارم، بعد أن جاءت ثورة 21 سبتمبر، القوى الاستعمارية حاكت مؤامرات وشنت عدوان إجرامي بقيادة سعودية وإشراف أمريكي مباشر، وأعلن العدوان على اليمن من واشنطن. لماذا؟ لرفض وجود يمن حر ومستقل. فنحن هذه الثورة اتخذت الحرية والاستقلال شعارا لها، وجعلت منها إنهاء حقبة الوصاية والتبعية عنوانا لمشروعها ومسيرتها، كما تحدث بذلك الرئيس مهدي المشاط. لكن رغم ما سخر للعدوان من إمكانات هائلة واستهداف لبلد بأكثر من 250 ألف غارة وما رفقه من حصار سعودي ظالم، إلا أن هذا الشعب العظيم، هذا السعودي، استطم هذا الحصار، استطم بإرادة الشعب اليمني. ورغم العدوان ورغم الإجرام ورغم الحصار، القيادة اليمنية، وكما تحدث الرئيس مهدي المشاط قائلا، لم نغلق باب السلام، فقد بادرنا بالنوايا الصادقة وقدمنا تنازلات، وتنازلات كما حكاها غير مجحفة بحق الشعب ولا تمس بكرامة الشعب. وكان جوهر موقفنا هذا حتى من تقديم التنازلات هو إنهاء العدوان والحصار الظالم على الشعب. وحرصت القيادة خلال التهدية الأربع سنوات على دعوة النظام السعودي، يا سعودي تعال لتنفيذ نفذ خارطة الطريق ونستكمل السلام، ولكن هذا السعودي آثر إلا أن يتعنت ويماطل. وعند مساندتنا لإخواننا في غزة، هذا الملعون اليهودي الإبستيني استغل هذه اللحظة وتلك الفترة وشدد حصاره على شعبنا، استغل انشغال هذا الشعب العظيم وقيادته في مساندة فلسطين وشدد الحصار وضيق وشدد الإجراءات التعسفية، وبدأ يعني بيتحرك في جميع المجالات، يشتري ولاءات، يشدد في حصاره الخروج والدخول من مطار صنعاء. يعني بني بكري أبو حنا، بني أبو حنا ما بلا ندخل ونخرج بإذنه، أو عبيد عند أبوه. لكن المعاناة هذه التي وصل إليها شعبنا اليمني كما يقول الرئيس مهدي المشاط هي نتيجة العدوان والحصار السعودي، معلوم هذا من الضرورة أن يكون معلوم، إنه من النظام السعودي الظالم على بلدنا وحرمانه، حرمان هذا الشعب من ثرواته الوطنية والتي بلغت مرحلة لا يمكن السكوت عليها. وصل الشعب، وصلت القيادة، إن خلاص الحجة، الحجج استكملنا الحجة على هذا العدو السعودي. وخرج الشعب بدعوة في جمعة التحذير والنفير بحشود مليونية، وطالب القيادة الحكيمة باتخاذ القرارات المناسبة. لماذا؟ لإنهاء العدوان والحصار وتحرير الأرض وانتزاع حقوقه واستعادة ثرواته. القيادة استجابت، كانت استجابة من قائد القائدين الحكيم، يقول رئيس مهدي المشاط، استجابة من قائدنا الحكيم لصوت الشعب ومطالبة العدالة ومطالبه العادلة. انتقلنا من مرحلة المطالبة إلى مرحلة ما؟ الفعل. أعلنت القيادة معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد. هنا القيادة يعني ما حدش يقول والله ما هم دارين بنا ولا هم عارفين بحالنا، مكيفين ومفتهنين، لا تصدقوا هذه الدعايات، لا تصدقوا هذا الكذب، لا تصدقوا هذا الهراء، احنا جاوعين وهم بياكلوا وياكلوا، هالمرتبات اليهم، ها زعطان فعل، لا تصدقوا هذه الهرطقات. بيتحدث رئيس قل العليمي ولا الثمانية السنافر يخرجوا يقولوا احنا يعني نعلم ما تتحملوه من جوع ومن كذا ومن كذا لأصحاب العدن والمحافظات اللي قالوا أنها محررة مننا، يخرج واحد يقول لهم هكذا. العيب في حكي أنه يقول له بيستحي والله يعرف العيب، أنه يقول وهو ثروات اليمن بيده وقال أنه محرر والموانع مفتوحة معه والطيران كما بيقول أنه مطاراته مفتوحة يصير ويجي. ليش هذا المعاناة؟ لكي يعرف الشعب بأكمله أن المعاناة على الشعب من شرقه لغربه ومن شماله لجنوبه بفعل الحصار السعودي.
سواء لتلك المناطق التي بتدعي أنها محررة وهي بالفعل محتلة أو المناطق الحرة. الرئيس المشاط قيادة نهنية قالت لا، إننا وإذ نخوض هذه المعركة، هذه اليوم إحنا بنخوضها في مواجهة العدو السعودي وضرب عمقه واقتصاده، اليوم تتحدث المصادر المطلعة عن صفر تسطير، صفر تسطير. قد العالم بيضج، قد الأوروبي بيضج، قد العالم بي... ياه ما عبش ديزل عندنا. خبر يقول أن 11% من المحطات البنزين والديزل في فرنسا ما بش فيها لا ديزل ولا بنزين، 11%. وعادنا لبعد عما قلنا العشر أيام. والأمريكي فيه مشاهد لمواطنين عملوا معه مقابلات بيقول إحنا ما بندخله من دخل يومي بنده في بنزين، حالة مزرية لكن بيعاند. وبإذن الله هذا العناد السعودي الأمريكي الصهيوني هو سيكون سبب زوالهم. قيادتنا قالت نحن وإذ نخوض هذه المعركة، يقول رئيس مهدي المشار، لنعلم ما تتحملوه، وهو يخاطب الشعب، لنعلم ما تتحملوه من قطع للمرتبات وتجفيف للموارد واستهداف للعملة، ونقف أمام صمودكم بكل إجلال واحترام. وضع على تقدير، بكل صمود، بكل إجلال واحترام، نقدر هذا الصمود، هذه التضحية وهذا الصبر العظيم لهذا الشعب، لأن الحرية والاستقلال والكرامة والعزة لا يمكن أن تأتي إلا مع الصبر، إلا بالصبر، إلا بالتحمل. إذا لم أن تشتي مرتب ولا تشتي تعيش بكرامة، حتى ولو التذقت في حضن العدو وسلمت للعدو ما حتجدهاش، ما حتجد لا كرامة ولا حتجد هين. ثورة 21 سبتمبر بإذن الله تعالى اليوم، إذ تكسر الحصار بعملياتها المشروعة، تمضي في الوقت ذاته على طريق البناء في تعزيز الزراعة ودعم المنتج المحلي وتشجيع المنتج اليمني. وعلينا كمواطنين أيضا بعد هذا الكلام للرئيس مهدي المشاط أن نشجع أيضا المنتج المحلي، وأن نكون عونا يعني جنبا إلى جنب مع القيادة لبناء مشاريعنا وبناء بلدنا. الرئيس مهدي المشاط كما ذكرت لكم سابقا دعا جدد الدعوة للمخدوعين من قبل العدو السعودي لاغتنام فرصة العفو الرئاسي والعودة إلى حضن اليمن ليقفوا في الجانب الصحيح مع أبناء شعبهم، وأشاد بأبناء القوات المسلحة والأمن على انضباطهم والتزامهم الأخلاقي والديني امتدادا لخط الثورة في تعاملهم مع الأسرى والجرحى والمخدوعين. وأيضا استهجن الافتراءات والأكاذيب أن احنا نستهدف مكة المكرمة، وشكر الحكومة على نزولهم إلى المناطق المحررة ومباشرة أعمالهم وتفقد المواطنين وتقديم أيضا يد العون للمواطنين وتسهيل الإجراءات. اليوم كان فيه مقابلات شهدنا في وسائل التواصل الاجتماعي مع مواطنين بيتحدثوا على يا أخي، واحد قال يا خبير الإعلامي فيه اثنين على مطر وبيتكلم على السواق حق المطر اللي خلفها، قال له يا خبير رحنا بسرنا دولة اليوم، من قبل ما كان بسرش دولة، اليوم بسرنا دولة، بسرنا دولة في أمور تنظيمية وخلاص دولة دولة. الحكومة ماضون حكومة وجيشا وشعبا في ظل قيادة قائد الثورة على إنهاء العدوان والحصار على شعب اليمن، الحصار الظالم السعودي على بلدنا، وفتح المطارات والموانئ واستعادة الثروات الوطنية ودفع التعويضات. ونؤكد على حق شعبنا اليمني في موقفه فيه الحق وقضيته العادلة العادلة ومطالبته المشروعة المتمثلة في نهي الحصار العدوان والحصار السعودي الظالم على بلدنا واستعادة سيادته واستقلاله. يا أخي أعمل حقكم ما بيتنا سعودي، هذه مطالبنا حقها، هذه مطالب 21 سبتمبر. ويؤكد الرئيس مهدي المشاط بأن خيارة الدولة وخياراتنا ستتصاعد بإذن الله وتأخذ أشكالا أشد إيلاما، ولن نتراجع عن حقوقنا حتى لو قدمنا أرواحنا ثمنا لذلك. هو الله.

0: الدولة في زمن الخائن عفاش إلى فوقها وبوقاحة في زمن هادي وحزب الإصلاح. كانت السيادة واستقلال البلد على بسطة البيع بثمن بخس دراهم معدودة للأمريكان والدول العشر.
1: ما بعد الالتفاف على ثورة فبراير 2011 يرى تقاسم ملفات البلد ووضعها بيد الخارج. فالجيش يدمر بيد الأمريكان، والبلد يؤقلم على يد البريطانيين، وما بقي من التفاصيل تتحكم به المبادرة الخليجية التي حلت موضع الدستور.
2: التقينا بعبد ربه في بيته واحتجينا وقلنا ما تمارسه هو تفريط، ونحن لم كثوان لم نطالب بحل الجيش اليمني، نحن طالبنا بإقالة قيادات هذه الوحدات، ومن ثم سيتحول هذا الجيش إلى جيش يمني تأتي إليه قيادات وطنية وكفؤة وتديره. طبعا هو سمع لنا في البداية، وبعدين قال شوفوا هكذا وهو جالس فوق الكرسي حقه، قال شوفوا أنا أبكر الصباح أقوم من النوم، يجي لي ممثل الدول العشر والأمم المتحدة ويسلمني هكذا بهذا اللفظ نطقها بلان، قال يسلمني بلان أي خطة، وهذه الخطة تحوي تحركاتي من عندما أصحى إلى عندما أنام. نحن صعقنا،
3: انقلبوا على الثورة بشكل واضح كما انقلبوا عليها في ليبيا، والوضع في ليبيا إلى حد الآن كما انقلبوا عليها كذلك في كل الدول في يعني الذي حصل نعم، لكن هنا فقط تفرد اليمن بأن من حافظ على الثورة هو حضور مكون أنصار الله وقائد المسيرة القرآنية.
1: بحسب من التقى هادي يومها، البلد فقد البوصلة، وأزمة السيادة وارتهان القرار آخذة في التعمق، فيما كان الأمريكي يتغول سياسيا وعسكريا في العاصمة والبلد يفكك.
3: بل الأسوأ أنهم بدأوا يفكفكوا السلاح الاستراتيجي اليمن كما معروف صواريخ السكود، وأنا التقيت به شخصيا يعني برسالة ويعني معاتبا أنه هذا السلاح لماذا تريدون أن تنهوه بعبد ربه منصور هادي في حينها، على أساس أنه هذا السلاح يعني لماذا تريدون أن تفككوه، وهذا السلاح ممكن اليمن في الأخير هو سلاح استراتيجي. أقصد كانت هناك خطوات واضحة، دمر السلاح الاستراتيجي، فكك الجيش، سقطت الطائرات الحربية بدون معارك.
4: الآن ما يجري من شعارات ومن مواقف ومن هتافات حول السيادة اليمنية وحول رفض الهيمنة السعودية وعدم الاستسلام لمطالب السعودية وإجبار السعودية على أن تقف وجه لوجه وند لند مع صنعاء بعيد عن الهيمنة وبعيد عن الوصايا التي كانت ممتدة كما قلت يعني لعشرات السنين، هذا هو يدل فعلا على أن أنصار الله غير مستعدين على الإطلاق لأن يسمح للسعودية بالهيمنة مرة أخرى، ولكنهم على استعداد لعلاقات ندية وعلاقة تحافظ على مصالح البلدين وبالمساواة الكاملة ومع الحفاظ على سيادة اليمن واستقلال القرار السياسي الوطني اليمني.
0: إسناد غزة والنصر الأسطوري على الأمريكان وإسقاط الهيمنة السعودية ما كان لذلك أن يتحقق لولا لبنة الاستقلال والسيادة التي أرستها ثورة 21 من سبتمبر. ما قبل 2014 كان اليمني يبحث عن ملاذات ينسلخ فيها عن هويته، واليوم صار العالم الحر يتمنى أن يكون يمنيا. من العاصمة صنعاء، إبراهيم الوادعي، المسيرة.

ما أجمل تلك المواكب التي اتجهت نحو عواصم المحافظات ثم نحو صنعاء، وما أجمل ذلك التجمهر الواسع لأبناء هذا الشعب، وذلك التحرك الجماهيري البارز والحاشد والهادر في الساحات

تلك الأصوات التي امتلأت بها الساحات وسمع بها كل العالم، وتلك القبضات والصرخات وارتفاع الأيدي الذي كان حاضرا يعبر عن موقف وقرار واع وحكيم وصحيح ومبدئي وإنساني وأخلاقي.

أيضا مستمعينا الكرام، وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي ورئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن يوسف المداني بعث برقيات تهنئة إلى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة العيد 12 لثورة 21 من سبتمبر المجيدة. وأكد وزير الدفاع ورئيس الأركان في برقية التهنئة أن ما يسطره أبطال القوات المسلحة في مختلف الجبهات هو ترجمة لأهداف الثورة في استعادة السيادة وإسقاط مشاريع الإرهاب، مشددين على الجهوزية التامة لتنفيذ القرارات الاستراتيجية لردع المعتدين وحماية مقدرات الشعب اليمني. وأوضح أن قواتنا البحرية فرضت معادلة آمنة تضمن حماية وتأمين الملاحة في البحرين الأحمر والعربي باستثناء سفن العدو السعودي، مشددين في الوقت ذاته على أن سفن العدو السعودي لن تجد في مياهنا سوى النار والمنع حتى يذوق ما أذاقه لشعبنا من حصار وظلم. ووجه وزير الدفاع ورئيس الأركان تحذيرا شديدا شديد اللهجة للعدو السعودي، مؤكدين أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم ومزلزل، وأن استمرار الحصار سيواجه بالحصار، وأن أي تصعيد سيواجه بخيارات تصعيدية مكلفة تمس عمق العدو ومصالحه الاستراتيجية. يا عبد الله.

0: عضو المجلس السياسي الأعلى ونائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد العزيز بن حبتور، هنأ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط، والشعب اليمني العظيم والقوات المسلحة اليمنية بحلول الذكرى 12 لثورة 21 سبتمبر 2014، نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام. واعتبر الدكتور بن حبتور في تصريح خاص لموقع المسيرة نت أن جميع القوى السياسية والاجتماعية اليمنية التي صمدت وفضلت البقاء في الوطن لمكارعة العدوان السعودي الأمريكي تستحق التهنئة، مبينا أن هذه الثورة هي امتداد ثوري ومعنوي وسياسي للثورات اليمنية السابقة لها منذ 26 سبتمبر 1962، وثورة 14 أكتوبر 63، ويوم الجلاء 30 نوفمبر 67، ويوم تحقيق الوحدة اليمنية المباركة 22 90. وضح أن أهم هدف للثورة هو تحرير القرار السياسي من أي وصاية أجنبية خارجية. يعني هذا بن حبتور عندما يتحدث هو يعلم أنه كان هو كان في حكومة سابقة، ويعلم أن كان القرار السياسي بيد من؟ بيد الخارج وتحت رهن الخارج. قال وهو تحرير القرار السياسي من أي وصاية أجنبية خارجية، وهو جوهر الفكرة الثورية الجديدة، لافتا إلى أننا نعيش في خضم احتفالاتنا بهذه المناسبة ونحن في قمة جهوزية القوات المسلحة والأمن ومؤسسات الدولة الثقافية والإعلامية في مواجهة العدوان السعودي الذي أوغل كثيرا في حصار شعبنا الجوي والبحري والبري، وفي محاولة خنقه الاقتصادي والمالي واللوجستي، طمعا منه أن يركع شعبنا اليمني العظيم وصولا إلى قصر مطار صنعاء لمنع هبوط الطائرة المدنية التي تحمل وفدا وطنيا كان عائدا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعد المشاركة في مراسم تشييع الإمام الشهيد علي الخامنئي، وكوكبة من شهداء الأمة الذين استشهدوا جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير 26. وتساءل لماذا يغلق العدو السعودي مطارات اليمن لأكثر من 12 سنة؟ نكمل بعد الوقفة.
1: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
4: تسلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: حتى تحقيق الهدف.
10: تحرك جماهير هذا الشعب، تحركوا إلى المخيمات، وتحركت أيضا قوافل العطاء والكرم، وذلك التحرك العظيم القوي الفاعل الجماهيري المسؤول سيبقى صفحة بيضاء ناصعة لكل الأجيال الآتية، سيسجله التاريخ لهذا الشهر. وما أعظم تلك الملاحم البطولية العظيمة، وما أجمل ذلك التحرك الذي عبر عن عزة اليمنيين وكرامة اليمنيين، تحرك يمني أصيل بما تعنيه الكلمة.

0: استكمالا لما تحدث به نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور عبد العزيز بن حبتور عضو المجلس السياسي الاعلى، تساءل يقول: لماذا يغلق العدو السعودي مطارات اليمن لاكثر من 12 سنه؟ ولماذا يحرم المرضى والطلاب ورجال الاعمال والاكاديميين والعمال وطالبي العمره والحج من السفر؟ لماذا؟ منوها الى ان العدو السعودي عندما وفرت الجمهوريه الاسلاميه طائره مدنيه لنقل ما تيسر من المواطنين اليمنيين استنفر وثارت غريزته وقام بالعدوان على مطار صنعاء وتدمير مدرجات مطاراتنا، متسائلا: أليست هذه مفارقة غريبة وعجيبة تستدعي من العقلاء العرب والمسلمين التفكير والتأمل العميق لمثل هذا السلوك المريض والشاذ لحكام بني سعود وطغمتهم من المرتزقة اليمنيين الموالين والمبطحين لهم؟ ولفت عبد العزيز بن حبتور إلى أن ولأول مرة في التاريخ اليمني وبفضل ثورة 21 سبتمبر، ركزوا، استطاع الجيش اليمني وبأذرعه الصاروخية الفرط صوتية والطيران المسير بأن يغلق على العدو الإسرائيلي البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن والبحر العربي، إلى أن تم إغلاق ميناء أم الرشراش في فلسطين المحتلة، ووصلت صواريخ اليمن العظيم إلى قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة وطيلة عامين وزيادة تضامنا ثوريا أخويا مع قطاع غزة العظيمة. ولو كان اليمن انتهى ما صرح به عبد العزيز الدكتور عبد العزيز بن حبتور. وهناك أيضا تهنئة من الفريق الركن الدكتور قاسم محمد لبوزة النائب الثاني لرئيس المؤتمر الشعبي العام، اعتبر أن ثورة 21 سبتمبر بأنها استكمال لمسار التحرر وبناء الدولة ومراجعة مسير الثورة. وأوضح لبوزة في تصريح خاص لموقع أيضا المسيرة نتنه أن ثورة 21 سبتمبر ليست محطة عابرة في التاريخ السياسي اليمني ولا حدثا يمكن قراءته بمعزل عن السياق الوطني الذي سبقها، لافتا إلى أنها في جوهرها جاءت في لحظة كان فيها اليمن قد وصل إلى حالة غير مسبوقة من الاستقطاب والصراع والتنازع، وأصبح القرار الوطني عرضة للتأثيرات والوصايا الخارجية، بل أن انتقلت البلاد بأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متراكمة أثقلت البلاد. هذا شاهد، هذا كان في الدولة عبد العزيز بن حبتور، وأيضا قاسم الدكتور قاسم لبوزة والدكتور عبد العزيز بن حبتور كانوا في الحكومة السابقة لسنوات عديدة، شاهدوا على الواقع المزري للبلد، شاهدوا على الوصاية على القرار السياسي للبلد، شهدوا على أن اليمن كانت تتحكم به قوى خارجية منها السعودية، ناهيك عن الأمريكي، ما حد عاد شيء، ما الأمريكي كان واضح ويعرفوا اليمن اليمنيين الشيخ مشايخ يخرج يجتمع مع الناس في صنعاء القديمة وإشتي سلطة وإشتي فعوة، ها كان الأمبير العزب صدق محمد قال تخيل لك كان الأمبير العزب يخرج في صنعاء القديمة في المطاعم حكا ويجتمع مع ذي وذاك، تخيلوا أن كان هؤلاء الدكتور قاسم لبوزة والدكتور عبد العزيز الحبتور كانوا يعلمون بأن هناك وزارات سيادية وأن هناك بل حتى على مستوى إدارات أمنية وبعض الإدارات إدارات موش مركز كبير يتحكمون في تعيين الأفراد، يتحكمون في التعيينات لمن يتولى هذا المنصب ليخدم مصالحهم. السعودية لو نرجع وأنا أدعو كل المستمعين الأعزاء ابحثوا عن الملف الأسود وثائق الملف الأسود، ابحثوا عن الملف الأسود وثائقيات بعنوان الملف الأسود وستجدوا كيف أن السعودية كانت تدفع الملايين للشركات الاستكشافية التي نزلت في الجو في غيرها من المناطق لكي، وأيضا لمسؤولين في البلد في وزارة النفط وما لهم علاقة بالجيولوجيا ولا بقيادة الدولة حتى من رئاسة الجمهورية تدفع لهم الأموال ويقول لهم سدوا انتم الشركات الاستكشافية وسدوا هم الشركات الاستكشافية يعملوا لهم زلط وهم يطلعوا ما يفعلوا تقارير يفعلوا تقرير قياده الدوله لرئاسه الوزراء ولا قياده الدوله العليا هذه الشركات الاستكشافيه ان ما بيش نفط، انه يعني به شويه بس، لان خساره التكلفه اكثر من الربح، يعني ما فيش جدوى، لن تكون هناك جدوى، يعني فعلوا لهم دراسه جدوى انه ما بيش اي جدوى من انه حد يفعل مضخات ضخ، يعني خسارته اكثر من فائدته. في بعض الابار كان يفعلوا ما يعني ماشي يقول لك ما بيش نفط مره نهائيا، يعني فيه بس ان الخساره اكثر، غلقوا احسن لكم. تدفع المليارات، واليمن غني، اليمن باكر، اليمن غني بالثروات، لكي يبقى اليمن جاوع، يعني يحس اليمني فقط في لقمة عيشه، ما يفكرش بتطوير بلده وبالارتقاء. يا أخي خلاص ارتقي بهذا البلد، يرتقي البلد حكومة وأيضا حتى على مستوى المواطن تتحسن معيشته. لا، ومن النفط إلى شراء الولاءات القبلية، يعيش البلد في صراعات وتغذية الثارات القبلية، وكان حالة البلد مزرية، لأجل يبقى اليمن في شقاء. ذكركم بمقولة جدهم، سعادتكم في شقاء اليمن وشقاءكم في سعادة اليمن.
1: نحذر أي شركات أجنبية تتواطأ معهم على ذلك في ظل حصار وتجويع شعبنا العزيز وسرقة العائدات المالية للنفط والغاز، بدلا من صرفها للمرتبات والاستحقاقات الإنسانية والخدمية. حذروا تحالف العدوان من مواصلة نهب الثروة الوطنية في البلد.
0: واليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل الله، ما كانت تفعله السعودية باليمن وحرمت الشعب اليمني من ثرواته مش من اليوم. اليوم خرج غل وحقد السعودي علنا ظاهرا، بتمارس العدوان علنا بكل إجرام بكل وحشية بكل قبح، ظهر الوجه القبيح للعدو السعودي من قبل بأيدي ناعمة وأيدي خفية بالزلط. اليوم الجيفة ظهرت، طفحت البيارة، يعني عزكم الله مستمعين الأكارم، سندفنها في في في في الصحاري بإذن الله. اليوم الشعب اليمني وأوصل بالعدو السعودي إلى صفر النفط. والله يا مثل ما بقيت اليمن أكثر من 33 عام، ما هو 33 عام، من فوق 50 سنة من بعد الثورة وهو يلعب بالشعب اليمني. قامت ثورة 26 سبتمبر ومعها أهداف ولا يتحقق هدف منها، ولا هدف، وبفعل السعودي لا هم خلوا للإمام يبدع ويتحرك، ولا أيضا جعلوا من الثوار أن يقوموا ويحققوا أهدافهم. الأهداف التي تحققت الآن في 21 سبتمبر، الجيش الوطني الآن موجود، ما كان مش معنا جيش وطني، حتى ثورواتنا انهدمت. يعني إذن الخسارة الذي عاشها الشعب اليمني ستذوقها اليوم، صفر نفط. نستمع لهذا التقرير: السعودي تحت ضغوط متشابكة، انكشاف أمني وملاحة مشلولة ونشاط نفطي متوقف. وعادة ما قرر الله القليل مننا.
2: الانكشاف السعودي يتسع والخيارات تضيق، نيران المظلومية اليمنية تجتاح المملكة من الجنوب إلى الوسط وصولا إلى شمالها الغربي، وفي كل منطقة منها هدف اختير بعناية، وإن احترق بعضها في حالة صامتة جرى التكتم عليه، لكن دون مقدرة على إخفاء حقيقة أن النظام السعودي يمر بأصعب مراحله منذ عقود لأسباب متعددة ومتعلقة بعقد ضغوط متشابكة. طارت مظلة الحماية الأمريكية الغربية لبني سعود، ويمكن القول أنها تمزقت، وإن بقاياها تحتضر مع النجاح المتوالي للعمليات اليمنية في بلوغ أهدافها المختلفة. لكن المعضلة الأصل أمام السعودية ليست التحالفات ولا الجغرافيا ولا العتاد ولا العديد، كل ما سبق متوفر لكن لا يناسب التحديات الجديدة بوجه الرياض وما تفرضه من مراجعة لسياساتها تجاه صنعاء. تعمد القوات المسلحة اليمنية استهداف المنشآت الحيوية والاستراتيجية السعودية بصورة شبه يومية، أصاب الأنشطة النفطية في مكتل وفتح جميع أبواب تدهورها واحتمالات زحف خطر الانكماش على مجمل الاقتصاد السعودي، وهو ما يجعله على موعد مع مزيد من النتائج السلبية، فيما لو استمرت أجواء التصعيد لفترة زمنية أطول أو توسعت المواجهة. شلل حركة الملاحة السعودية وجه آخر للضغوط. أصبحت المملكة وجهة عالية المخاطر، وشركات التأمين لا تغطي السفن المبحرة نحو موانئ الساحل السعودي. لقد تحول بيئة طاردة للملاحة. الحظر اليمني المفروض على ملاحة قرن الشيطان ضربة مزدوجة وقاتلة لحركة الساطرات والواردات السعودية، ونيران العمليات تفاقم المخاطر وتجعلها قاتلة. الوضع سريع التغير في اليمن، ومنه يخنق المملكة. يراكم الضغوط على الصورة السياسية للمدعو ولي العهد السعودي وترتيباته الخاصة بالحكم، ويوجه ضربة كبيرة إلى نفوذه في المنطقة، ويهز صورة المملكة ويبعثر أوراقها حول العالم، وهو يراها مطوقة بالنيران من كل جهة وعلى كل صعيد، وأهم من ذلك عاجزة عن محاصرة الأزمات المتشابكة حولها. وكل تطورات الواقع وديناميات الأحداث تراكم في المحصلة حقيقة أن المملكة النجدية تقف اليوم أمام تحديات معقدة وجميعها حادة وخطيرة، ولم تتعرض لها المملكة النجدية منذ تأسيسها، كما يذهب إلى هذا الاستنتاج الكثير من المراقبين. وهذه الخلاصة لم تكن لتكون لولا الأخطاء الاستراتيجية الجسيمة لأشباه الحاكمين فيها ولعدوانيتهم المفرطة تجاه الجوار. في المقابل تملك اليمن فرصا عدة لفرض معادلاتها وانتزاع استحقاقها، فالظرف الإقليمي يخدمها والوضع الدولي يخشى الاحتكاك معها، والمتغيرات في الساحة الداخلية أضافت إلى حزمة أوراقها باب المندب، وكل قرارات صنعاء تستند إلى زخم يظهر أكبر مما كان الحال عليه في أي مرحلة سابقة، وهي تعمل على استثمار كل ما سبق إلى أقصى حد ممكن.

شكرابات كل ليلة جن على ابن سعود. أنا بيتمادى في إجرامه، بيتمادى العدو السعودي في إجرامه، وبإذن الله تعالى أنها زوالة، بإذن الله أنها هذا التعنت يأتي إلى زوالة. استشهاد 4 عاملين وإصابة 3 آخرين بغارات العدو السعودي على أبراج الاتصالات في خب والشعب. والآن حسب الأخبار ومراسل قناة المسيرة في صعدة، العدو السعودي يعاود استهداف مناطق مأهولة بالسكان في مديريتي الظاهر وحيدان بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية. تلقى يا عدو سعودي، تلقى اللي تلقى ما يحصل لك، ريع بس. ليلة جن. بنذكرك بثورة 21 من سبتمبر، لا تعقل وتفكر تقول اليمن ما عادش يمن ما قبل 21 من سبتمبر، اليوم مختلف، ما عاد بيسكت على حقه. تجي تقتل الله مواطن ولا تجرح له مواطن ولا ترمي بقذيفة ويسكت على قرية، باي رد بدل القذيفة 10 وبدل الغارة 10 صواريخ. برجعك إلى عهد البداوة، إلى عهد البداوة، ومش وما نوقف لنا هنية، بل بنطهر بإذن الله تعالى بلاد الحرمين من دنسك ومن شرك ومن سوءك، وبنخلص هذه الأمة العربية والإسلامية من شرور آل سعود بإذن الله تعالى، بإذن الله.

يظلم البلد يظلم يا سعودي، ومش من اليوم بدأتنا من قبل ثورات 21 سبتمبر، من عشرات السنين وأنت عيث فساد بهذا الشعب. اليوم الشعب قده لك لما نخر وانطلق. هذا الشعب متوكلا على الله وواثقا بالله وبقيادته الحكيمة من أن ينتزع حقوقه بإذن الله تعالى. سمعت كلمة الرئيس مهدي المشاط: لو نبذل أرواحنا لذلك، لو نبذل أرواحنا من أجل ذلك، يا إما وعشنا سواء في عزة وكرامة، رغم أنك ما أنتش عايش لا في عزة ولا في كرامة رغم امتلاكك الأموال، إما أن يعيش هذا الشعب حر عزيز كريم، ثرواته له وبلده له وقراره له، وإلا لن يكون لكم أي قرار، لن يقر لكم أي قرار. واليوم وصلنا إلى صفر تسطير. الآن الشعب اليمني قيادته الحكيمة، جيشه الباسل، المطارات ما عبش مطارات، بنقفلهن كلهن. لا تضحكش على العالم ولا حتى على شعبك، كن صادق حتى مع الشعب حقك. بيضربوا الأماكن السكنية، بيعرفك شعبك إنك كاذب. يا أخي دي الصدق، ولو أنت مدبوغ ولو أنت ملبوج، بتكذب على شعبك وعلى العالم العربي والإسلامي، على العالم كله. وأنا ببغثين حتى الشعب، يعني يقول بيضربوا السكان وهم بيبصروا صواريخك الذي بتنزل، صواريخنا دقيقة بفضل الله سبحانه وتعالى، تسديد من الله، الرامي هو الله. ولا قد استهدفنا مدني يا محمد أكثر من 12 سنة من بداية العدوان لما اليوم، ولا قد استهدفنا مدني، والله ما حنش عاجزين، قادرين. لكن لا، لنا دين ولنا أخلاق ولنا عقيدة ولنا مبادئ. يا خبير، عرض على السيد القائد أن يتم ضرب تحليات المياه، هذا خبر عدو خرج قبل أيام، أن تم عرض من قبل القيادة العسكرية والسياسية أن يا سيد يا أخي نضرب ضرب عليهم تحليات المياه وهم باي يخضعوا، والله قال لا يجيفوا، وهو بالفعل أمانة لا يجيفوا، شم القثرة حقهم لما المحيط الهادي. لا، قال السيد لا رحيم، قال فيه ضرر على المواطن السعودي، على المواطنين في بلاد نجد والحجاز. لا، احناش جبابرة ننتزع حقنا من هم حتى الآن في نظرة القيادة، حتى الشعب شعب الحجاز ونجد تحت الظلم بسبب السيطرة والتسلط، ما يقدروا يدوا كلمة، ما يستطيعوا يتكلموا، ما بيقدر يتكلم من أحرار المملكة إلا من خرج، من خرج الخارج يعني يلجأ، بيتحدث عن واقعها، يحذفوا أفكاره يا خبير عدموا أطفال، والله أطفال. أيه، اليوم شركة أضل طبية ومستشفى فصل مواطن مصري موظف عندهم، ليش؟ ليش؟ لأنه علق أو رد أو أعجب بمنشور، على ما قالوا على منشور حوثي. تعليق يا أخي وتفصلها، تحرمها من رزقه، شوفوا على حقد وعلى غل. هؤلاء شياطين، هؤلاء أبستينيين بكل ما تعنيه الكلمة، ظلمة، تحرمه من رزقه. هكذا كانوا يحرموا الشعب اليمني من أرزاقهم ومن ثرواتهم، قالوا ما يشتور، يعني كالمشركين لا يحبون أن ينزل علينا من خير من ربنا نهائياً.

اتهم الشعب اليمني باستهداف مكة. نحن من نصرنا الإسلام، نحن من نصرنا رسول الله، نحن من سمينا بالأنصار من ملك السماوات والأرض، نحن الفاتحين، نحن من فتحنا مكة. فكيف تتهمنا بهذا الاتهام الباطل بكذبة العصر؟ فوالله والله والله إن افتراءك هذا لن يكون دون رد، وسوف ترى الوبال والنكال على يد الشعب اليمني. وبإذن الله نحن من سنحرر الحرم في هذا العصر، لأن الحرم مستعمر من أمريكا وإسرائيل وتحت حماية أمريكا وإسرائيل، كما أنت وأذنابك من العملاء والمتبعين وملوك الأهل الخليجيين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

7/2/88 عيدكم مبارك مستمعينا الكرام وكل عام وأنتم بخير. وعيد سبتمبري مجيد حافل بالعطاء والانتصارات.

يمني قلبي وكياني. المقارنة ما بين قبل ثورة 21 من سبتمبر وما بعد 21 من سبتمبر مقارنة واضحة ويعرفها الجميع، على مستوى إدارة الدولة، على مستوى الفساد، على مستوى كيف كان البلد، قوات البلد، قدرات البلد، جيش البلد الذي كان يسموه الجيش الوطني اللي تربع ثورة 21 سبتمبر وبعد العدوان الغاشم والغادر من قبل العدو السعودي على اليمن بأكمله، وابتدأ بضرب المطار ومنطقة بني حوات. ضاع أولئك الذين كانوا يقسمون بأنه ولاءهم لله والوطن وأنهم سيبذلون دماءهم ورؤوسهم ومدري أيش وبطونهم، بذلوا بطونهم بس خلوه وسع ينهبوا فساد، طاروا ولا حد عاد بسرهم، ما عاد دافع عن هذا الشعب إلا جيش شعبي. وجاء ثورة 21 سبتمبر أسست إلا الأحرار، ما يعني ما نعمش الكل من الجيش، إلا من عرف الحق وعاد إلى صف الوطن وأدرك أن المؤامرة ليست من اليوم، إنما كانت من قبل، أدرك حجم المؤامرة وحجم ما يحاك لهذا البلد وما يراد بهذا البلد، ورجع إلى عقله. احنا قدمنا أدينا يمين، عاد إلى صف الوطن وعاد إلى جنب الجيش وقاتل باسم الجيش الشعبي حتى. واليوم هناك جيش وطني حقيقي يبذل دمه، يبذل مهجته من أجل البلد، من أجل تحرير البلد. وما العمليات التي رأيناها مؤخرا في الساحل الغربي؟ لا خير، شاهدوا الدليل. وما العمليات المستمرة لاستعادة كامل أرض اليمن؟ إلا خير، شاهدوا الدليل على أن هناك جيش وطني وأن هناك أمن لهذا البلد، مش لشخصية. قبل الثورة كان الجيش مقسم للولاءات، علي محسن لحاله، ناهيك عن الأسماء الوهمية الذي كان ينهب معاشات الأسماء وهمية وينهب ثروة البلد البطنة، ولي الأحمر لحالهم، عفاش لحاله، هناك مشايخ لحالهم، كل واحد معه ولاءات. الفساد كان ممنهج، الفساد كان ممنهج مالي وإداري، حتى أن وصل فساد الدولة إلى أن تنشر الغش وبطريقة رسمية بين أوساط الطلاب، وما زالت هذه الظاهرة مستمرة لأنها متعمقة، ويعمل جاهدين، يعني بدأت تختفي تدريجيا. ينزل كان رئيس المجلس المحلي، العميل العام للمجلس المحلي، والله مدير المديرية، انزل غشوا وخلوا الناس يحلوا. صحيح اليوم ما زالت هذه الظاهرة، ونتمنى بإذن الله تعالى من قيادة وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أن تعمل على إزالة هذه الظاهرة الخبيثة التي زرعها العدو الأمريكي والسعودي بأيدي العملاء ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، حتى أصبحت عادة، حتى أصبح الأب يصير يغشش لابنه شي درجة. أصبحنا كان جميعا نصير نغشش ولا ندرك أن ذلك هو ضرر علينا. أصبح معظم الشباب بعد الثانوية مرجمانا، لا قدر يدخل يلتحق بجامعات ولا قدر يفعل لها أي عمل، ما بش معلومات، كلها من الفساد. اليوم هناك عمل على الإصلاح، وكان وراء ذلك المنظمات الأمريكية ومنظمات الأمم المتحدة والسعودية. بإذن الله كل خلل وكل مؤامرة حيكت على هذا البلد قبل 21 من سبتمبر ونفذت تلك المؤامرات، بإذن الله تعالى سنتخلص من آثارها. ولولا عدوان الغادر لكان شهد الشعب اليمني تحولات استراتيجية وفي كل مجالات، اقتصاديا وسياسيا وعسكريا وأمنيا، رغم أن احنا نشاهد اليوم في المجال الأمني وفي المجال الـ أيضا الدفاع تحولات
من تفجير وتدمير القوى الجوية والبرية والبحرية، إلى في غضون سنوات قيام قوة يحسب مش للسعودي، يعني الشيطان الأكبر يحسب لها حساب. ورمغت أنف العدو الأمريكي في البحر الأحمر، الذي اليوم يقول ما دخلنا، ما دخلنا، احنا ستين على تواصل بيننا وبين الحوثيين وخراب، ما شي يقول لهم يا خبراء راثغوني، ما أقدرش على هؤلاء الجن، هؤلاء ما حد يصافط معاهم، بالله يكذب يخرط، ما أعرف كذبه. كم قد قال دمرنا إيران؟ أكثر من 250,000 بالآلاف الكذب، دمرنا إيران، دمرنا إيران في كل مقابلة. هو هكذا، لنا تواصل مع الحوثيين من اليوم بعد المعركة مع السعودية، لنا تواصل مع الحوثيين، هم قالوا باتمروا سفرنا بأمان، حصارهم لا على السعودي، وإن شاء الله يعني بتحدث يقول يعني سنحل هذا الإشكالية. لن تحتل ولو يأتي الوفود تلو الوفود إلا برفع الحصار عن هذا الشعب

نقرأ بعض الرسائل التي وردت في ختام أو في هذه الدقائق المتبقية. مستمعينا الأكارم، بداية يقول سلام الله عليكم. هذا بيريد شيخ أخي المستمع العزيز الذي رسلت بتطلب رأي، تواصل ببرنامج فتاوى يوم الجمعة إن شاء الله من الساعة 7:30 من 7:30 صحيح محمد حتى 8:30. قال نبارك للسيد عبد الملك على الانتصارات على المرتزقة وآل سعود. معاك عمر نقل حبيصي أو الحصيبي من حجه خيران المحرق، التحية لك يا عمر ولكل الأحرار في حجه. بإذن الله تعالى العمل جاري على إصلاح الخلل في البث، تغطية البث في محافظة حجة. مستمعين الأكارم قريبا إن شاء الله خلال غدا وبعد غد بإذن الله تعالى، هذا إذا لم يصلح غدا بإذن الله تعالى. بإذن الله ابشروا بعزكم، نحن نعمل جاهدين على إعادة البث إليكم. مساء الخير، مساكم الله بالخير العزة والكرامة. يقول وجه لكم ألف شكر محمد وللمخرج وللمجاهدين. ويا سعودي اسمع يا كذاب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه فقد باهته كما تقول. اسمعوا يا عباد الله، الخيارات عصارة يا أهل النار حتى يخرج مما قال الكلام. كلم السعودي، قلنا له الكلمات متشابكة. أخت نجمة أرحب تحية لكم ولكل الأعزاء المستمعين والمستمعات، وعيدكم مبارك أبناء مديرية أرحب الجود.

ما يعادل بث إليكم أعزائنا المستمعين في محافظة حجة وأيضا أجزاء من محافظة الحديدة على تردد 98.75 بإذن الله. المستمعين كثير محمد يراسل والبث مقطوع، يعني هناك جماهير لدى إذاعة آفاق، ونحن بإذن الله تعالى سنكون عند حسن ظنكم، ويعمل الصيانة بيعملوا على إعادة البث بإذن الله تعالى. ثورة 21 من سبتمبر هي ثورة إسلامية قرآنية قائدها من أعلام الهدى السيد العالم القائد عبد الملك بدر الدين القضي حفظه الله، كان بيحكمنا قال السفير الأمريكي والنظام العميل ودمر مقدراتنا العسكرية وكنا على حافة الهاوية. فالسيد صمام أمال لهذه الثورة أخوكم عبدو علي غالب غانم من محافظة إبة. تحية لك عبدو علي غالب غانم ولكل الأحرار وحرائر محافظة إبة الإباء. عشتم يا شامخين وعيدكم مبارك.

قال الحرب الضرب على السعودية واجب ديني وإنساني على كل يمني حر ولو ما بش جنة حتى ولو ما بش جنة صدقه محمد قال حتى ولو ما بش جنة واجب إن إحنا نقاتل على السعودية ولو قتلنا. أبو محمد خسرو فتحية لك هذا من ما قد لاقب الشعب اليمني من هذا السعودي ولو محتمى بش جنة دكوا أبوه.

إذا مستمعينا الأكارم، كل التحايا لكم، عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. لنحافظ على مبادئ وأهداف ثورة 21 من سبتمبر بالتماسك، بالحفاظ على الجبهة الداخلية، بالتعاون، بالتكاتف، بعمل المبادرات المجتمعية، ببناء هذا الوطن بناء صحيحا حسب ما نشتي هذا البلد أن يكون. نتجه إلى الاكتفاء الذاتي، نتجه إلى الاكتفاء الذاتي. أنا رسالة وصلت قبل قليل محمد، قبل ما نختم، من جبهة تعز، يقول نهنئ القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير على ضرباتهم المنكلة بالأعداء، وسلام ربي على كل المجاهدين في كل الجبهات، ونحن جاهزون وأيدينا على الزناد. بيطلب زامل سلمولي على سيدي وعيني. من قاصف الأحوس من جبهة تعز، تحية لك يا قاصف الأحوس ولكل الأحرار الثابتين المجاهدين، تاج رؤوسنا، أبطال جيشنا اليمني الباسل، المرابطين في جبهة تعز وفي كل الجبهات اليمنية في مواجهة هذا العدو الغاشم الظالم. نصركم الله وحفظكم رجال الرجال. أيضا مستمعينا الأكارم، لكم كل التحايا. في الأخير مني أنا محمد النعمي، من زميل العزيز محمد الديلمي، في أمان الله.

0: السلام عليكم يا سيدي عبد الملك. إن فداءك روحي ومالي وأولادي وما نملك. كفرنا الظلم من ذل اليهود والنصارى. هل يجوز تعبدون يا النصر أو كهادة؟ هذا اللي نطلبه الآن. خلاص كفالنا انتهت عندنا. خلاص يا نصر ولا كهادة. متعدين بسلاحنا وأولادنا وقريتنا جميعا مستعدة. الآن كل قرية مستعدة في الأرياف الجديدة. هل عملت ابن احنا؟ هل ضربناهم؟ هل عدنا لهم؟ هم اللي عبدوا علينا حاطوا احنا وضربوا هنا دمروا اراضينا. هذا لا يرضي الله ورسوله، لان نريد نموت على جبنا وعد الله. نستشهد واحنا رؤوسنا مرفوعه عند الله، ان احنا ندافع عن ارضنا وعن وطننا وعن ديننا وارضنا وعن كرامتنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: الله اكبر.

في وضعنا الداخلي أتمنى أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل مؤامرات الأعداء لإثارة الفتن في الداخل تحت عناوين متعددة، عناوين ومشاكل اجتماعية سياسية غير ذلك. الحالة التي نحن فيها لا زالت حالة حرب، حالة عدوان، حالة حصار. نحن لازلنا نعاني من العدوان والحصار والاستهداف، وجزء كبير من بلدنا هو في حالة احتلال. أولوياتنا واضحة، ويجب أن يبقى كل اهتمامنا بالدرجة الأولى متجها إلى التصدي للأعداء وإلى الوصول إلى تحقيق سلام عادل بكل ما تعنيه الكلمة، لا نفرط فيه لا باستقلالنا ولا ببلدنا ولا بديننا ولا بكرامتنا ولا بحقوق شعبنا المشروعة، ومنها الإعمار وتعويض الأضرار

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وإب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس، وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن بسبعين وحدة ما بمية وعشرين وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
2: مالك بتحاكي روحك؟
1: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
2: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
3: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: كل سيجارة تبدأ بلحظة وقد تبدو مجرد عادة عابرة، لكن آثارها لا تنتهي بمجرد انطفائها. فبمجرد أن تستنشق دخان السيجارة يبدأ في الدخول إلى رئتيك حاملاً معه مواد ضارة تؤذي أنسجة الرئة، ثم تنتقل بعض هذه المواد عبر مجرى الدم لتؤثر في القلب والأوعية الدموية. كما يحتوي دخان التبغ على مواد مسرطنة قد تتلف الخلايا السليمة، ومع استمرار التدخين تزداد احتمالات الإصابة بالسرطان، وقد تبدأ خلايا غير طبيعية بالنمو والانتشار. السيجارة قد تنطفئ، لكن ما تتركه داخل جسدك قد يستمر. القرار بيدك، أطفئ السيجارة قبل أن تطفئ حياتك. مع تحيات صندوق مكافحة.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتنمو البركات، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله وبياكم في هذه الحلقات الخاصة من حلقات ثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف. لا ينكر منصف أن ثورة 21 من سبتمبر 2014 ميلادية ثورة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فمن الناحية اللغوية ثورة بدون أي خلاف هي ثورة، وهي أيضا بالمصطلح السياسي فهي تحرك جماهيري ثائر له قيادة، له أهداف، له غايات، أحدثت تغييرا فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، تلاقت على إرادته مختلف مكونات الشعب وفئاته، وهذا هو ما تعنيه الثورة. أي ثورة في العالم هي هكذا، تحرك جماهيري ثائر له قيادة وأهداف وغايات ويحدث تغييرا فكريا شاملا فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا، وتنهض بهذه الثورة مختلف مكونات الشعب، أو يعني معظم مكونات هذا الشعب ومن فئاته. ليس بالضرورة أن تكون الشعبة أن تكون الثورة الشعبية أن تحظى بإجماع الشعب كله، هذا لا يحصل ولم يحصل. أن تحظى بإجماع الشعب اليمني مثلا بنسبة 100% لم ننتظر نحن ذلك، ولم يحصل أن كانت ثورة في الدنيا بهذا المستوى، لم يتحقق في أي ثورة من ثورات الدنيا. لكن ليس هناك منصف ينكر أنها تحركت، أن ثورة 21 سبتمبر تحركت بجماهير الشعب على مختلف مكوناته، وأنها ممثلة من جميع فئات الشعب، الأغنياء والفقراء، الموظفون وغير الموظفين، المزارعون والتجار والعسكريون والمدنيون والقضاة، أي أن معظم أو جميع فئات الشعب كانوا ممثلين في هذه الثورة. والدليل على ذلك أن الواقفين في صف العدوان يقاتلون لإطفاء نور هذه الثورة هم من المؤدلجين فقط، وهم عادة هؤلاء لا يمثلون إلا مكون واحد، لأنهم يتحركون بثقافة القطيع أو من صف المخدوعين والمضللين، وجميعهم رأيناهم مؤخرا دخلوا بإرادة أنفسهم في العدوان القائم على بلدهم، وصاروا من تحت دائرة باعة الأوطان بكل الاعتبارات القائمة، وهذا ينفي الاعتداد بهم في هذه المعادلة الوطنية الثورية البحتة. حتى لا يقول قائل لماذا مثلا الإصلاح لم يكن مثلا في هذه الثورة أو هؤلاء أو أولئك. أقول هؤلاء مؤدلجون يتحركون بقرار واحد جميعا، وبالتالي ليسوا يعني لا يعتد بهم في أنهم إذا لم يكونوا ضمن الثورة فهي ليست ثورة. هنا في هذه السلسلة من الحلقات سنتناول بعضا من القضايا المهمة، من ضمنها المشكلات المتعلقة بأهداف ثورة 21 سبتمبر. ما أهداف ثورة 21 سبتمبر؟ هل هي مجرد إسقاط الجرعة وإسقاط الحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، أم هناك أهداف أخرى؟ أين نجدها في الواقع؟ هل كانت القيادة الثورية ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه على وعي بهذه الأهداف وبلحظتها التاريخية؟ هل كان الشعب على وعي بهذه الأهداف أيضا؟ وما علاقة أهدافها بأهداف حركة المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه؟ متى تلاقت إرادة الحركة الثورية الجهادية بإرادة جماهير ثورة 21 سبتمبر؟ وهل هي مجرد تلك الأهداف الثلاثة المعلنة أثناء الثورة؟ أم هناك أهداف أخرى غيرها؟ وما هي؟ ما مميزات هذه الثورة؟ وبالتالي ما مميزات أهدافها؟ بماذا تميزت ثورة 21 سبتمبر عن ثورة 26 سبتمبر، عن ثورة 14 أكتوبر، عن ثورات أخرى؟ ما الذي ميزها؟ وما الذي تحقق وأنجز من أهدافها؟ وما الذي لم يتحقق؟ وهل الثورة لا زالت مستمرة حتى الآن؟ أم انتهت؟ وما الضمانات التي تضمن تحقق بقية الأهداف التي لم تتحقق حتى الآن ومنعت من التحقق؟ ما الضمانات التي ستحفظ الإنجازات والمكتسبات وتحافظ عليها؟ هذه الحلقات الخاصة بإذن الله سبحانه وتعالى سنحاول فيها الإجابة عن هذه الأسئلة التي هي أسئلة مهمة ونحتاج للبحث فيها كيمنيين وكمعنيين أيضا وكثوار من ثوار 21 ثورة 21 سبتمبر. لكن ذلك يتطلب منا أن نمهد للموضوع بذكر أوضاع اليمن ما قبل ثورة 21 سبتمبر. كيف كانت الأوضاع ما قبل هذه الثورة؟ من المعروف تاريخيا أن اليمن منذ توقيع المصالحة الملكية الجمهورية، عندما تصالح الملكيون الذين كانوا يقاتلون في صف آل حميد الدين، والجمهوريون أيضا عندما تصالحوا برعاية سعودية، ظلت اليمن منذ ذلك الحين رهن الوصاية السعودية، وباتت السعودية تتدخل بل وتمتلك القرار السيادي والسياسي والعسكري والاقتصادي، بل وحتى الثقافي والفكري في اليمن والتربوي. ومن دون شك فإن القرار السعودي يتفرع عن القرار الأمريكي، وفي أقل الأحوال لا يمكن أن يناقضه بأي حال من الأحوال. ثم ما لبث الأمريكان أن حضروا بأنفسهم ليملوا سياساتهم وإجراءاتهم ويحققوا أهدافهم بشكل مباشر في اليمن وفي المنطقة، لا سيما بعد أحداث الخديعة الكبرى في 11 من سبتمبر 2001، الخدعة الرهيبة التي سماها المؤرخ تيري ميسان الفرنسي الذي كتب كتابه الخديعة الرهيبة أو الخدعة الرهيبة، التي جعلت أمريكا ذريعة للهيمن على العالم وفتل عضلاته على هذا العالم. على كل حال، السعودية حرصت على إبقاء اليمن في دائرة الضعف والوهن، وصفت كل الحركات، كل الشخصيات الوطنية التي كانت تحمل مشروع الدولة القوية في اليمن. أبرز مثال على هذا كما هو معروف أنهم صفوا الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، وصفوا مشروعه الوطني الحديث الذي كان يهدف إلى وجود يمن قوي. ومن الطبيعي أن تظل اليمن منذ إذن في خضم صراعات طويلة ومستعصية كان مخططا لها، ولهذا لم تشهد اليمن استقرارا شاملا. وكتابات وسير الذاتية التي أطلقها ثوار 26 سبتمبر وادعاءاتهم وتناقضاتهم العجيبة والمختلفة وقتالهم يقتتلون وحركات، ولم تستقر اليمن، لم تستقر صنعاء، سنة سنتين ثلاث سنوات وإذا بحدث كبير يزلزل الأمن فيها. ظلت الانقلابات السمة البارزة للحياة السياسية في اليمن على مدى عقود، بل وحتى في ظل حكم علي عبد الله صالح الذي حكم لأكثر من ثلاثة عقود كانت الأزمات تعصف باليمن مستمرة في مختلف الأصعدة والمجالات، وسنتحدث عن ذلك بشكل مختصر. أعظم مؤشرات ذلك أن يقف على رأس السلطة اليمنية آمرا وناهيا شخص تائه يضع نفسه للمزاج السياسي المتقلب، مرة للشرق ومرة للغرب، لا يوجد لديه مشروع وطني، لا توجد لديه رؤية إصلاحية تنموية، يتحالف بانتهازية مع بعض القوى السياسية والقبلية ضد بعض القوى الأخرى. فتحولت اليمن إلى مزرعة صيد واحتلال، كان همه الأول والأخير الحفاظ على كرسي السلطة، ولو أدى إلى بيع اليمن ماضيا وحاضرا ومستقبلا. فاستفحلت وصاية اليمن على السعودية، استفحلت الوصاية السعودية على اليمن إلى درجة محاولتها وهبنة اليمن القضاء على الفكر اليمني مثلا في الشافعية والزيدية في اليمن، وإحلال الوهابية بقوة المال والسياسة والعسكر أيضا، وحاول القضاء على الهوية الإيمانية اليمنية وعلى الإرث الحضاري ممثلا في جناحي هذا الإرث من الشافعية والزيدية. فضخت السعودية الكثير من الكوادر الوهابية التي رعتها ودرستها في جامعاتها، ومولت نشاطاتها، وبنت المؤسسات التعليمية والتثقيفية لها، بل وفرضتها في مفاصل الدولة في الوقت الذي كان المجتمع يشعر بالغبن ويتوق لردة الفعل المناسبة. وإذا كانت السعودية تزرع قوى وأدوات ناعمة في اليمن تستطيع أن تحركها فيما بعد، ومن تلك الأدوات هذا النشاط، ذلك النشاط المذهبي الطائفي المحموم والمدعوم ماليا وسياسيا واجتماعيا وعسكريا، إلا أنها في المجمل كانت حركة السعودية بوهبنة اليمن حركة غبية، لم تدرس تاريخ اليمن وأنه تاريخ متجذر منذ أكثر من 1000 عام، 1200 عام، وهو على هذه التركيبة المذهبية والفكرية يأتي الوهابيون وهم حركة طارئة حتى على أهل السنة والجماعة، هم لا يمثلون أهل السنة والجماعة بأي حال من الأحوال، يأتون ليفرضوا فكرهم وثقافتهم بقوة المال والسياسة والنفوذ والاقتصاد والعسكري أيضا، والمال والبترودولار السعودي والخليجي. وهنا شعر اليمنيون، الكثير من اليمنيين، أن هذه الحركة تأتي ضمن سياق وضعية الوصاية، وهي وضعية غير طبيعية لم يشعر اليمنيون بالأمان تجاهها في يوم من الأيام. ثم جاء الأمريكيون بقبضهم وقضيضهم، واستنادا إلى خطابات السيد القائد عبد الملك بن الدين الحوثي رضوان الله عليه قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر. طبعا هذه الخطابات خطابات مهمة وخطابات تاريخية وثائقية تكتسب طابع الوثائقية، لأنها تصدر من رجل يقود الأحداث، يعيش خضم الأحداث ويصنع تلك الأحداث، رجل محنك يصنع القرار، يصنع الواقع، وله دراية كبيرة بالكواليس ومعرفة بالأسباب والدوافع والمآلات. ولا شك أنه اطلع على عدد كبير من الوثائق الرسمية، ولهذا خطاباته في هذا الموضوع قبل وأثناء وبعد ثورة 21 سبتمبر تعتبر من المصادر الأصيلة لهذه الفترة الزمنية والتاريخية ولهذا الحدث. هذه قضية يعرفها المؤرخون طبعا الذين يبحثون عن التاريخ الوثائقي. استنادا إلى تلك الخطابات نجد أن السيد القائد يتحدث عن بدء الأمريكان والصهاينة وعملائهم في تنفيذ مخططات تآمرية على مستوى العالم الإسلامي والعربي وعلى المستوى المحلي واليمني. فمثلا يذكر السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي استنادا إلى كثير من الشواهد والقرائن القاطعة والمؤكدة أن الأمريكان بعد حادثة 11 سبتمبر 2001 ميلادية التي افتعلوها هم، اتجهوا بطريقة عدائية إلى استهداف شعوب أمتنا، أرادوا المبرر، أرادوا الذريعة، فوفروا هذه الذريعة 11 سبتمبر 2001 من أجل استهداف شعوب أمتنا استهدافا مباشرا، ومنها استهداف شعبنا اليمني المسلم. فاليمن طبعا كانوا يهدفون بشكل واضح إلى الوصول به إلى مرحلة الانهيار الكامل، هذه قضية أساسية يجب الانتباه لها والتركيز عليها. أرادوا في اليمن بشكل واضح الوصول باليمن إلى مرحلة الانهيار الكامل والشامل، وهذا ما نلحظه وما عايشناه نحن جميعا، وكثير من المستمعين والمستمعات عايشوا هذه المرحلة. فأرادوا الانهيار لليمن الكامل في المجالات السياسية، الاقتصادية، الأمنية، الفكرية، الثقافية، الاجتماعية، وحركوا عددا من الأدوات في سبيل تحقيق هذا الهدف لهم، ليتم لهم في نهاية المطاف الاحتلال المباشر لليمن لما يمثله من أهمية جغرافية واقتصادية وجيوسياسية على مستوى المنطقة والعالم. نحن في اليمن حقيقة نعيش انتقام الجغرافيا بشكل واضح جدا، كوننا في هذه المنطقة من العالم على جنوب غرب قارة آسيا، مطلين على بحرين، بحر العرب وبحر الأحمر، وعلى أهم مضيق في هذه المنطقة مضيق باب المندب. هذا هو ما جعل العالم في التاريخ وإلى يومنا هذا يحاول أن يستهدف اليمن واليمنيين بشكل مستمر. هذه مسألة خطيرة. إما هذا الوضع الجغرافي، هذه الوضعية الجغرافية التي يعيشها اليمن واليمنيون، إما أن تكون عنصر قوة لهم إذا حركوها في صالحهم وحموها وأسسوا دولة قوية ومركزية وقوية جدا تستطيع السيطرة على هذه المنطقة، على منطقتها بشكل قوي، فتكون عنصر قوة من خلالها يمكن أن تنهض اليمن لتصل إلى مصاف الدول الكبرى، أو ستظل هذه خاسرة الضعف ونقطة الضعف التي يطعننا الأعداء من خلالها. على كل حال هم أرادوا الوصول باليمن إلى حافة الانهيار في كل هذه المجالات، في كل هذه المجالات. لماذا؟ ليأتوا بعد ذلك باحتلال مباشر بدور المنقذ، وكأنهم جاءوا من أجل إنقاذ هذا الشعب اليمني من هذه الفوضى التي ضربت بأطنابها في هذا البلد. القاعدة تتسلط، الانهيار الأمني، لا يوجد أمن، الاقتصاد اليمني أفلس في مرحلة الانهيار. فيجيء الأمريكيون للاحتلال المباشر وأدواتهم، والمسألة مرتبة، وأصبح اليمنيون يطالبون تعالوا أنقذونا من هذا الوضع، تعالوا تفضلوا، ويأتي الأمريكي بدور المنقذ، في دور المنقذ. من ضمن تلك الأدوات السلطة العميلة التي نفذت لهم ما يريدون، وقد استطاعوا حشر هذه السلطة العميلة في زاوية ضيقة بعد أحداث 11 من سبتمبر، وكذلك الأدوات التكفيرية مثل القاعدة التي كانوا يشجعون على نشرها، إلى أن وصل بهم الأمر أن سلطوها ذات يوم كما عايشنا ذلك نحن، سلطوها لاجتياح العاصمة صنعاء، بل وهاجموا أبرز وأقوى منشأة عسكرية محصنة وهي وزارة الدفاع، وعملوا على الانهيار باليمن في الناحية الأمنية، اغتيالات، تفجيرات، باتت صنعاء مسرح عمليات القتل المتكرر واليومي والممنهج، ولا سيما الذي يستهدف كوادر الأمن والجيش، وشحنوا الجو الاقتصادي بالأزمات تلو الأزمات التي هدفت إلى إفقار اليمنيين ونهب ثرواتهم. ولم تنفك الأزمات السياسية المستمرة والمتعاقبة والماراثونية التي لم تنتهي في يوم الأيام بين الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام أنذاك وأحزاب المعارضة اللقاء المشترك وغيره، لم تنفك هذه الأزمات، تتعقد يوما إثر آخر. في الناحية الثقافية باتت خطب الجمعة والمناهج التعليمية تصدر بها التوجيهات الواضحة من السفارة الأمريكية. وصل الأمر إلى أن المعهد الديمقراطي الأمريكي التابع للسفارة الأمريكية يقيم دورة لخطباء المساجد، وهذه قضية مضحكة جدا أنه يقيم المعهد الديمقراطي دورة لخطباء المساجد، يحضرها الخطباء من مختلف مناطق اليمن. خطب الجمعة كانت لابد أن تمر، كانت على السفارة الأمريكية على اطلاع، يحذفون ما يشاءون منها ويقررون ما يشاءون، وتنزل ملازم فيها الدعوة إلى الوسطية الوسطية الوسطية، وهم يقصدون بالوسطية أن نكون وسطا بين الحق والباطل، لا نكون من أهل الباطل 100% ولا نكون من أهل الحق 100%، يعني نأخذ طريقة وسط، أي أرادوا أن يصوروا الوسطية بأنها الخضوع والانصياع للعدو الأمريكي يفعل ما يريد، ونحن وسطيون ليس علينا أن نهش ولا ننش ولا ندافع عن دين ولا عن فكرنا عن ثقافة. فعملوا أيضا على إنهاك وتدمير الجيش اليمني ومقدراته، دمروا الدفاع الجوي، وكان لهم برنامج واضح لتدمير القوى الصاروخية، ودمروا جزءا كبيرا من القوى الصاروخية، أسقطوا الطائرات في وضح النهار حتى على صنعاء، على الأحياء المدنية في صنعاء، عملوا على تفكيك الجيش تحت مسمى الهيكلة، وغيروا عقيدته القتالية، لم تعد العقيدة القتالية للجيش هي العقيدة الوطنية، أن العدو إسرائيل، أن العدو الذي يستبيح أرضنا ودماءنا، بل وجعلوا عقيدته، حولوها إلى القتال لليمنيين، يمنيون يقتلون يمنيين، واستباحوا بطيرانهم وصواريخهم كل الأراضي اليمنية، يقتلون من يشاءون من دون محاكمة، وهو أمر لا تعمله أمريكا حتى داخل بلدها. كانت طائراتها المسيرة الدرون تذهب أي مكان تريد وتقصف من تريد وتقتل من تريد بدون أي محاكمة، بحجة أن هذا إرهابي وذاك إرهاب، وأنها تلاحق فلول الإرهاب، وهذه قضية خطيرة جدا. حتى في يوم الأيام الدنبور عبد ربه منصور كان يتغزل ويكاد أن، لولا أنه بعيد عن الأدب والشعر، لا نظم قصيدة وجدانية في مزايا وفي معشوقته تلك الطائرة المسيرة. هذا أمر خطير، وصل بهم الأمر إلى أنه تواجدت قوات المارينز الأمريكية في عدد من القواعد العسكرية، وهناك قاعدة العنت، قاعدة شيراتون في وسط العاصمة صنعاء، التي كانت أشبه بثكنة عسكرية وقاعدة عسكرية واضحة جدا. آذوا فيها السكان والمواطنين وشردوهم من بيوتهم واقتحموا البيوت وتمركزوا على تلك البيوت المجاورة للسفارة الأمريكية هناك. باتت أيضا السفارة الأمريكية تؤدي دور الرئاسة اليمنية، وصار السفير الأمريكي كان قد أصبح رئيس الرئيس وشيخ مشايخ اليمن والقائد العسكري الفعلي لكل ألوية الجيش والمتحكم الفعلي في رئاسة الحكومة والوزراء، وكان متحكما ثقافيا وفكريا في كثير من النشاطات الحكومية. ومن حسن الحظ أن هذه الخطوط العامة عن الوضعية اليمنية التي تحدث عنها السيد في خطاباته حقيقة، ولا سيما خطابات ثورة 21 سبتمبر، نحن عايشناها ورأينا لها شواهد كثيرة ويقينية، ولا نفتاء بين الحين والآخر أن يعرض الإعلام الوطني اليمني وثائق وقائع وأفلام وثائقية تثبت كل هذه الادعاءات المثبتة والمؤكدة. هذه اليمن قبل ثورة 21 سبتمبر، وقد عبر عن ذلك الشيخ صادق الأحمر في مقابل له في على قناة سهيل، عندما قال وهي منشورة أنه الحاكم في اليمن هو السفير الأمريكي. يقول هكذا أن من كان يحكم الحاكم الحقيقي لليمن في ذلك الحين هو السفير الأمريكي بكل بوضوح. فهم على كل حال أرادوا إيصال الشعب إلى هذه المرحلة من الانهيار التام والشامل، تتسلط القاعدة وداعش على اليمن، ليأتي الأمريكان من بعد ذلك بمثابة المنقذين للشعب من هذه الآفات والوضعيات السيئة، فيكون احتلالهم للبلد في شكل إنقاذ للشعب وإحسان إليه، فيظهر الاحتلال الأمريكي من خلال إما بشكل مباشر أو من خلال أدواته بمظهر المنقذ والمحسن. وعلى هذا الأساس أضعف الأمريكان مؤسسات الدولة وأوعزوا إلى السلطة العميلة بشن حروب عبثية على الشعب، ومنها الحروب على صعدة وجمع التحركات الجنوبية السلمية، في حين كان

0: متهورة مكسورة الهيبة كفقاعة منتفخة وبأكثر من حجمها، حتى ظهرت رياح ما سمي بالربيع العربي فيما بعد، وهذا ما سنتحدث عنه في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أننا سنتحدث أيضا عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وحركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحركها الجهادي، وإعطاء لمحة تاريخية عن هذه الوضعية بشكل خاص إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الله ونصلي ونسلم على رسول الله محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
1: مفردات القرآن الكريم، القرآن
3: الكريم. تبسل من مادة الإبسال، والإبسال تارة بمعنى الإسلام إلى الهلكة فيقال أبسلت الرجل أي أسلمته للهلكة، وتارة بمعنى الأخذ والارتهان فيقال أبسلته أي رهنته. قال عوف بن الأخوص: وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراقي. وكان عوف قد طلب صلح بين فريقين، فقال فريق: لا نرضى بك للصلح، فرهن بنيه عندهم. وأصل المعنيين واحد، وهو الحبس والمنع فيما يكره. وقد جاءت هذه الكلمة في الآية 70 من سورة الأنعام، قال تعالى: وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. فمعنى قوله تعالى أن تبسل نفس بما كسبت أي تؤخذ وترتهن بأعمالها وتسلم للعذاب يوم القيامة، ويشهد لها المعنى قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، وقوله تعالى كل امرئ بما كسب رهين.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. يا جماعة أنت هكذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ما هو هذا؟
5: شبيك لبيك مارد الفانوس، أشمشتيت لبيك.
4: ها احلف
5: بغير يمين، معك أمني واحد وقطب قولها، الجهل وحدهم في الفانوس.
4: أيوة أشتي يكون معي خط تلفون واحد بس، وفي الخط هذا ميزة إن فيه انترنت 4G ودقائق اتصال ورسائل لكل الشبكات بنفس القيمة.
5: 4G واتصال ورسائل لكل الشبكات؟ أنا مارد ما نش ساحر عشان أقدر أحقق هذا الأمنية. أمنيتك صعبة خاطرة
6: ولا صعبة ولا شيء. مع باقات هايبرد من سبافون تقدر تتصل وترسل لجميع الشبكات وكمان انترنت 4G. للتفاصيل أرسل هايبرد إلى 211 مجانا.
3: سبافون أصالة وتواصل.

مطلع العام 2011 علت النداءات المطالبة بإسقاط الطبقة الحاكمة للبلاد آنذاك. خرجت الجموع الشعبية وفي مقدمتها الشباب يرفضون استمرار الفساد والقهر والارتهان للخارج ويدعون إلى امتلاك القرار السياسي.

0: الثورة عندما خرجت في 11 فبراير 2011 هي خرجت ضد منظومة نظام كاملة ونتيجة للأوضاع التي وصلت إليها الوطن من فقر وبطالة ويعني سياسات فاسدة.
1: حتى تحقيق الهدف،
2: حتى تحقيق الهدف،
1: حتى.
3: لم يكد الحراك الثوري يلتهب بالهالة الجماهيرية المهيبة حتى لون بغزارة الدم المسفوح في جمعة الكرامة في 18 مارس 2011. كانت المجزرة صادمة للجميع، وتوالت بعدها الصدمات للشارع المطالب بالتغيير. وعقب يومين من مجزرة الكرامة ابتليت الثورة بانضمام قائد الفرقة الأولى مدرع، أحد أركان النظام العتيد.
4: أعلن نيابة عنهم دعمنا وتأييدنا السلمي لثورة الشباب السلمية.
3: تباينت ردة الفعل المطالبة بالتغيير، جزء منها اختار الترحيب، وجزء آخر أكد أن الاحتجاج الشعبي يطال كل وجوه القبح التي تدير البلاد.
0: المحتل يضيف شيء للثورة، بل أضر الثورة، ومن التحقوا بالثورة بعد جمعة الكرامة أضروا بالثورة.
5: ابتداء نقول انه طبعا لاهميه ثوره 2011 والذي شكلت الارهاصات القويه لانطلاق يعني التصعيد الثوري وصولا الى ثوره 21 سبتمبر، فالتصعيد الثوري كان يحظى باهميه كبيره جدا وكان منطلق قوي للثوار، وان كان افتقد يعني للقائد، ظهور القائد بشكل واضح في تلك المرحله، الأمر الذي مكن علي محسن من أن يقدر الأحزاب والشباب للأسف الشديد إلى مربع الإخوان المسلمين بتنفيذ مخطط تأمره هو احتواء الثورة والقضاء على النفس الثوري والوهج الثوري لثورة 2011.
3: مع توالي شهور ثورة فبراير تصدر المشهد الإخوان المسلمون بقيادة حميد الأحمر وعلي محسن الأحمر.
5: ثورة 2011 إذا جاز التعبير تم تدينها من خلال أو من قبل الإخوان المسلمين تحديدا، وتم ارتهان القوى السياسية.
3: وفي مايو من العام ذاته 2011 اندلعت مواجهات الحصبة، ثم نهم وأرحب وتعز،

0: نهاية نوفمبر من العام 2011 ذهب المشترك للتوقيع في الرياض على استمرار النظام متجاهلا ثوار الساحات، وذهب الشباب إلى مسيرة الحياة.
1: مسيرة قطعت مسافات كثيرة سيرا على الأرجل لأن تصل إلى عاصمة صنعاء، وهي تبين تماسك الوحدة الوطنية وأن الثورة جاءت من كل أبناء الشعب. هنا خذل الشباب، لماذا؟ لأن الأحزاب لا زالت على هويتها في أن في قضية إصلاحات وليست قضية تغيير تلبي طموحات.
0: نجحت القوى الخارجية في احتواء أحزاب المشترك، لكنها لم تنجح في تطويع الشباب وقوى ثورية أخرى رفضت تكريس النظام الفاسد، واستمر حراكهم مفعما بالإيمان بأن التغيير فعل راديكالي.
2: المجتمع الغربي هو أصلا لا يؤمن بمنطقة الثورة ولا بالشرعية الثورية، يتعامل مع النخبة فقط، ويعتقد أنه إذا استطاع أن يمسك بالنخبة فقد أمسك بالوضع، ولا يعير مطالب الجماهير ولا الجماهير أي اعتبارات، لأنهم عبارة عن مجموعة من الغوغاء الذين يتحركون وفقا لخطاب غرائزي معين.
0: الثالث من يناير من العام 2012 أعلن عن تشكيل حكومة الوفاق، وبعد 18 يوما من تشكيلها سنت مع مجلس النواب ما عرف بقانون الحصانة.
3: المبادرة الخليجية جاءت بمثابة يعني تدخل خارجي، الغرض منه والخوف من الزخم الثوري الذي انطلق في 2011، وايضا يعني توالياته يعني وتصعيد المستمر لهذا الامر، فكان تدخل امريكي مبطن بتدخل سعودي هو الحفاظ على النظام والبحث عن صيغه جديده لتحفظ عملائهم في الداخل. والتعطيل بالدستور شيء تلقائي، هي جاءت لتعطل الدستور حتى تتمكن أن تصيغ اللعبة السياسية برمتها، وبالتالي كانت كل ما ذهبنا إليه فيما بعد من اتفاقات هي المهيمن عليها المبادرة الخليجية، كونها أفضت إلى محاصصة حزبية مقيتة.
0: لم تحظى الانتخابات الرئاسية الشكلية لعبد ربه منصور هادي في نهاية فبراير بالشعبية الكافية، ومع ذلك قيل حينها دخلت اليمن مرحلة جديدة، وأثبت توالي الأيام والشهور عكس ذلك.
4: أسلم عاما بالثورة والجمهورية والحرية والأمن والاستقرار إلى يد آمنة وهو الزبيب.
5: أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وأن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري واحترام الدستور والقانون، وأن أراعي مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، والله على ما أقول شهيد.
0: حكومة الوفاق في فترتها الأولى أثبتت أنها منظومة متكاملة تتفوق على نفسها في سوء الأداء، فضلا عن انهماكها في تدوير الفساد وهدر المال العام بين حلفاء الحكم القديم الجديد.
1: وأنا أعتبر من أنه أداء حكومة الوفاق كان أداء فاشلا، لم يلبي هذه المطامح، بل أن التنسيق ما بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء لم يكن موجود حسب ما تتطلبه الآلية التنفيذية.
6: لم يكن هناك وجود رؤية اقتصادية حقيقية لدى الحكومة لكي تقوم بإحداث نزعة أو نقلة نوعية حقيقية في زيادة مستويات الدخول للفترة القادمة.
0: أسدل الستار على عام 2012 بعملية هيكلة الجيش اليمني، وهو ما اصطلح على اعتباره أكثر مشاريع القوى الخارجية طموحا، إذ كان لافتا إعلان مجلس الأمن الدولي في 19 من ديسمبر تأييد هيكلة الجيش.
3: يعني لا نغالي إذا قلنا إنه يعني البدايات الأولى للعدوان على اليمن تمت أمام بصر العالم ودون أن يلتفت أحد في هذا الأمر، لأنها كانت تنفذ بأيادي أجنبية وبموافقات السلطة في اليمن. هيكلة الجيش كان الغرض منه القضاء على القوات الجوية ومنظومة الصواريخ التي كان ممكن تشكل خطر، وبإشراف وتنفيذ أمريكي مهين كشفت عنه الثورة فيما بعد.
0: في العام التالي 2013 أخذ سيلان الدم في الاتساع أكثر. موجة اغتيالات ضربت عددا من كوادر المؤسسة العسكرية، وتعالى منسوب الحوادث المستهدفة لسلاح الجو اليمني كأبرز نتيجة لهيكلة الجيش. من 10 من مارس 2013 جاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكان بالنسبة إلى القوى الوطنية الحية ممرا مأمولا إلى مستقبل أفضل.
7: إذا اعترفنا ببعضنا وعالجنا مشاكلنا على أساس هذا الموضوع فإننا سنستطيع أن نصل إلى الحلول.
0: سردية يوميات مؤتمر الحوار أظهرته كمحطة للتخلص من الاحتقان الشعبي والحالة الثورية التي استقطبت جزءاً كبيراً من الشارع اليمني.
2: تعاملوا في البداية مع مؤتمر الحوار الوطني على أساس أنها محطة للتنفيس عن غضب الشباب والاحتقان الحاصل على مستوى الجمهورية، لأنه كما تعرف أي ثورة تحدث في العالم يتحدث على رأس حزمة من التوترات البنيوية سواء سياسية واجتماعية واقتصادية تصل إلى مرحلة الانفجار. ومعنى هذا أنها تحتاج إلى حلول جذرية، وحلول يعني لا تقبل الحلول الشكلية ولا تقبل محاولات التنفيس فقط.
0: أسفرت فترة مؤتمر الحوار عن محاولات للقوى التقليدية لإزاحة بعض الأطراف المشاركة في مؤتمر الحوار الشامل، وصلت في ذروتها إلى مباشرة جرائم اغتيال أعضاء في الحوار الوطني. وقبل ذلك قمع لشباب الثورة.
8: الشعب يريد حذر أن نلتقي ارتكاب هذا الجهاز للعديد من الجرائم التي مارسها بحق الشعب قبل وبعد الثورة الشبابية، وما زال يمارس ذلك.

0: تصرمت شهور الحوار وانفض سامر القوم المتحاورين متمخضا عن عقد اجتماعي ناقص.
1: يمكن أن نلاحظ يوم قراءة ورقة الضمانات وهو آخر يوم من مؤتمر الحوار الذي استشهد فيه الأستاذ المرحوم الدكتور أحمد شرف الدين، تمام، ذلك اليوم دماء تسال. فكانت لجنة النواب رئيس لجنة الحوار طلبوا تأجيل هذا الموعد، جاء الرئيس ليصر على تمرير هذه الورقة بنفس اليوم.
2: كان عبد ربه والنخبة التي مع السياسية التي معه يعتقدون أنه بشيء من الشطارة يمكن أن نط على منطقة الأزمة، وأن مجموعة من القرارات الإدارية يمكن أن تمشي الأمور، ولذلك حاول أن يستخدم صلاحياته سواء في هيئة الحوار الوطني أو الهيئات المنبثقة عن الحوار الوطني مثل الهيئات الرقابية.
0: مسودة الدستور اختلف على السطور بالغة الأهمية فيها، وتم الانقلاب بشكل مبكر على اتفاق تشكيل حكومة جديدة تحفظ التمثيل لمختلف القوى الفاعلة في الساحة الوطنية.
1: صياغة الدستور تحولت إلى لجنة دستورية في القرار الذي أصدره، وهذا انقلاب على مخرجات الحوار من رئيس الجمهورية.
2: في مسألة الأقاليم، يعني كان المجتمع الدولي وهذه قد حسموا أمرهم على تقسيم معين لم يراعوا فيه لا مصلحة وطنية، ولم يراعوا فيه لا اعتبارات اقتصادية ولا اعتبارات اجتماعية ولا اعتبارات تفتيشية، فقط تلبية رغبات بعض القوى في الداخل وبعض رغبات المجتمع الدولي وربما بعض دول الجوار.
0: استمرأت سلطة هادي وباسندوة السير في منحدر السياسات الاقتصادية القاتلة للطبقة الواسعة من الشعب، وأقدمت على رفع الدعم عن المشتقات النفطية ملقية بأعداد جديدة من اليمنيين إلى تحت رحل فقر الطاحنة.
3: عملية تصحيح الأسعار في ظل الفساد، كأنك تقول للفساد ابقى على ما أنت عليه، والموازنة الدولة المواطن هو الذي يدفع تكاليف ذلك، وبالتالي كان الأحرى أن تتم ومحاربة الفساد وتحسين الإدارة وجباية حق الدولة، وعندما تصل إلى أسعار حقيقية ممكن أن تتكلم عن الجرح.
0: منسوب التدخلات الخارجية في الشأن اليمني وصل إلى درجة شعر معها اليمنيون أن البلاد تدار عن طريق سفارة واشنطن في العاصمة لا عن طريق نظام هادي والإخوان المسلمين الذي فتح بوابات اليمن لدفعات من جنود المارينز الأمريكي في سبتمبر من العام 2012 في ظل استمرار اختراق سيادة اليمن جوا وبحرا من قبل الأمريكان، وهو ما استفز المشاعر الوطنية.
4: مبرر أصلا لتواجد الأمريكيين في اليمن،
5: وإننا حاضرون بإذن الله لمواجهتهم بأي وقت متى ما شاءوا ومتى ما أرادوا، وبإذن الله سيكون هزيمتهم في اليمن.
6: من شخص في تونس خرجت ثورة، شخص امتهنت في حقوقه في رزقه، أما إحنا على مستوى السيادة، على مستوى الاقتصادي، على مستوى الإداري، على مستوى الاجتماعي، على مستوى الأمني، على مستوى العسكري، على مستوى، أكيد أنه كانت لابد من ثورة.
0: الثامن من يوليو من العام 2014 العدو الصهيوني يعربد مصعدا من عدوانه على قطاع غزة فيما عرف بعملية الجرف الصامت. جل الشارع العربي والإسلامي حينها غارق بهمومه، فيما كانت أنظمته الرسمية منهمكة في تقويض الدولة في سوريا وفي غيرها من البلدان لصالح العدو ذاته الذي يضرب غزة. الثالث من أغسطس 2014 تواترت الأخبار عن إطلالة للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فيما عرف بخطاب التضامن مع الشعب الفلسطيني والإنذار للحكومة اليمنية ومطالبتها بالعدول عن قرار الجرعة.
4: فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه في ألا يقبل بظلم الظالمين ولا فساد الفاسدين ولا طغيان الطغاة والمتنفذين، ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرعة، وليقف ويعلن من جديد ويؤكد استمراره
7: في مناصرة شعب فلسطين المظلوم وتفاعله المستمر مع القضية الفلسطينية التي هي قضية الأمة كل الأمة.

0: على الخروج المليوني ودائرة صنع القرار مديرة ظهرها عن هموم الجماهير، وكأن شيئا لم يحدث. مساء 17 من أغسطس توت مفاجأة السيد عبد الملك الحوثي عبر إعلان الخطوات الأولية في التصعيد الثوري. تمثلت خطوات التصعيد الثوري في انتقال الجماهير الثائرة من المحافظات إلى صنعاء على أن تنصب مخيمات للاعتصام في القيعان التي تلف العاصمة. وأمهل قائد الثورة دائرة صنع القرار 5 أيام تشهد مسيرات مكثفة حتى تنفيذ المطالب الشعبية، وألمح إلى الانتقال إلى خطوات سلمية لكنها أكثر إزعاجاً إن لم يحصل تنفيذ لمطالب الشارع. ودعا السيد عبد الملك الحوثي المؤسسة العسكرية والأمنية إلى أن تكون جزءاً من الحراك الشعبي بهدف إسقاط الجرعة السعرية وإسقاط حكومة الوفاق وتنفيذ مخرجات الحوار.
1: ولذلك بمثل ما سنسعى لأن يكون هذا التحرك سلمياً وفي نفس الوقت ضاغطاً ومشروعاً، لكن على الجهات المعنية نفسها، وأتوجه إليها بهذا النصح مكرراً ومؤكداً، لا تتورطوا ولا تنزلقوا إلى أي اعتداءات أو ارتكاب جرائم. حذاري حذاري حذاري، وقد أعذر من أنذر.

0: تستجب ولا كم هم الحكومة هذا ولا كم إحنا شعب، إحنا شعب، إحنا زلزة، إحنا والله نزلزل الأرض من تحت أقدامهم. هم خدام عندنا، مش يعني رجعنا عبيد لهم يردون يخلونا نركع بالقتل وبالجوع وبالتلبية.
1: تدفقت الجماهير ونصبت خيام الاعتصام، وشكلت القيعان التي تلف العاصمة شمالا وجنوبا وشرقا وغربا ميادين الثورة، وفيها تعاظم حضور الجماهير الشعبية من مختلف ألوان الطيف اليمني.

0: جذبت ميادين الثورة الطبقة المسحوقة والقبيلة والأحزاب، وخرجت المرأة والقطاعات النقابية. ولم تكن المؤسسة العسكرية والأمنية بعيدة عن الالتحام بالثورة الشعبية على أمل الغد الأفضل.
1: الثورة كانت نابعة من الشعب، وحاجة كان يلمسها الشعب، واستعدت أن يضحي لأجلها. وكان المشاركة من كل الفئات في المجتمع، من كل القطاعات في المجتمع، كان ربما هو الشيء المميز والشيء الذي كان السبب الرئيسي لنجاح هذه الثورة بعد الله عز وجل. يعني لم يمر يوم من الأيام إلا والقوافل، قوافل المجتمعية، قوافل الدعم التي كان يبذلها المجتمع بشكل كبير جدا، كانت تصل في بعض الأحيان إلى أن تأتي قافلتان أو ثلاث قوافل إلى ساحة واحدة من ساحات الاعتصام.
0: أمام تعالي المشهد المدوي للثورة، تهيبت سلطة الوفاق خيار تجاهله، فكلفت لجنة قابلت قائد الثورة في صعدة. أما القوى الدولية فقد تبنت نبرة التهديد في خطابها مع طوفان الثورة، وهذا ما عبرت عنه رسالة الدول العشر، فضلا عن تهديد آخر للاتحاد الأوروبي يكشف عنه اليوم لأول مرة.
2: وكانت لدينا لقاءات مع السفراء الأوروبيين، وفي حينها وجهوا لنا قبل العدوان رسائل واضحة أننا إذا أصرنا على إسقاط الجرعة وعلى تشكيل حكومة جديدة أنه سيدفعون بنا إلى حصار اقتصادي كبير يفشل أي مشروع لنا لبناء الدولة.
0: المواقف الدولية التي أشهرت في وجه الثورة تلاشت مع إعلان قائد الثورة الشعبية مساء 21 من أغسطس افتتاح المرحلة الثانية من التصعيد الثوري، دون إغفاله التعليق على مجمل المواقف الخارجية.
3: وبالتالي ردة الفعل الخارجية كانت غير موفقة إلى حد كبير، لأنها انحازت بدلا من أن تكون إلى جانب الشعب اليمني في قضيته المحقة والعادلة في تحركه المشروع، لأنه يعاني معاناة حقيقية ويتحرك من واقع معاناة حقيقية وليس عبثا ولا ترفا أبدا.
4: إن لهذا اليوم ما بعده، فإن تخاذلتم عن إزالتهم عن ركابنا فوالله لن تقوم لكم قائمة بعد الآن. ففي بقائهم إجلال للإسلام والمسلمين جميعا لا لليمنيين خاصة.

0: يعزز ويخرج نظرة إيجابية تجاههم من داخل الأمة.
1: تسارعت خطوات التصعيد الثوري سلميا في نهاية أغسطس 2014. سلطة الوفاق حاولت مواجهة الشارع الثائر تحت عنوان الاصطفاف الوطني، الذي ظهر هشا أو اصطفافا مع الجرعة والفساد كما وصفه قائد الثورة، الذي سجل موقفا تاريخيا تجاه موقف المؤسسة العسكرية.
2: وأنا هنا أسجل موقفي للتاريخ ولله وللشعب، أن الكثير من أبناء الجيش والأمن في ضباطه وجنوده في مختلف المستويات فيه، موقفهم إلى حد الآن مشرف وإيجابي وواع وفاهم ومتفاعل مع شعبهم الذي هم جزء منه، يعانون كما هو يعاني. وهنا ندائي أن تبادر الحكومة وفورا إلى رفع الحد الأدنى من مرتباتهم، التي هي فعلا نقص في مستوى ما يقدمونه من خدمة. ندائي لهم أن يكونوا مع شعبهم وإلى جنب شعبهم، وألا يستجيبوا لأي أوامر إجرامية تحاول الدفع بهم لارتكاب جرائم بحق شعبهم، لأن هذه ليست مسؤوليتهم. مسؤوليتهم هي حماية الشعب، ودورهم المقدس والشريف والعظيم والمشرف هي أن يدافعوا عن هذا البلد وعن هذا الشعب، لأن يكونوا أداة بيد المفسدين.
1: تدفقت الجماهير ظهر 27 من أغسطس إلى شارع المطار في العاصمة صنعاء، تأييدا للخطوات الثورية التي ستقرها قيادة الثورة، والتحمت مع فلسطين والمقاومة في فرحة إفشال ما أطلق عليها العدو الصهيوني حينها عملية الجرف الصامت. بعد يومين من خروج الثوار حاملين راية فلسطين، مجلس الأمن الدولي يصدر بيانا رئاسيا في ختام جلسة مشاورات خاصة بالوضع في اليمن. قطع البيان الدولي الطريق أمام التعاطي الإيجابي مع المطالب الشعبية من قبل قوى محلية مشاركة في الحكومة من جهة، ومن جهة أخرى جر السلطة إلى سماع صوته هو لا أصوات الجماهير الثائرة. على المستوى المحلي، اللجنة المكلفة من هادي باللقاء مع قائد الثورة في مدينة السلام صعدة للعمل على التوصل إلى اتفاق، عادت إلى العاصمة صنعاء وقدمت للسلطة تقريرا فاجأ محتواه الجميع، كان جزءا من الحرب الدعائية ضد الثورة.
2: أيضا من المزاعم الغريبة جدا، قالوا عنا أننا قلنا أننا مستعدون لدفع العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية، وهذه يمكن أن نصنفها في النكت. هذه نكتة، من أين يمكن أن ندفع هذا العجز وعلى أي أساس؟ على أي أساس هل نحن نتحمل مسؤولية أن ندفع هذا العجز؟ ومن أين؟ نحن مكون أنصار الله جزء من هذا الشعب اليمني الذي يعاني من الفقر نتيجة سياساتكم، يعاني من الحرمان نتيجة سياساتكم، نتيجة فسادكم. هذا غير صحيح. نحن لم نقدم أبدا أي استعداد لأن ندفع كما يقولون هذا العجز الذي سيترتب على رفع أسعار المشتقات النفطية. وما دار بيننا وبين اللجنة هو مسجل، هو موثق.
1: مضت الجموع الشعبية الغاضبة باتجاه تنفيذ العصيان المدني في إطار المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، وأظهرت هذه الخطوة أن الشارع اليمني أجمع على قرار مغادرة عربة المصير القاتم التي تقودها سلطة المبادرة الخليجية.
3: Thank you.
1: السابع من سبتمبر من العام 2014 الثوار يوسعون من جغرافية العصيان المدني والاعتصامات السلمية في شارع المطار. والسلطة عصر اليوم ذاته تسعى بالرصاص الحي ومختلف أدوات القمع إلى قصر المواطنين على القبول بالحياة على ظهر الظروف القاسية.

0: بدأ المراقبون في العد التنازلي للأيام الأخيرة للحكومة، وفي 8 سبتمبر 2014 هدير الثورة يتردد حافلا بالمعنى مثيرا للاهتمام. وكان جديرا أن يسمع وهو يحذر السلطة من الهرولة في طريق قتل الثائرين وتأبيد الفقر والبؤس والحرمان كمتلازمات ترافق المواطن اليمني.
1: أتوجه من جديد بنصح وتحذير إلى تلك القوى ألا تتورط في المزيد من الاعتداءات. إذا تورطت في المزيد من الاعتداءات وسلكت المسلك الإجرامي هي تتحمل المسؤولية. أيضا إذا رأينا أن هناك تعنتا كبيرا ورفضا للاستجابة لمطالب هذا الشعب وأن المسألة ستتعقد أكبر، فنحن سنقدم على خيارات استراتيجية وكبيرة جدا، ولكن نأمل ألا نحتاج للوصول إلى ذلك. وبالتالي يمكن أن نتشاور مع العقلاء والحكماء في هذا الشعب أيضا لمثل تلك الخطوات الشاملة، ليست فقط مسألة صنعاء أو مسألة موقف هنا أو هناك، أمور استراتيجية كبيرة جنبا إلى جنب على التصعيد الثوري. إذا رأينا أولئك لا يتفهمون مطالب هذا الشعب ولا يصغون إليها ولا يستجيبون لها.
2: يا جيش اليمن، يا أحرار اليمن، يا من صوروكم للعالم.
0: عقب الاعتداء على الثوار في شارع المطار وعدت السلطة بمحاكمة الجناة الضالعين في الجريمة، لكن أمرا آخر هو ما حصل.

0: اتجهت قوى النفوذ في الحكم إلى تعقيد المشهد وتأزيمه أكثر. اللواء الرابع التابع للفرقة الأولى مدرع يتولى تخضيب مشهد الثورة من جديد بالدماء أعلى شارع الإذاعة وقريبا من رئاسة الوزراء. على النقيض من دموية السلطة التي خطفت أرواح الثائرين، كانت خطوات الثورة تتوالى دون قطع الحبل بتاتا مع أكثر القوى تطرفا داخل حكومة باسندوة، حرصا منها على فتح ثغرة الضوء.
1: كان لدينا مبادرات مهمة، كنا نحاول غالبا أن نضع نضع أنفسنا مكان الآخر، نقدم التنازلات للآخر. في حينها لا أتذكر، ذهبت أنا إلى الأستاذ عبد الوهاب الآنسي في منزله بجوار رئاسة الوزراء، وكانت في نفس اليوم المسيرة المعروفة والمشهورة والذي الدامية التي ذهبت إلى رئاسة الوزراء. كنا في حينها نقدم مبادرات للإخوان في الإصلاح، نقدم مبادرات، كنا نضع أنه نحن مستعدون للتنازل حتى عن بعض حصتنا لأي مكون حتى للإصلاح، على أساس نشرع في فكرة التغيير بشكل حقيقي.
0: مهدت حادثة رئاسة الوزراء الدامية باتجاه اللحظة الحاسمة لثورة 21 من سبتمبر. وجدت قيادة الثورة نفسها أمام أمرين: الأول التزام أخلاقي قطعته تجاه دماء وأرواح الثائرين، والثاني صعوبة احتمال عدول السلطة عن منطق القوة والرعونة.
2: هذه الجريمة كشفت دموية السلطة وعدوانيتها، وكشفت جسارتها على قتل الشعب بدم بارد وبدون مبرر. ولهذا يجب أن يقف الجميع أمام هذه المجزرة بحزم، فلا مفاوضات على دماء الشهداء ولا على جراحات الجرحى. وهذا ما تعرفونه عن قيادتكم، أنها لا تفاوض، أنها لا تساوم على الجراحات ولا على الدماء.
0: في منتصف سبتمبر الفرقة الأولى مدرع تضرب المواطنين في قرية القابل إلى الشمال من العاصمة صنعاء، فاتحة بذلك الباب على مصراعيه أمام مرحلة الحسم الثوري.
3: جاءت الأحداث متسارعة، حصلت أحداث القرية، وهي كانت مخططة ومرتبة ربما من الطرف الآخر في إشعال في الانتقال إلى الحالة الأمنية والعسكرية، ولكن كانت لصالح الثوار.
0: حرصت تدابير اللجان الشعبية على فرملة تهور الفرقة الأولى مدرع وإخماد النيران التي تلاحق الثوار عبر اختزال أمد المواجهة، تفاديا للكثير من الأضرار التي قد تطال السكان. لم تمضي أيام إلا وكرة النار تجتاح قلعة الجنرال الأحمر الذي عمد بطبيعته الدموية إلى التصويب على الأحياء السكنية المختلفة وإلى ساحة الثورة بشارع المطار.
4: ثورة 21 سبتمبر حقيقة حتى لا نغالي وحتى لا ننتقص من هذه الثورة العظيمة. ثورة 21 سبتمبر هي التي أعادت الوهج الثوري لثورة 2011 قبل أن يخبو نارها، يعني أبقت على أو أوقدت شعلتها الكبرى من تلك الشعلة التي كادت أن تنطفي. جاءت وركلت وألقت وقذفت بكل عملاء الكيان السعودي خارج البلاد.
5: بالنسبة لاتفاق السلم والشراكة، هو اتفاق جاء ليعيد الاعتبار للعملية السياسية التي كانت قد تلقت ضربات عنيفة ولحقها الكثير من التشوهات وأصابتها الكثير من الاختلالات جراء مماطلة هادي وحركة الأخوان المسلمين ممثلة في حزب الإصلاح، جراء مماطلتهم وتلكؤهم وتمنعهم عن تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
0: عصر 21 من سبتمبر سقط قرار الجرعة وسقطت الحكومة قبله، وبرز زخم إنجاز ثورة 21 من سبتمبر في تحرير القرار السياسي من قبضة الخارج المهيمنة، وفي دراماتيكية أحداثها حتى وصفت بالأمر الخارق للعادة.
5: دعت اتفاقية السلم والشراكة إلى التزام الأحزاب والمكونات السياسية بإعادة النظر في بحث شكل الدولة واختيار الخيار الأصلح والأنسب في ضوء الالتزام الدقيق والكامل بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأيضا دفع اتفاق السلم والشراكة إلى اتخاذ إجراءات وقرارات لمحاربة الفساد من خلال تشكيل لجنة اقتصادية تعنى بمهمة تشخيص حالة الفساد المستشري في أجهزة الدولة وتصحيح الاختلالات ذات الصلة، وأيضا تجفيف منابع الفساد بما يوفر إيرادات الدولة ويحميها ويطورها ويعني تتعاظم مع موارد الدولة وإيراداتها، وبما يخفف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط. فمضت الأمور ووقع هذا الاتفاق من كل المكونات والأطراف السياسية.
4: عندما طرح فكرة اتفاق السلم والشراكة كانت الثورة قد حققت انتصارات عظيمة أذهلت تماما المحرك الأساسي للسياسة في المنطقة اللي هو الولايات المتحدة الأمريكية، والسعودية كانت هو يعني إحدى الأدوات، وكانت حتى العناصر في الداخل مندهشة لهذا الأمر. ففي تقديري الشخصي أنه كان موافقة الأطراف الأخرى إملاء أمريكي سعودي لم يكن بقناعتهم، وبالتالي سرعان ما انقلبوا على هذا الاتفاق، والذي في تقديري الشخصي كان سيكون له آثار جدا عظيمة في تجنيب البلاد وإيلاء الحرب.
5: لم تكن القوى السياسية تتوقع أن أنصار الله سيقبلون أو يوقعون هذا الاتفاق، ما كانوا يتوقعوا أننا سنتقبل، لأن هذا الاتفاق أولا جاء في اليوم الذي انتصرت فيه ثورة شعبية على رأسها أنصار الله، كانت كل المكاسب في متناول أيدي أنصار الله، وكانوا يفكرون القوى الأخرى خصوصا القوى التقليدية كانوا يفكرون بطريقتهم. معروف عن السلوك السياسي في اليمن أنه مطبوع بالانتهازية السياسية، بالاستغلال السياسي، بالاستبداد، بالاستحواذ، بكل شيء، وكانت هذه الطريقة من التفكير تجعل هذه القوى تتوقع من أنصار الله أن يرفضوا اتفاق السلم والشراكة، بل كانوا ينتظرون أن يقرأوا أنصار الله البيان رقم واحد، لأن هذا هو الطبيعي بالنسبة لهم ولطريقة تفكيرهم. لكن أنصار الله فاجأوا الناس جميعا.

0: متصاعدي ويواكب الجماهير، لا يسبقها ولا يتخلف عنها، كان مواكبا لها وبالنفس الثوري للجماهير، يعبر عنها ولصيق بها وبمشاكلها وبهمومها.
1: وبالتالي أنا أعتقد أن ثورة 21 سبتمبر أعادت المسار الوطني الثوري للشعب اليمني، أعادت المسار الوطني التاريخي للجمهورية، للنظام الجمهوري، إلى مساره الصحيح، وفتحت أمامه آفاق جديدة. ولذلك تعرضت هذه الثورة لما لم تتعرض له ثورة سبتمبر و14 أكتوبر، تعرضت للتشويه وتعرضت للعدوان.
0: من ثم أصبح الأمر متاح لأن ينطلق العمل الثوري في مواجهة أعدائه، وهذا الأمر هو الذي جعلها تتبوى يعني موقعا لم يكن في الحسبان حتى للعدوان، سواء في الداخل أو في الخارج، كان عامل مفاجئ جدا.
2: في مسيرتهم الأولى من التصعيد الثوري أبدى الثوار التضامن مع فلسطين والانحياز إلى القضية المركزية، وفي أواخر الشهر ذاته خرجت جماهير ثورة سبتمبر تشارك المقاومة في فلسطين مبهج الانتصار على العدو الأول للأمة الذي لم يوار خوفه من انتصار الثورة الشعبية في اليمن وإن تحت عناوين مخادعة.
3: منالي מהלך של כיבוש חלקים נרחבים ממדינה זאת וניסיון השתלטות על מצרי באבל מנדב האסטרטגיים שמשנים את מאזן השייט ואספקת הנפט העולמית.
2: عوامل نجاح الفعل الثوري اليمني المحض برزت في أمور عدة، من بينها امتلاك الرؤية الواضحة والقيادة التي حملت هموم الشارع وشكلت رافعة له دون الانزياح لأي أجندات مشبوهة.
4: كان الحراك في ثورة 20 سبتمبر حراك شعبي خالص، قيادة شعبية شابة ممثلة بالسيد عبد الملك، رؤية واضحة في محاربة الفساد، وكذلك من يحملها لم يكن جزء من الفساد،
0: قيادة متمكنة، قيادة واعية، قيادة تدرك أبعاد الصورة في سنوات قادمة. كان السيد قائد الثورة عبد الملك الحوثي رجل ثاقب النظرة يعني الثورية لمراحل يعني قادمة، ولذا كان يعني كل القوى السياسية مذهولة من هذه القدرة والحنكة القيادية المميزة، ولا زالت إلى اليوم قيادة المسيرة القرآنية هي قيادة ملفتة وقيادة مذهلة، قدرة كبيرة على تحليل الواقع المحلي والدولي، وتعرف إلى أين تسير الأمور، وتحقق انتصارات بنفس طويل وعميق قلما شهدت اليمن مثل هذه القيادة. هذه حقيقة يعني.
1: من أسباب نجاحه في قيادة الثورة وتميزه كان لديه قضية، كان لديه إيمان بأن هذه القضية يجب أن تتصل وأن تتجسد على صعيد الواقع في شكل أحداث ومتغيرات.
5: وأتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائما مسؤوليته تجاه نفسه، والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: خلال مراحل التصعيد الثوري أطل قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي 8 مرات في خطابات تاريخية فارقة أدارت الحراك الثوري بنجاح هائل، بدأت بخطاب الإنذار وانتهت بخطاب الانتصار وابتسامة الاحتفاء مع الشعب. انتصرت ثورة 21 سبتمبر، لكن النضال لم ينتهي بعد.

0: عليه وآله وسلم تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق الأول من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحسن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوصاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء، الهيئة العامة للزكاة.
1: هنا الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى ورحمة، وجعل آياته نورا للقلوب وبصيرة للعقول وسكينة للنفوس. الحمد لله الذي أكرمنا بكتاب إذا أقبلنا عليه أقبلت علينا الطمأنينة، وإذا تدبرنا آياته انفتحت لنا أبواب الحكمة، وإذا عملنا به استقامت لنا الحياة. الحمد لله الذي جعل القرآن ربيع قلوبنا ونور الصدور، وجعل للأحزان وجلاء للأحزان ودليل السائرين إليه. الحمد لله الذي ما من آية تتلى بصدق إلا وكان فيها للروح حياة وللنفوس هداية وللإنسان طريقا أقوم. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المستمعون الكرام، هنا حيث لا نقرأ القرآن بألسنتنا بل نحاول أن نصغي إليه بقلوبنا، هنا حيث الآية ليست كلمة تتلى بل رسالة تفهم، ونورا يهتدي به، ومنهجا تبنى به الحياة. من رحاب كتاب القرآن وكتاب الله، ومن بين آياته التي تهدي للتي هي أقوم، نلتقي بكم في مدرسة القرآن، مدرسة نتعلم فيها من القرآن ونتقرب فيها من معانيه، ونفتح فيها نوافذ القلوب على هداية الله. فأهلا بكم في مجلس تتلى فيه الآيات وتستعاد فيه المعاني وتسمو فيه الأرواح. أهلا بكم في مدرسة القرآن، حيث نبدأ من الآية لنصل إلى الهداية.

نصف

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا وأطلق به ألسنتنا واشرح به صدورنا ويسر به أمورنا وافرج به عن قلوبنا واستعمل به أجسادنا وقونا لتلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المستمعون الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم على مائدة الرحمن، ونحن وإياكم في هذا اليوم المبارك سنقرأ من الصفحة 31. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ما علينا إلا أن نستمع وأن ننصت وأن نتابع لكي نستفيد أكثر، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد

فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله

استغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا،

الحق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما اكتسبوا والله سريع الحساب

ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. في هذه الآيات يبين الله سبحانه جانبا من رحمته وتيسيره على عباده في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين في ليالي الصيام مباشرة نسائهم، فقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وفي هذا تعبير تصوير عظيم لهذه الآية العظيمة. تبين هذه الآية جانبا من رحمة الله وتيسيره في أحكام الصيام، فقد أباح للمؤمنين أحل لكم ليلة الصيام، وبين التفسير أن الرفث يكون في الكلام الذي يستحي من ذكره. ثم يبين سبحانه وتعالى أن وقت الصيام والشراب والمباشرة يمتد في الليل إلى أن يتبين الفجر، فقال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالخيط الأبيض هو بياض الفجر، والخيط الأسود هو سواد الليل، فإذا ظهر الفجر بدأ الصيام. ثم يقول سبحانه ثم أتم الصيام إلى الليل. ففي الآية تحديدا لبداية الصيام ونهايته، وفيها تعليم للمؤمنين أن العبادة ليست بحسب الهوى وإنما بحسب المطلوب. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فإذا دخل الإنسان في الاعتكاف التزم بأحكامه، ومن ذلك ترك المباشرة. ثم يختم الله الآية بقوله العظيم تلك حدود الله فلا تقربوها. وهنا ينتقل بنا القرآن من مجرد معرفة الحكم إلى معنى أعمق، احترام حدود الله وعقاب الاقتراب من مخالفتها. ثم يقول سبحانه كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فغاية البيان هي التقوى، وأن يعرف الإنسان أمر الله ثم يلتزم به في حياته. ثم يقول سبحانه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. بعد أن تحدث الآية السابقة عن حدود الله في العبادة، تأتي هذه الآية لتبين حدود الله في حقوق الناس وأموالهم. ينهى الله سبحانه وتعالى من أكل أموال الناس بالباطل، أي أخذها بغير حق بأي وسيلة من وسائل الظلم والخداع، كما يحذر من استخدام المال للوصول إلى الحكم أو أصحاب السلطة من أجل الحصول على حكم يعلمه صاحبه أو ليس له، فيأخذ بذلك شيئا من أموال الناس وهو يعلم أنه إثم. وهذه الآية تعلمنا أن المال لا يصبح حلالا لمجرد أن صاحبه استطاع الحصول عليه بحكم أو حيلة، فالحق حق والباطل باطل، والله يعلم حقيقة ما في النفوس. ولهذا قال وأنتم تعلمون، أي لا تجعلوا العلم بالحق وسيلة للتحايل عليه. ثم يقول سبحانه يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. يسأل الناس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأهلة، لماذا يظهر الهلال صغيرا ثم يزداد حتى يكتمل ثم يعود فينقص؟ فيجيب القرآن بأن حكمتها أنها مواقيت للناس والحج، يعرف الناس بها أوقات عبادتهم ومعاملاتهم ومواعيدهم. ثم يصحح القرآن مفهوم آخر من مفاهيم البر، فيقول ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، فالبر ليس من العادات والتصرفات التي لا دليل عليها، إنما البر الحقيقي هو طاعة الله وتقواه، ولذلك ولكن البر من اتقى. ثم جاء التعبير البليغ وآتوا البيوت من أبوابها، وفيها هداية للناس، أي أن يسألك الأمور من طرقها الصحيحة، وأن يأتي الأشياء من أبوابها لا بالتحايل ولا بالطريقة الملتوية. ثم يختم واتقوا الله لعلكم تفلحون، فالتقوى هي الطريق إلى الفلاح. ثم يقول سبحانه: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهنا تضع الآية مبدأ واضحا في القتال: الذين يقاتلونكم. ثم تأتي القاعدة التي تمنع تجاوز هذا الإطار: ولا تعتدوا. فحتى في حال القتال لا يبيح الإسلام الاعتداء والتجاوز، وإنما يلتزم المؤمن بحدود الله. إذن نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى الفقرات التالية، فابقوا معنا.

0: أحسن القصص. أحسن القصص.
1: تمسكوا بهداه واعتصموا. أسعد الله صباحكم أعزائنا المستمعين الأكارم أينما كنتم، مرحبا بكم في فقرتنا القرآنية المميزة من القصص القرآني ضمن برنامجنا المباشر مدرسة القرآن الكريم، كونوا معنا. أعزائي المستمعين، ذكرنا في فقرة سابقة ما حصل من نقباء بني إسرائيل 70 المختارين عندما أكثروا الإلحاح في طلب رؤية الله العلي العظيم. أنزل الله تعالى بهم عذابا، وقد سمى الله تعالى العذاب بالرجفة، وسماه في آية أخرى بالصاعقة التي أخذت نقباء بني إسرائيل فماتوا جميعا، عقوبة لهم على طلبهم لرؤية الله، والذي يعد من أكبر الكبائر. وهنا ابتلاء كبير لموسى عليه السلام، فكيف سيعود إلى قومه من دونهم؟ وماذا سيواجه من قومه؟ لا شك أنهم سيقولون أنه قد قتلهم جميعا، وقد علموا قوة بطشه وشدة بأسه. إنه موقف عظيم لا يحسد نبي الله عليه. وهنا لم يكن أمام نبي الله موسى عليه السلام إلا أن عاد بالتضرع إلى الله سبحانه وتعالى وطلب منه إحياءهم ورفع هذه البلوى والحرج الكبير عن نبيه موسى عليه السلام أمام قومه. فقال عليه السلام مخاطبا ربه: ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أي أنه عندما رأى العذاب تمنى أنه كان قد نزل قبل ذلك الوقت وفي غير هذا المكان المقدس وفي غير حضرة العلي العظيم وفي حال القرب منه وسماع كلامه. كان موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان، كأن نبي الله موسى استعظم نزول العذاب في ذلك المكان القريب المقدس وفي حال سماع كلام الله وفي حال القرب منه جل وعلا، وتمنى أن يرحمهم الله كعادته فيما مضى. أو تمنى نبي الله موسى عليه السلام من أجل ما يتوقعه من بني إسرائيل حين يعود إلى قومه وحده فيقولون له: ذهبت بخيارنا فأهلكتهم. ثم قال مخاطبا الله سبحانه وتعالى: أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إنك يا رب عدل حكيم، لا تهلكنا جميعا بما فعل السفهاء منا. أصدقائي، كما سمعنا كان سفهاء بني إسرائيل قد ألجأوا نبيهم إلى ذلك وألحوا عليه، لأنه عليه السلام كان يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، وأنه ليس من جنس المرئيات، وأنه ليس كمثله شيء، وإنما أراد بسؤاله أن يقتنعوا من عند الله سبحانه وتعالى بعدم صحة رؤيته، لأنه قد حاول إقناعهم ولكنه لم يفلح في ذلك. فأجابهم الله سبحانه وتعالى بالرجفة ودك الجبل وبصاعقة أنزلها بهم، ليعرفوا أن ما سألوه معصية كبيرة، لأن طلب رؤيته سبحانه وتعالى كفر، ولذا عذبهم الله سبحانه وتعالى بما عذب به الكافرين الذين سبقوهم من قوم شعيب وصالح وغيرهم بالصاعقة. ثم ختم نبي الله موسى كلامه لربه قائلا: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ندم نبي الله موسى على سؤاله لربه ما طلبه قومه وطلب منه التوبة والمغفرة، فأجابه الله سبحانه قائلا: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. سبحانه لا يعذب إلا من استحق العذاب، ورحمة الله التي وسعت كل شيء هي خاصة للذين يتقون معصية الله سبحانه وتعالى ويخافون منه ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، فهؤلاء هم الذين يستحقون رحمة الله سبحانه وتعالى دون أولئك. مستمعين الكرام، بعد ذلك استجاب الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه السلام، ورد الله 70 نقيبا من قومه إلى الحياة، وشاهدوا نزول التوراة على نبيهم، وهذا ما سنتعرف عليه في فقرة الأسبوع القادم بإذن الله، وحتى ذلك الحين تقبلوا خالص تحيتنا.
2: طول حياتك طول حياتك، وكلما تقرأ كتاب الله تدعو الله دائما أن يهديك لكتابه وأن يوفقك لفهم كتابه لتزداد إيمانا تزداد إيمانا تزداد إيمانا.

0: مساحة آفاق.
1: عدنا إليكم من جديد وللتواصل معنا عبر الأرقام التالية 772-882-088 لكي نستمع لمشاركاتكم ولقراءتكم. إذن للتواصل معنا عبر الرقم 772-882-088. معنا اتصال. ألو مرحبا، حياكم الله، من معنا؟ من؟
2: تحيه الحسين محمد صالح النامل.
1: عيدوا اول اسم.
2: رحيق الحسين محمد صالح النامل.
1: رحيق.
2: ايوه
1: رحيق حسين النعمي، تفضلوا.

0: الحد، وما تفعلون خير يعلمه الله.
1: سكنوا الميم يا رهيب، يعلم
0: ما؟
1: سكنوا الميم، يعلمه الله.
0: يعلمه الله،
1: لا لا مش يعلمه، يعلم
0: يعلم.
1: أيوة
0: يعلمه الله.

0: تمثال أستاذة فاذكروا الله
1: فاذكروا الله عند المشعر
0: عيدها فاذكروا الله عند
1: فاذكروا الله عند المشعر الحرام

0: لكم أو أشد ذكرا.
1: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا.
0: أحسنت يا أستاذة رحيم، بارك الله فيك. أهم شيء تركزي على السكون حق الذال. فاذكروا.
2: إذن شكرا لكم يا أخت رحيق. معنا اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: ريهان عبد المحكي فرحة.
2: تفضلوا بسم الله.
3: ملايكم.
0: ما فإذا قضيتم مناسككم
3: من الآيكم
0: يعني من نصف الصفحة 95 195.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله
0: كذكركم
3: آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب.

0: يا استاذه بارك الله فيك.
1: ذكرونا باسمكم.
2: فيها
1: فيها من
2: عبد مهدي فرحه.
1: شكرا لكم. عندك يا استاذ هلال؟ طيب معنا اتصال اخر. الو مرحبا.
3: الو
1: حياكم الله.
3: صباحكم هادي.
1: صباح النور.
3: واسمعكم من التلفاز.
1: يا خلفتهم بتقعدوا من الراديا لجني
3: تلفصوا. اي راي وانا اسمعك من التلفون. اي نور قلوبكم بالقران. كيف انت ابني هلال؟
0: الله يرضى عليكم يا خاله. كيف انتم؟
3: انا بدالك والله انك بين دعي والله اني بين معاكم بين اتابع وطرحة واشر وهذا كل ما تدعو.
0: الله يبارك فيكم. الله يدوم
3: بين دعي اليوم يا رب قبل هذه الايام الفضيله تقم بها الخط.
1: الحمد لله
0: لكم الخط اليوم وان شاء الله سلسلت خارجكم.
3: انا ابدا لكم كلكم متاكم الدعوة حتى المخرج الله يدي لها العافية.
0: ايوه ادعو لها ادعو لها ان شاء الله نيتخ.
3: دحين اقرا من عند ايات
0: 202 202 من صفحة 32
3: الثانية. ايوه
0: ان شاء الله سوسن خارجيش اليوم.
3: ها
0: ان شاء الله سوسن خارجيش اليوم.
3: انا ابدا
0: ادعي لها خيرات.
3: تبالي 6 سنين وأنا معاكم
0: فشتيتم. تقي الله أستاذة سوسن تقي الله.
3: فعيني أبتع من هنا من على الصفحة.
0: ها؟
3: من على الصفحة.
0: أيوة من أول الصفحة.
3: أيوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا الله في أيام معدودات. فمن تعجل في يوما فلا إثم عليه ومن تأخر فلا
0: في يومين اثنين.
3: أيوة صح. أيوة يومين في يومين فلا رفث فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام.
0: يا خلف الطوم
3: أبي ما. بس أنا تعب أنا تعب
0: ما شاء الله على إن ما شاء الله عاد أنتي ما شاء الله أحسن من سوسن.
3: أنا أبدا ما أقول لك ما سوسن المبدع وأنتو
0: مبدع سوسن صح.
3: بس أنا تعب
0: أجمع. يلا حفظكم الله ورعاكم.
1: شفاك الله.
3: أداي ولا خلاص.
1: شكرا لكم. شكرا.
3: أنا أبدا لك يا محمد. محمد ولا محمد؟
1: أنا عبد الله.
3: أنا عبد الله يا عبد الله كلكم والله من توب في عيني ورأسي كلكم.
1: الله يحفظكم
3: تسمع. البنات الغاليات والرجال الغالي.
1: شكرا لكم.
3: الله معكم.
1: يا معنا.
0: ما شاء الله ما شاء الله حلقينا الثنتين من داخل.
1: إذن يا أستاذ هلال التعليق لك.
0: اللهم صل على رسول الله على آله. معنا يا سيدي الذي هو بيقع في صعوبة الذال. مثلا لما يذكر واحد يقرأ قول الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله يعني يلمس الإنسان بأسنانه رأس اللسان يخرج اللسان قليلا ما يضغطش بشكل كبير ولا يخلي يعني بعيد زيادة بحيث أنه بتقلقل هكذا. فاذكروا أيوة هكذا نعم. وأما المعاني فالله سبحانه وتعالى يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بمعنى أن الإنسان يسعى وراء هذه الدنيا ليلا ونهارا ولكن لا يعمل لآخرته شيء. يعني بمعنى يطلب كل ما يحتاجه في الدنيا ويحرص على الحرص الشديد على أن يجمع وأن يوفر وأن يعمل وأن يذهب وأن يأتي لكن لا يصلي لا يصوم لا يتصدق لا يساعد لا يجاهد لا يتحرك فهذا ما له في الآخرة من خلاق. ومن الناس من يجمع بين الحسنين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. في بعض التفاسير قيل أنها المرأة الصالحة ولكن كل عمل حسن هو الحسنة في الدنيا وفي الآخرة، أولئك لهم نصيب مما كسبوا، بمعنى أن العمل هو الذي يرتبط بك في آخرتك، هو أنت مرتبط بالعمل.
1: إذن يا أستاذ هلال معنا فاصل ومن ثم نعود إليكم.
4: وقفة إعلانية.

0: مراعاة لظروف المجتمع وتزامنا مع مولد النور والرحمة صلى الله عليه وآله وسلم، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في أمانة العاصمة ومحافظتي صنعاء وأب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بأراضي وعقارات الأوقاف. تتضمن هذه المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة من تاريخ 18 من شهر صفر الموافق 1 من شهر أغسطس وحتى 18 من شهر جماد الأولى الموافق 29 من شهر نوفمبر. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة.
1: الحصن والأوصاف يا سيد الخط يا ميمون في مولدك هيئة الأوقاف.
0: الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصان وإحسان مستدام.

0: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة العاشرة من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
1: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: سبافون، ربع قرن من التواصل، من أول اتصال إلى كل رسالة طمنت قلب، وكل تواصل قرب كل غايب، وكل لحظة جمعتنا معاكم. مش بس نقدم خدمة، احنا نشارككم الحياة. شكرا لأنكم معنا. اليوم نحتفل بالذكرى 25 للتأسيس.
4: سبافون، أصالة وتواصل.

0: معنا اتصال. الو مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
1: معكم انتصار عبد الرزاق اليريمي.
0: انتصار عبد الرزاق اليريمي.
2: انتصار
1: عيدروس.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله.
2: يعلمه الله.
1: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
2: فإن خير الزاد التقوى.
1: واتقوا الله يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
2: أحسنت أختي الكريمة، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
2: في أمان الله.
0: نستقبل اتصال آخر. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
3: الطالب مراد سنان محمد الشتنغنا.
0: من مراد من؟
3: سنان محمد
0: اللقب
3: رنم.
0: تفضل
2: يا مراد. قرأنا من الصفحة 32
3: من 30.
2: أيوة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تأجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة.
2: يعجبك
3: قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذ تولى سعى في الأرض.
2: معنى ألف. وإذا تولى
3: سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد.
2: أحسنت يا أمر، شكرا لك.
0: في أمان. نستقبل الاتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، من معنا؟
4: شارك باسم والدي أحمد سيف علي قاسم.
0: طيب
2: تفضل. يلا بنت أحمد اقرأي لنا من الآية 205.
4: من أول الصفحة
2: 205.
4: من عنده إذا تولى.
2: نعم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم جهنم ولبئس المهاد.
2: الميم مضموم.
4: فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين.

0: حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. ركزوا على كلمتي: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم. جهنم.
0: شكرا لك.
1: الله معكم. كذلك معنا في كلمة ادخلوا في السلم كافة، لابد من تبيين التشديد. كذلك معنا في كلمة هل ينظرون الإخفاء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. نعم، معنا اتصال.
2: نعم،
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أمة العليم قاسم يحيى الكبسي.
2: تفضلك.
3: من بداية الآية كم؟
1: من بداية الصفحة 31.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض
1: فيهن
3: الحج فلا رفث ولا فسوق ولا فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه يعلمه الله.
1: يعلم لنا مجزومة، فالميم ساكن.
3: يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
1: الزاد مضاف، مضاف يا كبسية.
3: فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح ليس عليكم جناح.
1: الجيم يا أمة الله مضموم.
3: إن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الظالمين.
1: الضالين. يا أمة الله ركزي على تلك الكلمة، بارك الله فيك. ركزي: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربي بكم. الباء مكسور. تمام. عند المشعر. تمام، ركزي على ذولية وإن شاء الله تستفيد. حفظكم الله. مع الله. نعم، معنا اتصال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
2: ملاحظاتكم أستاذ هلال.
1: ليس عليكم جناح. معنا في كلمة وما تفعلوا من خير، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. هنا هو فعل مضارع لكنه جواب الشرط مجزوم. يعلمه الله، يعني بسكون الميم.
2: نعم. استقبل الاتصال.
1: تفضلوا.
2: ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
4: إذا توافق.
5: تفضلوا.
1: مرحبا، من معنا؟
4: ليلى فيصل.
2: ليلى فيصل. من؟
4: صالح.
2: تفضلي.
4: مش شارك.
2: تفضلي.
1: ليلى فيصل صالح سعد، حياكم الله. من عمران صح؟
4: ايوه.
1: ان جاء اخوك.
4: خارج.
1: دائما كان يشارك معنا في هذا البرنامج ولكن انقطع علينا وأنا حريص عليه. بارك الله فيك أختي الكريمة، تفضلي.
4: يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي بيده الملك، الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق السماوات الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
1: يا أستاذة بارك الله فيك، اقرأي بهدوء دلا من سب تستوعبي أكثر. تبارك يعني الذي بيده الملك. أيوة اقرأي دلا. تبارك الذي بيده الملك.
4: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إياكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. يا الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب.

0: علينا أن نلاحظ أو أن نركز على هذه اللفظ فرض فرض فيهن الحج فلا را فا ثا را فا ثا يعني هنا الراء مفخم البقية مرققة فعلينا أن نقولها كذا را فا ثا ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجيم يعني لما نقلقل لأنه مشدد الحج الحج لأنه بعض الناس يعني بيقول لك الحج هذا قدو بيخرج زيادة على اللزوم. لكن وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقونية واتقونية يعني ما في معنى يا هنا بحيث أن احنا نقول واتقونية أولي ما فيها إلا عن قراءة أبي عمرو يعني القراءة الثالثة بيقول واتقوني بيثبت الياء. أما بقية مثلا حفص الذي نقرأها الآن بدون ياء. تفضل
1: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: معكم سليم صبر.
1: من؟
2: سليم صبر.
1: سليم صبر تفضل يا سليم.
2: أبدأ من الآية الحج أشهر المعلومات.
0: نعم تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
0: ما شاء الله يا أستاذ سليم قراءة سليمة كما يسلمك. معك في الآية الأولى وما تفعلوا ضروري تضغط على الفاء شوية من أجل ما تقلقل شيء تقول هكذا وما تفعلوا من خيري معنى إدغام عند الياء من خيري خيري. ثاني شيء أن تبتغوا فضل ضاد أفضتم أيضا ضاد أفضتم ولا نقول أفض هذا ضاء لكن لابد من الضاد أفض ثم فاذكروا الله عند المشعر الحرام إذا وقفنا على كلمة الحرام نقول الحرام كذلك الإخفاء من قبله. ما شاء الله والباقي ممتاز قراءتك ممتازة ما شاء الله عليك.
1: في أمان الله.
0: معنا اتصال
1: حاليا لا
0: حاليا لا هذا حاليا لا الله وصلنا.
1: يا أستاذ طفي المايك واسمعنا من التلفون. يا سفيان طفي المايك طفي الراديو واسمعنا من التلفون.
3: وانا من التلفون.
1: أيوة ضخم ضخم. من معنا سفيان؟ من
3: سفيان؟ عبد الكريم المشاني.
0: ما شاء الله يا سفيان لكن أول ما سمعتك قلت أنك علي دي اسمك بالإنجليزي. نعم يا بسم الله. يلا سفيان.
3: بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحيم. والضحى والليل يجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير الأولى ولك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك مطعما إلى الطعام الظاهر إلى الباغمة ثم اليتيم فلا تقهر وما استكنوا وما بنعمة ربك حدث.
0: ما شاء الله يا سفيان. صف كم أنت؟
3: صف أول.
0: ما شاء الله ما شاء صف أول ما شاء الله. وقدك حافظ الله عن سورة الضحى. يلا ما شاء الله عليك يا سفيان. ما شاء الله يعني الجزء كله؟
3: لا نصف الجزء.
0: ما شاء الله ما شاء الله يعني إن إن شاء الله تطلع صف ثاني وقلك حافظ جزئين
3: إن شاء الله.
0: يلا حفظك الله، باي باي.
1: نستقبل اتصال. أستاذ هلال، ملاحظة معكم ولا ما فيش؟
0: أنا قلت لي استقبل اتصال وأنا مريا لك. صلوات الله على رسوله وعلى آله. معنى القراءة، احنا بنقول الكل يلتزم بالمقطع المقرر لكي نستوعب نحن وهم المقطع المعين، لأنه عندما يشتت الذهن من هنا ومن هنا ما عندنا أي إشكال، لكن احنا بنحاول نربط الناس بالمقطع على أساس يكونوا متابعين للبرنامج وللفوائد، لأنه عندما بيجي يشارك لك من أي مكان ما بيوصل إلا يتصل طوالي، لا سمع برنامج ولا سمع قراءة ولا سمع شيء. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. الذي نلاحظ عليه في قول الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. تفضل.
1: نعم، نستقبل اتصال. ألو، مرحبا. ألو، مرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، من معنا؟
4: فاطمة محمد نعمون.
1: نعمون؟
4: ايه، محمد يعقوب مأمون.
1: مأمون، تفضلي.
0: يلا فاطمة، من الصفحة الثانية والثلاثين، يعني 202.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: ما شاء الله.

0: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله
1: يعجبك
0: ويشهد الله
1: يا فاطمة
0: ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن

0: انت يا فاطمة ما شاء الله عليك تقرأين المصحف كله؟
1: كيف؟
0: حافظ المصحف؟
1: لا، العشرين.
0: ما شاء الله 20 جزء، ان شاء الله تكملي المصحف، بارك الله فيك. انت متقنة على ارقى مستوى، فمعك كلمة واحدة: ومن الناس من يعجبك. يعجبك،
1: الله يحفظكم ولا يهمك.
0: والباقي ما شاء الله ممتاز، بارك الله فيك في الأداء وفي اللفظ وفي كل شيء. شكرا لك،
1: الله يحفظكم.
0: مع الله.
2: شكرا لك أستاذ هلال، باقي شيء تنوه علي؟
0: ما شاء الله القراءة ممتازة والأداء سليم.
2: أوكي، إذا نستقبل آخر اتصال معنا. ألو، مرحبا.
3: ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: أفراح محمد الخولاني.
2: تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم
0: آباءكم
3: أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق.
0: من خلاق.
3: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا، والله سريع الحساب.
0: شكرا لك يا أفراح، تحسنتي بشكل كبير، بارك الله فيك. ركزي على الإدغام المتماثلين، الميم عند الميم.
3: إن شاء الله.
2: إذن شكرا لكم، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. وقبل أن أنتقل إلى القرعة يا أستاذ هلال، عندكم ملاحظة قبل المقطع؟
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا

وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. صدق مولانا الحق وهو العلي العظيم.

0: إذن مستمعينا الأعزاء وصلنا وإياكم إلى الفقرة المرتقبة، فقرة السحب على الجائزة. فمن سيكون صاحب الحظ لهذا اليوم أو صاحبة الحظ؟ يا ترى هل سيكون فائز أو فائزة؟ طيب كما عهدناكم الأستاذة سوسن أتختار رقم من خارج الأستوديو يا أستاذة، من الرقم 1 إلى الرقم 12. من سعيد الحظ أو سعيدة الحظ؟ إذن تم الاختيار على الرقم 8، الفائز أو الفائزة. يا سلفل، الفائز ولا فائزة؟
1: والله لا أدري، ومن قال لا أعلم فقد أفتى، القراءة هي الحاكمة.
0: طيب
1: أنا يعني قد كنت اقترحت مقترح باسم معين، قلت لي لا نكون بأمانة على القرعة.
0: إيه قرعة؟
1: فهذا أنا أعجبتني يصدق، قلت بين أقول لكم فلان أو فلانة، يعني
0: قرعة قرعة وكل واحد هو رزقه.
1: هي قرعة الحاكم، بحيث لا ندخل في إحراج ولا نتحمل.
0: بالضبط. طيب
1: يا أحمد.
2: نعم أكيد.
0: إذن معنا فائزة اليوم يا أستاذ هلال.
1: فائزة
0: اليوم، فائز
1: فائزة يا أحمد، فائز ولا فائزة؟
2: فائز.
0: إذن الفائز لهذا اليوم الأخ سفيان عبد الكريم المشاني. ألف ألف ألف مبروك، ألف مبروك للأخ سفيان عبد الكريم المشاني بالجائزة بمقدار 10,000 ريال مقدمة من الهيئة العامة للأوقاف. عليه أن يرسل اسمه الكامل الآن أو اسم من سيستلم الحوالة عبر الرقم 772-882-088. أعزائي المستمعين، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. كنا معكم من التقديم الأستاذ هلال صالح الكليبي والأخ أحمد الخاشب وأنا عبد الله المعافى، ومن الإخراج الأستاذة سوسن مجاهد. نلتقي وإياكم في حلقة أخرى بإذن الله. دمتم في رعاية الله.
3: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن
4: على أثير إذاعة آفاق FM.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: إذاعة الوعي والبصيرة
7: آفاق FM
6: تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ما زلنا معكم أيها الأحبة الكرام في كتاب مهم، كتاب الصلاة. يقول لنا النبي الطهور الوضوء شطر الإيمان، والحمد لله يملأ الميزان. بعد قال والصلاة نورا نورك يوم القيامة، وجوه يومئذ مسفرة مضيئة، والثانية مغبرة عليها قتر عليها غبرة عليها سواد عليها ظلمة. يعني على سبيل الوجوب تجب وجوبا على المسلم، وإن كانت واجبة على الكافر، لكن ما تصلحش منه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أول ندعو إلى لا إله إلا الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، ما يقبل عمل إلا إذا كان مسلم. لحن بعض المشعوذي المطبلي يقول اليهود مسلم، والملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. قلنا عقل عقلوا، قل صدق الله حينما قال فويل لهم مما كتبت أيديهم. أخبرنا الله أن اليهود والنصارى قد حرفوا التوراة والإنجيل وأدخلوا فيها ما ليس من دين الله، حتى التبس الحق بالباطل وجاء الحق الميكن وهو ديننا في كتاب ربنا. فإذا كانوا يشتوى الإسلام، وذا الإسلام الميكن الذي أخبرنا أن دين موسى وعيسى هو دين الإسلام، لكن مسخوا وغيروا وحفظ الله القرآن وبقي الإسلام فيه. لا مستوى الإسلام الصدقي وذا هو القرآن غير ماشي. فالإسلام لا بد منه شر صحة وأن يكون عاقل قبل العقل نعلمه. ولذا بيقول النبي لي الذي أولي الأحلام والنهى العقلاء البالغ الصلاة. ولذا كان النبي حينما يرتب الصفوف الرجال ثم الأطفال ثم النساء الآن سعى ما خبيث قال خلي يصلي قلنا قر هي صلاة قروا قروا قروا صلاة بعد عجيلكم ترتيب الصلاة صلوا كما رأيتموني. الصلاة هي أتى ترتيبها أحكامها فروضها شروطها علمنا النبي ما ندخلش بنوانا وطبيعتنا. والبلوغ الإنسان إذا قد بلغ 15 أو نبت ظهر شعر تحت سرته أو احترم في المناء أو المرأة صارت حائض أو صارت تلد يعني وحمات حملت فهي بالغة فهنا على سبيل الوجوب. الأحكام الشرعية في حقها على سبيل الوجوب قبل البلوغ على سبيل الند. علموا أولادكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم يعلم الإنسان مفهوم هذا. لكن قبلها وبعدها كان الأوائل الأب يعلم ابنه الآن بيتركوا أبنائهم همهم الآن الإطلاق همهم الدنيا. إذا رأى ابنه ثري له الفلال له السيارة له الأرصدة استراح ولو كان خمارا قاطعا للصلاة موالي للظالمين آذي مؤذي للجيران ليس عليه باب. واجب على الأب أن يعلم ابنها الصلاة. وإذا ما شو متعلم الأب يتعلم. فاسألوا أهل الذكر مش عيب ما مش عيب خيركم من تعلم القرآن وعلم مش عيب مش عيب. هيبصروا لها شروط. الأول الوقت قال الله أقيم الصلاة على سبيل الوجوب لدلوك الشمس ميلان وهذا وقت الظهر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر ثلاثة أوقات مذكورة. وجبريل عليه السلام هذا حديث متفق عليه نزل يومين فضو نزل يومين يعلم النبي من حب الله لنبيه أنزل إليه أفضل ملائكة وهو جبريل عليه السلام. نزل في اليوم الأول حينما مالت الشمس توصل إلى كبد السماء الوسط ثم تميل إلى جهة القرب دخل الله قال جبريل صل قبلها كما قال في المقصد الحسن بما يقاوم 5 دقائق أو دقيقة قال لا صلي الزواء قبل أذان الله بخمس دقائق يكره أن يصلي الإنسان نافلة قبل أذان المغرب بربع منزله المقدر ب12:30 يكره في الصلاة قبل شروق الشمس ب12:30 يكره في الصلاة. هذا الثلاث الأوقات الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب نزل جبريل حينما دخل وقت الظهر ما عدت لكم شرح حديث قال له صل الظهر. وحينما صار ظل كل شيء مثله حينما يأذن والعصر ما يقدر ب3 ساعات ما بين الظهر والعصر قال صلي العصر. ثم حينما غربت الشمس دخل المغرب قال صلي المغرب. وحينما ذهب الشفق الأحمر الظاهر في جهة الغرب قال صلي. يجي نص ساعة من المغرب للعشاء هذا من قد مضى بقيمها قيامه. هذا هو الوقت النبوي راقبه ما علينا الآن مع سعة الناس واطمئنان الناس وتركوا الأعماء. في عهد النبي كان الأنصار يعملون والمهاجرون يعملون عملا كثيرا فيصلوا المغرب والسنة وكذا. فإذا ظهر الشفق صلوا ما بما يقدر نصف ساعة. لكن إذا بقوا ساعة ساعة ما نقدرش نمنع أحد. لكن لا عليهم أن يعاتبوا أو يمنعوا أو سواء يسرقوا في وجه من يصلي. الوقت الشرعي هو الذي حدده النبي وحدده القرآن. المغرب عندما قلت لكم كما قال إلى غسق الليل. وأما العشاء عند ظهور الشفق الأحمر خلاص ما لكم أي إذا غاب خلاص لا ثلث الليل هذا كان اختياري. والفجر عندما يظهر الفجر الصادق لأن معنا فجر الفجر الأول الذي يقال له التسبيح والأذان الأول هو كالنخلة ممتد من الشرق إلى الغرب. لكن الفجر الصحيح الصدقي هو الممتد من الجهة الجنوبي إلى الجهة الشمالية. ولذا جاء الخيط الأبيض لأنه لأوله ولضعفه سمي كالخيط الدقيق لعدم مشاهدة كثير من الناس خاصة منهم في أوهاض الأرض أي الأودية ولا يظهر إلا من المرتفعة. هذا الأوقات النبي في اليوم الثاني لم ينزل على النبي إلا في وقت العصر، قال صلي له الظهر، ونزل وقت ما بيصلي عشاء قال صلي المغرب، وأما الفجر في نفس اليوم. بعدها قال وزد قال له إن هذه الصلاة صلاة المغرب عرضت على من قبلكم فضيعوها، فمن حافظ سواء عضي أجره مرتين. ثم قال بيقول له ما بينها بين الوقتين وقت لك ولأمتك لهم القيام، هذا الأوقات هما الوقت، خلاص سمينا الأوقات هذا الوقت. فإذا صلى الإنسان قبل أذان الظهر قبل دخول الوقت ما يصح، ما يصح، ومن شروطها، من شروطها الظهر له وقت، المغرب له وقت، الفجر له وقت، هذا القرآن بين هذا الوقت. الثاني ستر العورة، خذوا زينتكم عند كل مسجد، وبين لنا النبي الرجل من السرة عورة لا تحت الركبة، لا الركبة وغير يقولوا لا تحت الركبة، إذا أراد الإنسان يصلي ليعلي الثياب عن السرة حتى لا تظهر، يعني لو تظهر إلى نص الساعة. أما المرأة كلها في الصلاة إلا الوجه والكفين إذا كانت بمفردها أو في بيتها. المرأة يندب لها أن تجعل لها قميصا أي ثوب للصلاة سابقا حتى يغطي أرجلها، حتى الرجلين تغطيها. سواء هذا يتعلم الإنسان. بعض الناس يصلي للأسف حتى هو إماء ويغطي على جبهته، ما صح سيماهم في وجوههم من أثر السجود، لابد أن يزيح الثوب أو العمامة أو الصمات بلغتنا أو عن جبهته. المرأة إذا غطت جبهتها بالثياب ما بشقلها حتى تغطي جميع شعرها، حتى تغطي جميع شعرها. الرجل ممنوع. إذن معانا كما قلنا الوقت سلو طهارة البدن كالسبب لا هو جنابه ولا على النجاسة، قد توضى وقديت لكم الوضوء تقدم عيجي إن شاء الله، وأن تستر عورته. بعض الناس يجي يصلي وله ثياب رقيقة تظهر جلدته، ما صح صلاته، أو مخروق مخزوق بلغتنا ما صح صلاته، يعمل السروة سروة صانكم الله من تحت الثوب يستر من سرته إلى تحت ركبته، ولا يعمل له ساتر. بعضهم يصلي بالناس وفي هذا، وأن يكون سرو كل ما بيحمل الطاهر ساعته فرضا في جوب مندي قطعا من الثياب فيها دم وصلى بها ما صح، والرجز فاجئ وثيابك فطهر. وأن يكون مباح، قالوا لو أن الخيل الذي خاط به ثوبه مقص أو مسلو أو حرام صلاة باطلة، كيف الذي بيغتصبه ولا ينهب المال العام ولا يتحيل على المكلف ويأخذ الثياب ويصلي ويعرور دقنة لو ما تسوت، ها اللعب جعلنا التنس تصويري هذا سردوا حني يفعلوا الواحد صورة ويزهنقوها فوق شجرة لو ما جت المرو إنه مدري كيف صورته ما شو على ما بيبسوا ما نشيش التزين في الصور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، وقال التقوى ها هنا مش دين دين عمل لا دين أقوى، لما تقولوا ما لا تفعلوا، كبر مكتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا. إذا رأيتم الرجل مقبلا على الله بصلاته فاعلموا أنها الصلاة المقبولة، وإذا رأيتم الرجل يصلي ولم تنهوا صلاته عن المنكر كان عدو الله باعدا من رحمته. الصلاة تشتي عمال والمكان، بعضهم بيجي يقصب لك حق الوقت، بعضهم مغفل يصير ما حب يكلمه يصير يعمل فوق المقبلة، وكيف حيصلي؟ كيف حيصلي؟ إن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إنما يتقبل من المتقي. المتقي ما شو الذي سرق ولو شب، المتقي الذي ما ينهب على المكلف ولا يتحيل على الواد ولا على المالك ولا الشري ولا ولا ولا، حلال طيب يتحرى يتحرى لأنه أدخل قبره، قبره وحده، قبره وحده، لا أرض عد انزل معه ولا أرصد ولا سيار ولا أولى. لو أنك تعشق والدك أعظم من عشق يعقوب ليوسف لما رضيت أن تدخل نفسك القبر خاصة إذا كان الجثة قد عفنت وتغير ريحها. أين أنتم يا عباد الله؟ أين أنتم يا عباد الله؟ هذا يتأمل الإنسان فيها يتحرى. قال سعد بن أبي وقاص قوى يا رسول الله بلغتنا ادعو الله حتى أكون مجاب الدعوة، الله يجيب كل واحد، لكن شنو؟ قال أطب مطعمك ومشربك يا سع تكون مستجاب الدعوة، صلح ما بينك وبين الله، اقبل على الله، الله فاتح لك باب الخير وأنت بدي سلوك باب الشر وتشتي يقبل الله منك الشر، الله ما يقبل لا طيب لأنه طيب، الله ما يقبل لا من المتقي، لا يقبل الله إلا من المحسن، لا يقبل الله إلا من الصادق، لا يقبل إلا من الذي تابوا مع الله وكانوا صد. وما أكثر الناس ولو حرصت وأن يكون كله، لأنك الله يقبل منك أن تكون ظاهر الظاهر والباطن، صادق الظاهر والباطن. ما نشش من هنا إلا هنا سعى الخوارج فلا يجاوز تراقيم، هذا ترقوها هذا من هنا إلا هنا، كلام حل كلام مؤثر، لكن بينه وبين الله ما من ناشا. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، هذا حيرجع الإنسان يودي في يوم القيامة. الدنيا ما يجي الدنيا ما بشي، أيام بعد يوم يصدق واحد مع الله، هذا القليل من العمل ينفعك والعمل الكثير لأنت ما منها شيء. حتى الخير سروا، حتى الخير، حتى شوية التراب الذي عتيمن بها، الشوية الماء الذي عتوضى بها، تحروا يا عباد الله، لا تفرحوا بالقشقشة بالقشقشة. رجل من أصحاب رسول الله أبو ركاكة في أحد جاهد واستشهد، قال النبي هو في النار، تألم والصحابة كيف هذا في نفسي أنا لو أقول ما مات، جاهد وعدخل النار، جاهد ومات استشهد وعدخل النار، تألموا. النبي علم أنهم تألموا، سألوا قال غلى شمله، غل أخذ شمل الشال بلغتنا، خرقه أخذها من غير إذن، وعدي غنيم بين النار، قال هي تحترق به في نار جهنم، خرق خرق وعدخل بها النار. كيف الذي بيأخذ الأراضي حق الغير ويصير يشارع بالكذب ويآذي النار، ولا يتحيل على المكلف، ولا يأخذ الواف، ولا حق الشري، ولا كذا مع قال مع أتباعه شيخ، ولا الأتباع جاوا يحمك في القبر، ولا سكت تأخر راسك من باب جهنم، ما عاد رضاش تدخل نفسك في باب المناك حق التنو. سيروا مطعم بعض التناول تقول أوه من كثر هذا الذي هو يسمى الصارو حق الغاء، عسب يحمي التنو، عاد رضا تأخر راسك عشتوي ما عاد عاد حياة ولا شيء، وتصير دعاونا على الشار وعلى الباص يتي لك مدري كام. هذي احنا بيوم القيامة، فأوردهم النار، فأوردهم أوصلهم المورد الوخي، ما فعل لهم فرعون ما فعلوا لفرعون، حتى إذا اداركوا فيها جميعا وصلوا كلهم بعدها يدلعنوا، قال ولا تلاعنوا ولا شيء، وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله والسلام عليكم.